جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع أميرة. صباح الخير ويكند.
1: صباح الخير ويكند كل سبت وحد معاكم انتم مستمعينا. مرحبا بكم يا صباح الخير يا صباح الانوار. اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 وتوا 6 نتاع الصباح وانتم كالعاده والعويد تسمع في برنامجكم كما قلنا صباح الخير ويكند على اذاعتكم الاولى موزايك اف ام. الصبحيه نعديوها جميع كما استنسنا وكما العاده والعويد ولا لا يقطع علينا عاده. يلا ندخلوها دخله تونسيه اللي تعدى وفات زعما يرجع من صوت الفنان الكبير الراحل الهادي جويني. انا نقولكم اقعدوا معانا ان شاء الله نهاركم طيب. نهاركم اسعد ليا.

0: الستة وثمانية وعشرين دقيقة جعنا لكم يصبح الخير يصبح النور. يلا نعطيكم فكرة على حويل طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 26 سبتمبر 2026 فما سحب أحيانا كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة متفرقة بالشمال وبالجهات الشرقية للوسط والجنوب وسحب عابرة ببقية المناطق. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج بالشمال. الحرارة في انخفاض طفيف. يا ربي ديك الحمد. احنا نزيدوا نكلموا سويعة أخرى المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل تفاصيل وتطورات طقسنا.
1: صباح الخير ويكاند كلها سبت من 6:30 نهار على موزايك فام.

0: الستة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند، وخلتنا ساعتنا الثانية. احنا باش نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي، أكدلنا معلومة أنه فما انخفاض قاعد معناها ماشي في درجات الحرارة. إن شاء الله يا ربي زد الأمطار النافعة والخير لبلادنا، وعنا زد دقيقة حدنا سمعها من عند زميلتنا فاطمة عبد الرحيم. نجيب للموسيقى الفنان التونسي فنان الكبير لطيف بوشناخي، غنينا حبي القديم.
1: وينك يا حبي القديم؟
0: يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار، واحنا نرجعو لكم.
2: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار، موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
3: This continent knows have both been perpetrators of racism.
4: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
5: I have a dream.
2: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
6: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
7: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
8: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
2: مع الياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند،
9: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
10: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي يقول في تصريح لبرنامج صباح الناس على موزايك إن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية على غرار الأرز ومواد الصحة الجسدية والتنظيف وعديد المواد الأخرى. وتويتي يوضح أن الإشكالية المتعلقة بتعليب الأرز تم تجاوزها، مشيرا إلى توفر نحو 7,000 طن من الأرز السائب، يجري العمل حاليا على تعليبها. والمسؤول يعلن عن برامج توزيع مكثفة بالنسبة لمادة السكر ستنطلق في الأسبوع المقبل، وستشمل ضخ 3,000 طن موجهة للاستهلاك العائلي. شركة تركية متخصصة في تصنيع المواد والمكونات المركبة الموجهة إلى الصناعات الجوية تعلن بعث مشروع صناعي بتونس باستثمار أولي يقدر ب5 ملايين دولار، وذلك بعد توقيع عقد كراء وحدة صناعية بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ويتمثل المشروع الذي من المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال في سنة 2028 في تطوير أنشطة متصلة بتصنيع مكونات ومواد مركبة موجهة خاصة إلى قطاع الصناعات الجوية. دوليا، رئيس بلدية العاصمة التايلاندية بانكوك يعلن المدينة منطقة كوارث بعد أن استيقظ السكان على فيضانات واسعة النطاق غمرت بعض الطرق، ومع توقعات بهطول المزيد من الأمطار. التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن في وقت مبكر من اليوم أنه اعترض صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه المملكة. إيران تعرض على الولايات المتحدة خطة لإعادة فتح مضيق هرمز في خلال 7 أيام، لكن في غضون ساعات تقارير إعلامية تفيد برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح وترجيحه استئناف الضربات الجوية ضد الجمهورية الإسلامية بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي. كولومبيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران لتصبح بذلك أحدث حليف لواشنطن في أمريكا اللاتينية يقطع صلته بطهران. البيت الأبيض يعلن أن واشنطن وبكين ستنشئان قناة اتصال بينهما لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتبادل وجهات النظر حول المخاطر والمنافع المرتبطة به. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
9: في تونس
11: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع

0: 7:22 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا.
1: كتالوج عزيزة جديد اللي تلقاو فيه كل ما تستحقوه، لتكتشفوه على موقعنا عزيزة بوتيان ولا على الفاش.

0: حالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يسبح النور, يسبح الخير
1: ميرا, نهارك زين, مرحبا بك ومرحبا بمستمعي مزيك في بداية هذا الصباح.
0: نهارك أسعد الأيام, يعطيك ألف صحة.
1: يبدو
0: أنه فما انخفاض في درجات الحرارة, قاعد هكا ماشي تدريجيا, فهل المعلومات هذه صحيحة؟
1: وفي الحقيقة ما واش انخفاض كبير, درجة الحرارة قاعد تروح مكانها, يعني أرقام تعبر بشكل واضح على فصل الخريف, تكون ما بين 26 اليوم و 30 درجة بالشمال الوسط والجنوب الشرقي, في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية, وما بين 31 و 34 ببقية المناطق. ولكن الملفت للانتباه هو تواصل نزول الأمطار في المناطق الساحلية, يعني قاعدين كل مرة نسجلوا كميات متفاوتة, صحيح أحيانا تكون ضعيفة متوسطة وأحيانا أخرى تكون هامة وهامة جدا في ظرف زمن وجيز, نجم نوصله حتى ل 100 مليمتر, وهذا ما صار فعلا في ولاية مدنين. هذه الوضعيات ستتواصل هذا اليوم وحتى الأيام المقبلة, نتوقع نزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية, أكيد أحيانا تاخو صبغة رعدية على غرار هذا اليوم في ولاية مدنين, سواحل بنزرت, بيجة, جندوبة, معنية هذه الأماكن بنزول أمطار مؤقتا رعدية مع رياح تتواصل من القطاع الشمالي, وبالتالي الأجواء نحسهم فرشكة شوية باهية, درجة حرارة مقبولة تميل إلى البرودة, طقس يميل إلى البرودة في الصباح الباكر أو حتى أثناء الليل, وهذه خلينا ننتبه أكثر لنسمات الخريف نعرف عليها تأثيرات سلبية. بطبيعة الحال الأفق يعني موجود فيه الأمطار يوم الغد بأقصى الجنوب الشرقي, تتفرع هذه الأمطار لتشمل السواحل الشرقية ليلا, الاثنين بداية الأسبوع والثلاثاء السواحل الشرقية ما زالت معنية بهذه التساقطات. الحمد لله نعرف الخريف هو العام وين تصب, يعني مهما تكون مهما يكون الموقع أو الولاية الأمطار ديما نافعة إلى أن يأتي إلى أن تأتي إن شاء الله وضعيات أخرى أكثر رخاء أكثر شمولية, وإن شاء الله إن شاء الله هذا يبشرنا بموسم فلاحي إن شاء الله يكون واعد.
0: إن شاء الله نشكرك برشا سرحان رحالي, كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي, توا 7:25 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكند.
2: كتالوج عزيزة جديد اللي تلقاو فيه كل ما تستحقوا, لاكتشفوه على موقعنا عزيزة بورتيان ولا على الفاش فيسبوك مجازة عزيزة. امشي لعزيزة.
3: صباح الخير ويكند كلها رسبت مستة النص نهار على مزيكة

0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الفل ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا باش تكون الحمل فترة إيجابية وين ما تكونوا، راي فترة اتصالات زينة كيف كيف زيدة عن برج الثور. الخير اللي تستناه قاعد يقرب، نحبك تصبر حتى الجوزة كلمة منك راهي تنجم تحلك بيبان جديدة. السرطان الحمد لله راهي الفترة هذه فيها الحظ خاصة على الصعيد العاطفي. الأسد قيمتك كبيرة من اللي تاخذه توا، طالب مثال شراهو كان طالب بحقك. العذراء لو فما فلوس صغيرة إذا تعرف تجمعها تولي حاجة كبيرة. وإنت ميزان أختار الفرصة اللي فيها راحة واستقرار. كيف كيف زاد عنا برج العقرب، مش كل حاجة تتخبى عليك معناها خايبة، ممكن فما مفاجأة تستنى فيك. القوس ميزان شراهو كنت بدل الطريق، ممكن رزقك مستنيك في بلاصة أخرى. وإنت جدي ما محبكش تخاف على خاطر تعبك ما يضيعش ونتيجة أقرب من اللي تتصوره. الدلو فما فكرة في راسك نجم تكون مفتاح رزقك. ونكملوا مع برج الحوت، الفرج راهو جاي، أما ميسيلش راهو ما تستعجلش على رزقك.
0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي.

0: رجعنا لكم السبعة تسعة خمسين دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمع في صبح الخير ويكاند، وإحنا خلطنا ساعتنا الثالثة عنا فيها موعدنا مع الرياضة في سبور إكسبريس، وعنا زادة فقرتنا كرياسيون تونيزيان. نجيو للموسيقى، أما براوة يغنيها الفنان حسين الجسمي. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار، وإحنا نرجعو لكم.
1: في عيد ميلاد كارتة وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم شامبوان سان سيلك لو فلاكون دو 600 ملل 5990، في عود 8290 بالكارتة وفاة متاعك. 75 سنتيلتر زيت زيتونة صافي ب 8990، في عود 10400 بالكارتة وفاة متاعك.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الخبير في المياه عبد الله الرابح يحذر في تصريح لمزيك من نسب ضياع المياه في تونس، مشيرا إلى أن دراسات تظهر أن نسبة الضياع في شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد تقدر بنحو 32% مقابل 47% في القطاع الفلاحي. والخبير يؤكد أن تقليص هذه الخسائر يتطلب تجديد شبكات المياه والقنوات والمنشآت، قائلا إنه لا يمكن مطالبة المؤسسات بتحسين مردودية الشبكات دون توفير الإمكانيات اللازمة لتجديدها وصيانتها. ويضع تقرير البنك الدولي بدوره الحد من خسائر شبكات المياه ضمن الإجراءات الأساسية لتحسين الأمن المائي في تونس، إلى جانب تحديث البنية التحتية والرقمنة وتحسين أداء المؤسسات المزودة. شركة الصناد أقاليم بنزرت ومنزل بورقيبة تعلن أنه سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية بنزرت ابتداء من 7 من صباح اليوم في إطار الأشغال الضرورية والمستعجلة لإصلاح العطب الطارئ الذي جد على القناة الرئيسية. وهذه الاضطرابات تشمل معتمديات العالية ورأس جبل وغار الملح، إضافة إلى منطقة العاقب والحتحات وسيدي منصور وجواودة من معتمدية منزل بورقيبة ومناطق العزيب ومغراوة من معتمدية منزل جميل. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من 6:00 من صباح يوم الغد الأحد. دوليا، سلطات بانكوك تعلن حالة الكارثة في الأحياء 50 للعاصمة التايلاندية بسبب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، ويتيح هذا الإجراء للسلطات المحلية اتخاذ تدابير طارئة. وجاء أعلانه في ضوء هطول نحو 300 مليمتر من الأمطار على بانكوك منذ يوم الخميس الماضي. منع مراسلي شبكة CNN من مرافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطوة جديدة من قبل البيت الأبيض للحد من تغطية الشبكة للنشاطات الرئاسية. وكان الرئيس قد أمر في الأسبوع الماضي بمنع 3 وسائل إعلام أمريكية بينها CNN من دخول البيت الأبيض، متهما إياها بتقديم تغطية سلبية عنه. مدينة ليردا الإسبانية تفرض حظرا على تغطية الوجه بالكامل في معظم الأماكن العامة في خطوة تستهدف لباسي البرقع والنقاب، وعلى عكس جاراتها الأوروبيات مثل فرنسا والبرتغال وبلجيكا، لا تملك إسبانيا تشريعا وطنيا يحظر أو يقيد استخدام هذه الملابس التي ترتديها بعض النساء. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سوبر إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: صباح نورة، مرحبا بكم. شوية آخر نحكيه على المدرب الجديد للترجي وموعد وصوله المقابلة الأولى اللي بشي يحضر فيها مع الترجي الرياضي التونسي. نحكيه زادة تحركات اللاعبين الأخيرة في المركات، وخاصة الملاعبية اللي بشي غادروا نحو بطولات أخرى. نحكيه على المنتخب الوطني وآخر تحذيرات وزادة لمقابلة بوتسوانا. لكن نبدأه بالحدث الكبير البارح، نجم نقوله في الرياضة التونسية، قولوا ألف مبروك المنتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة، تتويج بكأس أفريقيا للأمم المرة 12 في تاريخه. منتخب البوليل تألق في الدورة الأخيرة والنسخة الأخيرة اللي كانت في قبة المنزة، وكمل بانتصار كبير من منتخب الكامرون في النهائي 3-0. تتويج يخلي منتخبنا موجود في المونديال وموجود في الأولمبياد، موجود في المونديال إن شاء الله 2027 في بولونيا، موجود زادة في الأولمبياد في لوس أنجلوس 2028. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا، إن شاء الله الرقم القياسي اللي يتم تدعيمه، إن شاء الله مردود هذين نشوفوه أحسن إن شاء الله في المونديال والأولمبياد القادمة. مرة أخرى نقول ألف مبروك لمنتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة، كأس إفريقيا بطولة إفريقيا للأمم المرة 12 في تاريخه، هذا رقم قياسي. هذا بالنسبة للمجموعة للفريق، لكن زاد فما جوائز فردية في الدورة هذه. رجعوا الملاعبية توينسا، وسام بن رمضان كان أفضل لاعب في الدورة، توج زاد الطيب القبرصلي كأفضل لاعب حر، يعني أفضل ليبيرو، خالد بن سليمان أفضل باسور، أفضل ممرر في الدورة هذه. إن شاء الله كل التوفيق زاد عليهم، وإن شاء الله مرة أخرى مبروك للمنتخب الوطني التونسي في البولي. بالفوت منتخبنا قاعد يواصل التحضيرات للماتش الثاني من تصفية الكان، نهار الاثنين مقابلة ثانية مع بوتسوانا في رادس الثمانية. اليوم فما حصة غدوة الحصة الأخيرة، وفما تغييرات منتظرة على مستوى التشكيل نتعرفوا عليه إن شاء الله مع نهاية الحصة الأخيرة هذه غدوة لحد. نذكر اللي الكاف أعلمت الجامعة أنه نقاط ضد أوغندا الكل يعني بصفة رسمية باش تحسب في الترتيب النهائي للمجموعة، حتى ولو كان أوغندا كما نعرفوا شكون من بين البلدان المنظمة للكان القادمة. دونك لليوم الترتيب في مجموعتنا أربع منتخبات، كل منتخب عنده نقطة بعد زوج تعادلات في زوج مقابلات يتلعبوا في الجولة الأولى، تونس ليبيا أوغندا بوتسوانا، كل منتخب كما قلنا عنده نقطة وحيدة بعد جولة من البداية. بالنسبة لمنتخبنا الأقل من 23 عام لعب البارح مقابلة ودية أمام ملحم سوسة وفات بالتعادل المقابلة هذه 3-3. المدرب الإسباني الجديد للترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو منتظر يخلط لتونس بعد نهارين كي ينقلوا لمضاء العقد والالتحاق رسميا بالمهام متاعه. ترجي نذكر في تربص في عين دراهم يتواصل حتى للخميس القادم، مقابلة ودية منتظرة نهار 3 بش يحضر فيها الإسباني بش يحضر فيها بلوتول الإسباني بش يأخذ فكرة أوضح ممكن على المجموعة الموجودة. مهاجم الترجي واحنا نحكي على الترجي الرياضي التونسي زين الدين كاد انتقل بصفة رسمية الى نادي الاتحادي الليبي على سبيل الإعارة، سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. متوسط ميدان الملعب التونسي ساليو تيون تمت دعوته رسميا للتربص، تربص منتخب بلاده ومنتخب السنغال الأولمبي. الرابط المحترف الثاني اليوم رسميا يبدأ الموسم الجديد موسم 2026-2027 من خلال الجولة الأولى ودفعة من الجولة هذه. نعطيكم البرنامج بالنسبة الأولى مقابلة الرابط الثاني الموسم هذا في المجموعة الأولى مع ماضي 3 مقابلة محيط قرقنا هلال مساكن تحكيم رضوان بالواعر، الهلال الشابة مع الرلوي الحكم هو وائل العجنقي، سبورتينج من عروس مكارم المهدية تحكيم المنتصر عمار، مستقبل جيب جمعية ميجرين الحكم حسين بالحاج علي، الملعب الأسوسي كوكب عقارب تحكيم حسين السلمي، نجم الخليدي مع بعث أبو حجلة التحكيم الإسلام الزروالي، ومقابلة المستقبل سليمان واتحاد تطاوين تحكيم أحمد الزويد السلام الزويلي هو المقابل اللي بشي يدير مقابلة نجم الخليدي بعث أبو حجلة صح الاسم السلام الزويلي هو بشي يدير المقابلة زي وهذه كما قلنا المقابلة شي تلعب اليوم من أول جولة أول دفعة من مقابلات الموسم الجديد في الرابطة المحترفة الثانية. بالباسكيت زاد المرحلة الأولى في الموسم الجديد تنطلق اليوم، نحكي ونعطيكم البرنامج تاع الجولة الأولى مقابلة اليوم القمة بين شباب القراوان والاتحاد المنستيري تبدأ 5:30، قبلها مع 4 سي اس اس مع النجم الرادسي، 5 نجم حافق الواد مع النادي الإفريقي، اتحاد الأنصار مع شبيبة المنازة، و6 مقابلة النجم الساحلي مع الملعب النابلي. غدوة آخر مقابلة من الجولة الأولى هذه نادي حمام سوسة الدالي الرياضية بجنوبالي بداية من 5 متاع العشية. بالهون زاد اليوم مقابلة الجولة الرابعة ذهاب من بطولة قسم النخبة، نحكيه على مقابلة تبدأ ماضي 3 كما مقابلة النادي الإفريقي جمعية الحمامات في القرجاني دون حضور الجماهير في الأربعة متاع العشية في سوسة في حمام سوسة نجم الساحلي مع الاتحاد التميمي، في بن خيار 5 بعث بن خيار مع المنزه الرياضي نفس التوقيت في المكنين، سبورتينج المكنين نصر طبلبة في الزواوي 5 الترجي الرياضي التونسي مع نادي كرة اليد بجمال نفس التوقيت زاد في سقيت الزيت نادي سقيت الزيت مع مكارم المهدية. نرجع للفوت نعطيكم مهام النتائج بالنسبة للمقابلات البارح في تصفيات الكان، الموزمبيق السنغال تعادل 1-1، نيجيريا ربحت مدغشقر 2-1، الجزائر ربحت زامبيا 3-1، 0-0 في مقابلة مصر وأنغولا، مالي ربحت الكاب فير 3-1، والمغرب ربحت الجابون 2-0. بالنسبة لليغ دي ناسيون في أوروبا زوج مقابلات يستحقوا أن نحكيوا على المقابلات هذوما ونتائج متاعهم، مقابلة إيطاليا وبلجيكا، مقابلة تركيا فرنسا، أول مقابلة زيدان مع فرنسا يربح فيها تركيا 1-0 في تركيا، ومقابلة إيطاليا بلجيكا إيطاليا تربح وتخسر قدام بلجيكا 2-0، الانتصار كان بارح للمنتخب البلجيكي. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.3w.com وزيك fm.net، نخليكم مع أميرة وبقية الكيب في صباح الخير ويكاند.
6: libre antenne.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
1: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار

0: الفيبر نت قوي الكونكسيون والويفي في الدار. تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة. هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توب نت. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توب نت زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيادة لفخي داستالاسيون. من أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توب نت. الكل انترنت فما توب نت.
1: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: 28 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، نسلم على كل مستمعينا وخلطنا الموعدنا مع الابتكارات والجمال. كرياسيون تونسيان،
1: كرياسيون تونسيان.
0: ونرحبوا برشا برشا برشا بضيفنا اللي منورنا، أسامة الغربي. أهلا وسهلا.
2: صباح النور.
0: صباح الخير. صباح النور نتاعك متحدى ذي مسيس بحريقة.
2: لا لا ماتينا الحمد لله.
0: احنا وين نشاط نبدأ من 6 تاع الصباح. مرحبا بك أسامة. أسامة أنت عندك لامارك أسامة الغربي أوت كوتور.
2: أي
0: بي دونك قاري أوت كوتور، نحكيو على الخياطة. خلنا نبدأ ساعة المشروع هذا. قد عمره أسامة؟
2: طويك عنده 4 عام الحمد لله.
0: أي ما شاء الله، معناها 4 سنين. بي
2: اي بي. اما الحمد لله هو غرام من الصغرى، يعني من الصغرى وانا مغروم بها، يعني أيوة. حكايه بدات معايا كيما نقولوا من اللي تخلقت، يعني الوالده في الدومين وكل شيء، من اللي تخلقت كل شيء كان قدامي.
0: هذا
2: يعني
0: هو معني
2: هاي. غرامي تكون ما غادي
0: من الصغرى.
2: من الصغرى حتى قريت كونتابيليتي وكملت، اما شديت صحيح اني نكمل في
0: السجن. معناها هاتي بدلت، قريت كونتابيليتي وبعد مشيت قلت خليني
2: نكمل. بعد ما نجحت في كونتابيليتي سي بون كملت على روحي. بعدك شديت صحيح اني نكمل ستيليزم، وذاك اللي حبيت
0: عليه. وقريت معناها
2: ستيليزم
0: ما شاء الله عليك.
2: وهي قوه غرام وفن ودوم، يعني ربي سبحانه يعطيها لك اكثر من انها قرايه وكل شيء. اي
0: بي. خلنا نسألك أنا، شنو هو الستيل نتاع الحوايج نلقاوها في أسامة الغربي أوت كوتور؟
2: نحن سبيسياليتي في الغوب سواغي، تو سكي سواغي، تو سكي فروحات، يعني لي فام شنو يمشي يلبسوا في العروسات، طبيعة عندنا الحنة، الحمام، اللوطية، العرس، يعني تو سكي الحاجات هذوما نعرفوا أنه سوغ ميزور احنا نخدموا، نعرفوا العباد ديما ماذا بيع حاجة على ذوقها وعلى المورفولوجي نتاعها والقطعه نتاعها وحدها، يعني ما تبداش لبستها برشا عبيد والا تمشي مثلا للصاله تلقى لابسين كيفها وكل شيء.
0: ايوا هنا نقول يعني مستمعينا، سامحني نقول مستمعينا تو يدخلوا على الباج نتاعنا، الباج نتاعنا موزايك اف ام، والا الباج نتاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك اف ام، ويتفرجوا في لي كرياسيون اللي تلقاهم في اسامه الغربي اوت كوتور. بالحق معناها التصاور اللي رينيهم الكلهم كيفاش يقولوا هما جبايب وحوايج تاع فروحات.
2: فروحات
0: انت ساعه تخيط كل النساء كهم تخيط علي اختيار كان الفروحات.
2: فروحات على خاطر يعني ديما نرى انه المرأة باش تظهر معناها كلاس ومزيانة وتحب تظهر روحها اكثر حاجة تكون في العروسات.
0: ايوا فهمتي، في العروسات
2: فوالا. أي. وديما في العروسات العبيد كيما نقولوا ما يلقاو شوا كيما يحبوا هما.
0: اي
2: فهمتي. أي. يعني حاولت انا نكون اني نشجعهم ونخدم لهم الحاجه اللي يحبوا عليها. ساعات يجيبوا حتى ديك خياسهم من برا يحبوا كيفها تشبه لها. اما بيان سور راهو نحن يعني نمتازوا شنو هي الحاجه الميزه اللي فيا انه نخدموا سولون المورفولوجي نتاع المراه.
0: أيوة.
2: سولون المورفولوجي نتاع الكليونت. يعني مش تجيب لي نيمبورت موديل، لازم حاجه تواتيها ننصحوها زيد نتميز بالفينيسيون، والحمد لله معناها فينيسيون قويه وهذا باي ايكيب، ونقدم تحيه كبيره للايكيب نتاعي. أي. حتى هما اللي عندهم يد في كل شيء. ايش
0: الايكيب اش عندك؟ معناها عندك شنو يخدمك التريزه، شكون يخيط،
2: شكون عندنا الترازه، عندنا الخياطه، عندنا معناها اللي تفصل معايا كل شيء ما شاء الله.
0: سلم عليهم برشا.
2: سلم عليهم برشا.
0: انت تعمل معناها انت اسامه انت جست تعمل كونسيبسيون تاع الموديل.
2: انا كونسيبسيون نفصل ونخدم المولاج على خاطر نخدم ياسر باليد. مولاج هو شنو هي كونسيبت؟ معناها انك تخدم القماش، معناها كيفاش مولجو على المانكان، كيفاش تخرج معناها عندنا دغاباج، عندنا تريزا، كل شيء نخدموه على المانكان.
0: هذه هي لاوت كوتور.
2: هذيك هي لاوت كوتور. كل شيء نخدموه باليد معناها.
0: كل شيء تخدموه باليد.
2: اي
0: باليد. ما شاء الله عليك. دونك انا حب حسب ما فهمت تخدم انت سور كوموند. انا كنت نقول لك معناها اللي موديل هذوما اللي راهو فيهم هذوما انت خدمتهم وحدك، والا فما مثلا كليون تقول لك راني انا نحب نخدم
2: روبوت. هذوما اون جينيرال الكليون، الكليون شنو تحب؟ تبيع راهي الكليون تجي بحذانا، واحنا نقولوا لها انت شنو تحب تجيب لنا الموديل وكل شيء. اما احنا ننصحها مثلا عندنا الحمام كيما نرى في التبديله هذه، عندنا اللوطيه هي نتاع حمام فهمتني، هذيك مخدومه اون جينيرال كلها باليد فهمت. عندنا اللوطيه، العرايس، الحضارات، ام العروس، ام العروس اخواته، دونك هذوما الكل احنا نخدموا لهم شنو هما يحبوا بالضبط. سينو عندنا جبيب اللي هما باش يكونوا موجودين فونت، عندنا جبيب كرياسيون تاعنا نحن.
0: ايوه
2: فوالا هذوما يكونوا موجودين في الاتولي.
0: اللي شفنا منهم تو في التصاور موجودين منهم هذوما جبيب.
2: جبيب في الاتولي.
0: ايوه
2: تو هذوما ريتو عندنا دي بليزيور معناها موديل
0: فهمتك
2: يكونوا موجودين في الاتولي
0: ينجموا يجيو يشوفوهم معناها
2: يشوفوا يشوفوهم سوق.
0: نسالك انا على الاسعار من قد ايه لقد ايه، خاطر احنا ذي عندنا السؤال هذا ديما نسالوه، معناها ارخص حاجه من قدي الخدمة وانت طالع
2: نحوها
0: هي الأوت كوتور غالية
2: غالية هي شوية صحيح الأسعار هو سونان الموديل ديجا نقولها أنا اللي بخي معناها يكونوا انت والموديل مثلا احنا ابارتير دو 300 دينار
0: فهمتني
2: اما انت والموديل
0: 300 دينار معناها القماش جيبوا اللي باش تخيط
2: اللي باش تخيط
0: جيب القماش نتاعها وجيب
2: فوالا اصلا الموديل شو الموديل يختلف كيفاه انت ونوع القماش هذه حاجه مش كيما قماش سامبل كيما موديل سامبل كيما قماش ماتروز وموديل كومبليكي كيما حاجه فما التريزة فما الكونتي اللي تخدم باليد ديما يكون هذاك اغلى
0: فهمتني
2: وصلنا القطعه زاده قد ايه تشدك مثلا اكزامبل ساعات قطعه طياره تشدنا جمعه مينيموم السياجيت وبعديك تبدا تريزة معناتها توصل حتى ثلاثه جمعات وشهر تديت لطي خدمها باغ ديتاي باليد
0: باغ ديتاي مشكور برشا فكرنا فين نلقاوك على مواقع التواصل الاجتماعي
2: تلقاوني في انستغرام وسيما غربي اوت كوتور تلقاوني تيك توك وسيما غربي اوت كوتور كيف كيف فيسبوك سينو فما نومرو التليفون معناها لادريس في الزهرة نومرو التليفون 25 993 063 بور لي رانديفو
0: فما حاجة أخرى مرحبا بيك وسيما الغربي نورتنا يا سيدي إن شاء الله موفق وإن شاء الله ربي ينجحك
2: يعيشك
0: عايشك
2: وفرحان برشا اللي جيت بحذاك
0: مرحبا مرحبا مرحبا بيك يعيشك يلا نرجعوا لكم
1: كرياسيون تونيزيان صباح الخير ويكاند كلها سبت من 6:30 على موزايك فام صباح الخير ويكاند

0: رجعنا لكم توا التسعة. يصبح الخير يصبح النور. احنا خلطنا ساعتنا الرابعة عنا فيها نقطة قانونية. واليوم يكون حاضرة بحضرنا الأستاذة مريم الويتي بوعسيدة, وعنا زادة صندوق عجب نسمع فيها أصواتكم. ديما كلمونا على 71-113-13. نجيو للموزيكا ماجد الرومي باش تغنينا عم يسألوني. يلا نخليكم مع زميلتنا خاولة الكامي في الأخبار واحنا نرجعو لكم
1: مع أورانج. بوستي الرنتري ب5G
2: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G smartphone boosté par l'IA, batterie Doom ou caméra 50 mégapixels ou زيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
1: مي لافيش تستنى, امشي لاقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الرنتري ب5G.
2: عندك أورانج.
3: دار جديدة, عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء, معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
4: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش, والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
5: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. تونس تقع في منطقة حمراء شديدة التوهج فيما يتعلق بالوضعية المائية حسب توصيف الخبير في المياه عبدالله الربحي، الذي اعتبر أن ارتفاع درجات الحرارة وانعكاساته على القطاع الفلاحي وعلى أسعار المنتجات في الأسواق كلها مؤشرات تؤكد خطورة الوضعية المائية في البلاد. والربحي وضح في حوار مع زميلتنا بشرى سلامي أن تقرير البنك الدولي حول تونس لم يأتي فيما يتعلق بالملف المائي بمعطيات جديدة، مشددا على أن الدراسات المتعلقة بالوضعية المائية موجودة، وما ينقص حسب رأيه هو الجرأة في اتخاذ القرارات المناسبة.
1: احنا بصفة عامة في منطقة حمراء وضوء احمر شديد الوهجات، والدلائل واضحة، ما نشوفه فيه من درجات حرارة مرتفعة أخيرا، إشكاليات على مستوى التزود وكذلك على القطاعات الفلاحية. اليوم تشوف السوق وتشوف غلاء الأسعار مرتبط في عديد الأحيان مع الماء. بنك العالمي ما جابش حاجة جديدة، بالعكس كل ما قيل في التقرير هو موجود في الدراسة، الماء في أفق 2050. اليوم عنا إشكاليات نعرفوها الناس كل، جبد منها استغلال فاحش للموارد المائية الجوفية، أيضا بنستغلوا كم في 8% من المياه المعالجة، وهذا فيه إشكالية كبيرة. كذلك على مستوى فالوريزاسيون تاع الماء ما عندناش دي كولتور كي فالوريز لو.
0: والخبير في المياه عبدالله الربحي يؤكد أن الإصلاحات في قطاع المياه تستوجب إمكانيات مالية ضخمة تفوق قدرة الشركات الوطنية على توفيرها، مقترحا اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب تدعيم أجهزة الإدارة بالموارد البشرية اللازمة والحرص على استكمال المشاريع في الأجال المحددة.
1: لابد باش تكون عندنا خطة في كل العناصر كل مبوبة، وما ننسوش راه لابد لتوفير الإمكانيات. مش تطالب واحد ما عندوش الإمكانيات، حتى البشرية اليوم عنا نقص كبير ياسر على مستوى الإطارات، لابد مدخل القطاع الخاص يعاون، معنا الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. دونك الدولة غير قادرة، مثلا أنا حسبت 73 ألف مليار صالح الماء، إذا كان نقسمهم على 30 سنة تقريبا لو ناس برك المياه المعالجة يلزمنا 1000 مليار في السنة، هي من باش يبوه هذا؟ دونك مش سهل على الدولة، لكن إذا كانت تخلي الأمور كاكا باش تولي بعد 10 سنين إشكاليات. نعطيك مثال، قاعدين يستغلوا في الوبيطار 800 مليون في السنة، قداش في الدباب؟ 3 ملايين، لكن تشوف كي نقصت في السوق عباد تتهافت. دليل واضح اللي الناس كلها قردموا. أنا في اعتقاد الأهل القرار تقعد مع بعضها متفقوا على الأساسي. اليوم الآن الريف يبقى بالجمعيات المي يسمخنوا فيه قرار. أيضا المشاريع لابد أن تنتهي في أجل. حاجة أخرى تدعيم الإدارة، لأن الإدارة فرغت حكم الانتريتي وحكم الناس خرجت، ثم تصحر على مستوى العباد. إدارة كان فيها 5 مهندسين ثم تلقاش فيها واحد، شكون باش ياخذ الريليف غدوة؟ أنا في اعتقادي ما راهو ما نزلش ننتظر، الدراسات موجودة الفو أوزي، لكن لابد يكون الرأي العام مساند ولابد هنالك إجماع وطني.
0: دوليا، إيران تعرض على الولايات المتحدة خطة لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، لكن في غضون ساعات تقارير إعلامية تفيد برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا المقترح وترجيحه استئناف الضربات الجوية ضد طهران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى حجب أكثر من 800 مليون دولار من الإنفاق على الهجرة والأقليات العرقية والتعليم، أقرها الكونغرس وذلك بقرار أحادي الجانب. ويمنح الدستور الأمريكي الكونغرس سلطة التحكم في الإنفاق العام، غير أن البيت الأبيض قال إن هذه البرامج تدعم الهجرة غير الشرعية وتؤجج التوتر العرقي. سلطات بانكوك تعلن أن حالة الفيضانات استقرت، لكنها أشارت إلى أن تصريف المياه سيستغرق 2 أو 3 أيام أخرى ما لم تهطل أمطار أخرى. وكانت سلطات بانكوك قد أعلنت حالة الكارثة في الأحياء 50 للعاصمة التايلاندية بسبب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا، في صباح الخير ويكام.
2: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع

0: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتيش. الجمعه هذه ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك اون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين.
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
1: عيد ميلاد امجي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي امجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
2: امجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: 9:33 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا نقطة قانونية.
1: نقطة قانونية.
0: نرحبوا برشا برشا برشا بالأستاذة مريم الواتي بعسيدة، محامية محكمة دولية وناشطة حقوقية في المجتمع المدني. صباح الخير.
2: صباح الأنوار. صباح الورد والياسمين.
0: لبس عليك أستاذة.
2: الحمد لله توحشتكم برشا.
0: يعيشك. مرحبا بك. مرحبا بك. إلا أستاذة، اليوم آفة المخدرات آفة كبيرة، معناها ما ينجم ينكرها حتى حد به. واليوم فما القانون زاد والقانون يعاقب، فما المروج وفما المستهلك وفما معناها عقوبات هي سلطة على الزوز. خلينا نفهموا، هل ساعة العقوبات هي كيف كيف؟ وشكون المروج؟ يعني المروج هو اللي يجيب، هو اللي يبيع، هو خلينا نفهموها. ولا تبدا الناس تعرف.
3: صحيح. صحيح. هو نشكركم برشا على اختياركم للموضوع هذا يا ميرا، لأنه ما لازمش يكون من المواضيع المسكوت عنها.
0: أيوة.
3: المخدرات اليوم ما عادش نجمو نحكيه على مجرد جريمة قاعدة تتسجل في محاضر المحاكم وإلا محاضر الشرطة.
0: أيوة.
3: اليوم نحكيه على آفة، ولات آفة حقيقية تنهش في صغيراتنا. أيوة. تنهش في شبابنا، تنهش في أحلامهم وحتى في مستقبلهم.
0: ربي بقي
3: لنا السطر. بالضبط. وهون المجتمع متاعنا قبل كانت فما فئة معينة هي اللي كانت تستهلك، توا نحكيه على مجتمع بكل أطيافه مهما كان مستواه الثقافي العلمي المادي. هذا الكل راهو كل واحد فينا من المجتمع راهو يهمه الموضوع هذا. علاش؟ على خطر هي بكلمة بسيطة يقولك جرب ما يصير لك حد شيء، من غادي تبدأ المعاناة
0: لطفي.
3: ومن غادي شخص يدخل بصفة تدريجية من غير ما يفيق بروحه في دائرة الإدمان هذا.
0: لطفي.
3: بالضبط. اليوم هنا عنا أهمية التكييف القانوني. علاش كنقولك أهمية التكييف القانوني؟ لأنه من الخطير إن نحطوا الناس الكل فرد سلة.
0: أيوة.
3: اليوم ما نجموش نحكيه على مروج ونحكيه على مستهلك إنهم هما الزوز مجرمين. علاش؟ لأنه ما هوش نفس الشيء. لا من الناحية القانونية، لا من الناحية الاجتماعية، ولا حتى من ناحية خطورة الأفعال.
0: أيوة.
3: ولا العقوبة متاحة.
0: أيوة.
3: حتى القانون اليوم عنا قانون في تونس اللي هو القانون 52 لسنة 1992 ينظم موضوع المخدرات، هو بيدو يفرق ما بين الاستهلاك وما بين الاتجار، ومن بعدها ندخلك في تفاصيل الاتجار. يقول لك لهنا الفصل 4 شو يقول لك؟ يقول لك راهو كل شخص يستهلك وإلا يمسك بنية الاستهلاك مادة مخدرة، ديما نحكيو على مواد مخدرة مدرجة بالجدول ب، راهو يتعاقب بعقوبة سجنية من عام إلى 5 أعوام وبخطية مالية من 1000 إلى 3000 دينار. هذا بالنسبة
0: للخطية ذي خلاصة سمحني أستاذة بخلاف الحبس.
3: بخلاف الحبس.
0: بخلاف الحبس.
3: وهوني بعد باش نجيو اللي راهو من 2017 أصبحت فما تخفيف لعقوبة الاستهلاك، وهذا من بعد باش نرجعوا عليه.
0: حتى فما صغار مساكن مستقبلهم ضاع ومشي وهما بيدهم كلهم في حكاية كما قلت أنت وأنت بديت بيها، هيا جرب.
3: صحيت.
0: هيا مرة كهو. لا.
3: اليوم الاختيار اللي في الأمر واللي الحمد لله فما تخفيف لهاته العقوبة بالذات، خاطر أنا مع التصعيد والردع في الاتجار، أما كي نحكيه على الاستهلاك رانا ما نحكيوش على مجرم، رانا نحكيه على شخص هو بيدو في حاجة للعلاج. ما هوش مجرم، هو مريض ويستحق العلاج، وبلاستو مش الحبس، راهو بلاستو سونتر باش يعالج فيه الإدمان.
0: صحيح.
3: اللي عنده. وراو كي نقولك صغيرات نحكيه على كوليج، وكي نقولك صغيرات نحكيه حتى على مدارس ابتدائية في السنة السادسة. رانا وصلنا شفنا حاجات مهولة حتى العقل ما يتقبلهاش.
0: ما يتقبلهاش شيء كبير. لطفي.
3: هذا بالنسبة للاستهلاك. نمشي وتوا بالنسبة للترويج. الترويج لهناش يقولك كل إنسان قاعد يعمل في أفعال معينة واللي ذكرهم الفصل عنا 5 و6 و7 بعد فسر شنو ما التفاصيل بالنسبة للاتجار. يقولك كل من يزرع يحصد يوزع ينقل يتوسط يملك يمسك وإلا فما أي حالة توزيع كل هاته الأفعال بالنسبة للمادة المخدرة وتكون مقترنة بنية الاتجار فإنه الشخص يعتبر مروج، وهنا تكون العقوبة السجنية من 6 أعوام إلى 10 أعوام وخطية زادة كيف كيف مالية من 5000 دينار إلى 10000 دينار.
0: أيوة.
3: هوني نحكيه على الاتجار.
0: أيوة.
3: والاتجار لهنا كما نحكيه داخل البلاد التونسية اللي هو هذا، كما نحكيه خارج البلاد التونسية
0: كيفه؟
3: اللي هي بالنسبة للشخص قاعد يصدر وإلا بالنسبة لشخص قاعد يورد وإلا يهرب في المواد المخدرة بنية الاتجار خارج البلاد التونسية. هوني نولي ونحكي على اتجار أليشيل انترناسيونال، ولهنا الخطورة متاعه تنجم توصل حتى لعقوبات سجنية قوية، تنجم توصل إلى حتى 100,000 دينار خطية. وفما ظروف تجديد أخرى خاصة وقت اللي تكون الاتجار هذايا ما بين البلدان، يكون فما عصابات
0: لطفة،
3: تكون فما انخراط في العصابات، تكون فما مشاركة في العصابات، تكون فما تخطيط معهم، هوني نوصلوا حتى المدى الحياة. وفما ظروف تجديد وحالات يتشدد فيها القانون وبشدة وقت تكون اللي الجرائم هذية مقترفة، يكون فما قاصر دون 18 سنة. وقت اللي تكون فما في الملاهي، في المطاعم، في أماكن عمومية، في الليسي، في الكوليج، هذه هي الخطورة. رو فما ظروف تجديد نمشي ديركتمو إلى أقصى العقوبات. وخاصة زيادة وقت اللي يكون الشخص المروج وإلا يكون من الأشخاص اللي القانون خول لها إنها تكافح المواد ذي وتكافح الجرائم هذه ولا تعاينهم، وقت اللي يكون الشخص هذا معناته منه ليه المواد هذه ويلقاوه منخرط في الشبكات هذه ولا متورط، فرانا نمشيو في أقصى العقوبات.
0: وعنده الحق، هذه معناها جريمة، هذه تحطم ناس، تحطم حياة كاملة، تحطم عائلات، تحطم مجتمع، يعني واحد فشليه صغير ولا كبير ولا عبيد تحب تقدم.
3: صحيح صحيح، احنا ميرا ديما ماذا بينا في الخاتمه رانا على قد ما نتوجهوا. انا ديما تعرف الخاتمه ماذا بيا تكون نصيحه ونقطه توعويه. اولا للاولياء، بربي اسمعوا صغيراتكم قبل ما تسمعوا عليهم، وحاولوا اربحوهم لصفكم وراقبوهم حتى من بعيد. ما فيها بيس اليوم نراقبوا حتى لاجونت بوش نتاع الصغير اللي في الكوليج واللي في الليسي، خاطر المعاناه تبدا من العمر هذاك. هذه حاجه. وبربي من المنبر نتاعي نتوجه الى كافه السلطات المعنيه اللي هو اليوم كي نحكيو على مستهلك رانا نحكيو على علاج، واكثر موضوع اللي هو موضوع المخدرات ينطبق عليه المثال اللي الوقايه خير من العلاج. راهو الردع وحده عمره ما يكون هو وحده نجم يصلح منظومه. احنا عندنا ظاهره نحبوا نتخلصوا منها، ظاهره هذه بالردع ما نجموش نتخلصوا منها وحده، لازم على قد ما يكون فما سياسه ردعيه، على قد ما تكون فما سياسه علاجيه ووقائيه. فهذا هو ندائنا، وربي يستر صغيراتنا.
0: امين يا ربي. نشكرك برشا برشا الأستاذة مريم الواتي بوعسيدة، محامية محكمة دولية وناشطة حقوقية في المجتمع المدني. نورتنا يا لبنى، نورت الدنيا، رجعنا عادة ما تغيبش
3: إن شاء الله بقدرة الله،
0: غيبة كبيرة هذية.
3: يعيشك
0: يعيشك، يلا نرجعوا لكم.
1: نقطة قانونية، صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند، البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر، الويكند، صباح يحلى، صباح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مون، العالم بين يديك مع ليس الغربي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، إسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي، وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر، صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير.

0: رجعنا لكم توا 9:47 دقيقة وقيت باهي للكادويت والأفريات والشيخات والعيد ميلادات. كارفور يحتفل بعيد ميلاد الكارت دو فيداليتي وفاء 21 سنة عمرها الكارت هذيك. هذيك عليه فما برشا إدلال مع الكارت دو فيداليتي وفاء. والاحتفالات هذه بدأت من نهار 23 سبتمبر تقعد حتى نهار 4 أكتوبر في كل مغازات كارفور، كارفور ماركت وكارفور إكسبرس. أنا قبل نحب نفكركم ونقولكم ديما ادخلوا على الباج فيسبوك كارفور تونسي، حطوا دي كومنتير، عملوا دي بارتاج، تلقاو زادة غاديك الكتالوج اللي موجودين فيه لي زوفر الكل، وزادة تنجموا تشاركوا في كل لي جو نتاع كارفور اللي ربحوا فيهم برشا فلوس، تربحوهم حتى معنا هوني على موزايك كفام. اي يا سيدي نرجعوا احنا العيد ميلاد الكارت دو فيداليتي وفي كيما قلنا 21 سنه. اول جو باش يعرضكم في الباب وبتبيعها معناها سانز اوبليغاسيون داشا، ما تسري حتى شيء. انت تدخل تحل باب كارفور تلقى تمد تليفونك وتسكاني الكيو ار كود الموجود، تلقاوه غاديك موجود، هكاك تدخلوا مباشرة في القرعة اللي بيستربحوا بيها برشا برشا برشا دي بوان. لقلنا 10,000، لقلنا 20، 30، 40، 50,000 نقطة يتصبوا لكم في الكارت وفي وتقضيوا بيهم من مغازات كارفور الكل. هذا بخلاف الكيرميس وكادو الموجودة في لي 3 غران مغازان هيبر مارشي كارفور المرسى، كارفور مولف سوس وكارفور مولف سفاكس. والحرفي بتبيعا ينجموا يبدلوا لي بوان دو فيديليتي متاعهم وياخذوا بيهم لي كادو اللي باش يلقاوهم موجودين. اي سيدي انا نحب نعطيكم ساعه فكره على لوفر دو جور نتاع اليوم. اليوم السبت 26 سبتمبر عندكم الشامبوان سان سيلك الدبوزه اللي فيها 600 ملل 600 ملل بتلقاها ب 5,990 في عوض 8,290 مليم، وهذا بطبيعه الحال بالكارت دو فيديليتي وفي. زيت زيتونة صافي الدبوزة اللي فيها يترى غير باع تلقاوها ب 8,990 في عوض 10,400 وبتبيعة الحال كما قلنا بالكارت فيداليتي وفي. باش نزيدكم زيادة غدوة الحي غدوة لحد 27 سبتمبر نعطيكم فكرة على زوفر تلقاوهم موجودين في كارفور. شمية ناتور لغازيل الحكة اللي فيها 750 جرام تلقاوها ب 11,490 في عوض 17,970، هذا باش بالكارت فيداليتي وفي. يلا
1: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك فام. صباح الخير.

رجعنا لكم 9:53 دقيقة، عندنا عيد ميلادات يا جماعة. آه يا سيدي، نبداو بكنزة جلاسي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. التهاني يجيوها من عند بوها الياس وأمها نسرين وأختها نرمين، يقولوا لها كل عام وانت حية بألف خير، وإحنا نقولوا لها يا كنزة عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد.

0: مازال العيد ميلادات كيف كيف زاد اليوم عيد ميلاد ميار ساسي. التهاني من عند خوها أمين وأمها نوال وبوها بسام، يقولوا لها إن شاء الله كل عام وانت حيا بألف خير وإن شاء الله ديما ناجحة ونحبوك برشا يا ميورة. وإحنا ميورة شو يقولوا لها؟ عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد. يلا توا 9:54 دقيقة كلمتونا على 71-113-13، احنا نسمع أصواتكم توا في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: هلو طالحيك مزيك بربي، أنا جاية من جربة لتونس قاعدة بالله ناس يا بنتي الكمين كلهم يكون اكتيو في الشارع الكراهب اللي هذا سيدو تليفوني كوريكتي في قروح في قروحه كان اخر دقيقة شد فرع على كرب عليه بربي هكا عليه يخي كل واحد في كرهبته باش ولي يحطوا له كاميرا ولا اش باش يعملوا له ولا اش باش يعملوا عليه حياة العبيد كيكا كيما الاكسيدونات الاكسيدونات ولا الاكسيدونات كلهم التليفونات يكون اكتيو بالله الكمين والله والله والله يا بنتي اشترم كلهم يكون اكتيو في الشارع عليه عليه اقتي تحب تكون اكتي جعلة في على شيرة في كيوسك في حاجة كون اكتي على روح عليه حرام مرويح العبيد كيك عليه
3: جاه ربي لعدتوا تحكوا على الغلة جاه ربي لعدتوا تحكوا عليها. انا البارح مشيت باش نشري درس عنب لولادي يقراو قلت لي اخرى يلقوا ما ياكلوا حتى طريف غلة واحد قال لي 7000 قلت هذا يا غالي برا نتعدل الاخر مشيت للاخر قال لي 8900 رجعت لك متاع 7000 قلت على قليلة 7000 اهون من 8900 اشتحكي كل واحد يغني وحده في الغلة كل واحد ربي ان شاء الله يجرها على الصلاح وكهو امين يا رب العالمين.
4: ربي بربي انا نسكن في السنهاجي بالنيزلة قريبة من المدرسة الابتدائية جاءوا جماعة البلدية حطونا زوز خيوط نتاع ضو مكمشين وعن عامين نجريوا على الضو النور نتاع الشارع يعني كيه صدقني نخرجوا نيزي قدامنا غرومات ونزيدوا نزلقوا فكتبيعي هبطلنا من الزيتون بربي بربي تكلمهم حتى احنا كلمنا ضحينا يرحم والدي.
5: احنا توا في تونس ما عادش نجمو ناكلو حتى شيء ونحنا متهنيين ما عادش نجمو نلبسو حتى شيء ونحنا مرتاحين متهنيين على الكاليتي. توا مالوغوزمون في تونس اللي يعمل ان بتي بروجي اول حاجه يخمم فيها ما يخممش كيفاش باش يعمل كليونتيل ثقه ومضمونه تقعد تشري من عنده بسنين وسنين لا لا لا لا لا لا لا يحبوا الربح السريع وفي لحظه ويعاود يبدل لك اسم اخر ويعمل نفس الحكايه.
1: صندوق عجب صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
0: 9:57 دقيقة الوقت يجري وخلتنا إل ساعتنا إل خامسة نبدأها بإعادة دقيقة حظ من عند زميلتنا فاطمة عبد الرحيم. عنا نوتري بلوس تخلط شوية آخر أميرة العسكري مختصة في التغذية وعنا أصواتكم اللي نوصلوها في صندوق عجب ديما نفكركم في النمرو 71-113-013. نجيو للموزيكا يا مومو مش تكون تونسية يعني نحب نموت عليه أحمد حمزة يغنينا أحمد حمزة الراحل الفنان الكبير ربي يرحمه وينعمه يغنينا سيدة. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكامي في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
6: في عيد ميلاد كارتة وفاة كارفور مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم شامبوان سان سيلك لو فلاكون دو 600 مليليتر 5990 في عود 8290 بالكارتة وفاة متاعك 75 سنتيلتر زيت زيتونة صافي ب 8990 في عود 10400 بالكارتة وفاة متاعك.
7: فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حلها الكيف أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي وكيير البك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بنتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
8: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
9: ما فاتك شيء انجاحك ومستقبلك بميديك اختيار صحيح وفورماسيون قوية بحلك اثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك
10: في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاري ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوجي. إيمسات اول مؤسسه خاصه نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصله على شهاده الجوده من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إيمسات 71 796 679.
11: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
12: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
13: دابون الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فام.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الرمان حوالي 98 ألف طن مقابل 91 ألف طن خلال الموسم الماضي، أي بزيادة تناهز 8% وفق معطيات المجمع المهني المشترك للغلال. وتتركز هذه الغراسات أساسا ضمن الزراعات السقوية التي تمثل أكثر من 95% من المساحات، ويحافظ عدد من الولايات على موقع بارز في إنتاج الرمان، في مقدمتها جابس، تليها باجة، ثم القيروان، وهي ولايات تستأثر مجتمعة بأكثر من 65% من الإنتاج الوطني. كما تشمل خريطة إنتاج الرمان ولايات أخرى على غرار سيدي بوزيد وزغوان وسوسة وجندوبة والمنستير والمهدية وصفاقس والقصرين بنسب متفاوتة. وشهدت ولاية منوبة حسب المعطيات تطورا هاما على مستوى الإنتاج بنسبة 153% ليصل إلى 11 ألف طن. جامعة قرطاج تتحصل على المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 22 إفريقيا والمرتبة 655 عالميا في التصنيف العالمي UI Green Metric للجامعات. وقد حافظت الجامعة لسنة الثانية على التوالي على المرتبة الأولى وطنيا مع مواصلة تقدمها في التصنيف العالمي. الحوثيون اليمنيون يشنون هجومين جديدين على السعودية مستهدفين الرياض ومدينة كبرى بجنوب غرب المملكة، فيما تتزايد الدعوات لوضع حد للحرب. والتحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن الذي تقوده السعودية يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤكد أن بلاده ستلتزم بكل ما تتعهد به في حال وافقت الولايات المتحدة على المقترح الإيراني الأخير لإعادة فتح مضيق هرمز واستأنف المحادثات، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن. وفي مقابلة أجرتها معه شبكة CBS نيوز، بزشكيان يؤكد أن التنفيذ سيبدأ فورا حال قبول واشنطن للعرض الإيراني. الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يحظر مواقع المراهنات الرياضية على شبكة الإنترنت، وهو قطاع مثير للجدل يدر مليارات الدولارات، وذلك قبل أيام معدودة من الانتخابات الرئاسية التي يسعى فيها للفوز بولاية رابعة. وشهدت المقامرة رواجا هائلا في البرازيل خلال السنوات الأخيرة، ما أوقع الكثيرين في فخ الديون. وتظهر استطلاعات الرأي معارضة قوية من الناخبين لهذا القطاع الذي وصفه رئيس البرازيل بأنه مرض. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا. في صباح الخير ويكاند.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع

0: صباح الخير ويكند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكند.
1: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الفل ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا باش تكون الحمل فترة إيجابية وين ما تكون، وراي فترة اتصالات زينة كيف كيف زيدة عن برج الثور. الخير اللي تستناه قاعد يقرب، نحبك تصبر حتى الجوزة كلمة منك راهي تنجم تحلك بيبان جديدة. السرطان الحمد لله راهي الفترة هذه فيها الحظ خاصة على الصعيد العاطفي. الأسد قيمتك كبيرة من اللي تاخذه توا، طالب مثال شراهو كان طالب بحقك. العذراء لو فما فلوس صغيرة إذا تعرف تجمعها تولي حاجة كبيرة. وإنت ميزان أختار الفرصة اللي فيها راحة واستقرار. كيف كيف زاد عنا برج العقرب، مش كل حاجة تتخبى عليك معناها خايبة، ممكن فما مفاجأة تستنى فيك. القوس ميزان شراهو كان تبدل الطريق، ممكن رزقك مستنيك في بلاصة أخرى. وإنت جدي ما محبكش تخاف على خاطر تعبك ما يضيعش ونتيجة أقرب من اللي تتصوره. الدلو فما فكرة في راسك نجم تكون مفتاح رزقك. ونكملوا مع برج الحوت، الفرج راهو جاي، أما ميسالش راهو ما تستعجلش على رزقك.
1: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند،
1: رجعنا لكم العشرة واثناشن دقيقة. برشا عيد ميلادات اليوم، ولكن عنا عيد ميلاد زميلتنا وصديقتنا وعشيرتنا كريمة سنوسي، تحتفل بعيد ميلادها اليوم. كل التهاني من عند فريق صباح الخير ويكاند الكل، من عند كل زملاء في موزايك فام. عشرة كبيرة كريمة، اللي يقول موزايك فام يقول كريمة، كما يقولوا احنا عرسة من عرس متاع موزايك فام. نحبوك برشا، ان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك، وان شاء الله كل عام انت حية بألف خير، ونقولوها عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد. أي خلي غلينا تو أحمد سعد، إيه اليوم الحلو ده؟ يلا كروم عيد ميلاد اليوم تو العشرة وثلاثة دقيقة ميسالش، مزلنا نعطيكم فكرة على البروغرام تاعنا شوي آخر. عنا أي سيدي، احنا في ساعتنا الخامسة، قال مورا ساعتنا الخامسة، عنا شوي آخر نيوتري بلوس، وتجي بحذنا أميرة العسكري، وعنا أصواتكم نسمعوها في صندوق عجب. ديما فكركم في النمر 71 113 013. ده ساعتنا الأخيرة، ساعتنا السادسة، عنا فيها توتوبسيون كالعادة والعويد. بش يجينا اليوم أركان بن فضل برشا مواعيد، وعنا زادة كونسلتاسيون. واليوم باش نحكيو مع الدكتور معز بن سالم على التعرق المفرط، برشا عباد تعاني منه. هذية اقعدوا معنا، مواضيع هذية باش نحكيو عليها الكلها في صباح الخير في كندا.
0: ضيف نجوم بودكاست السبت 26 سبتمبر.
2: أول مرة باش نحكيها وأول مرة صارت، نستنى في البستاشي خايف، ريت من عند البستاشي جاي البلتاء يبقوا فيه 9 تحت المعدل، والمدير إلى كونفوكي عيط الوالد الله يرحمه، قال له شنية شنية شنية حكيت، وهذا اللي تي الأول في القسم، والبلتاء كانت 9 رديتها 10، وأنا عندي مقصورة صغيرة حك بيتي. قلت شنية الحكاية هذه؟ قررت خطيت قرار.
0: الأستاذ والإعلامي فتحي المولدي، نجوم بودكاست، كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي.
3: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتيش، الجمعة هذي ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام.

كبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: العشرة وثنين وعشرين دقيقة ارجعنا لكم. مرحبا بكل مستمعين تسمع في صباح الخير ويكاند. نحب نحكيو على الدورة 30 لسيركوي ناسيونال دو بادل تحت إشراف الحدث هذية الجامعة التونسية للتنس. احنا بحذينا وضيفتنا ومنورتنا مدام رحمة غربيل صاحبة كلوب دو بادل بادلي تونيزيا. اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا بيك ومرحبا.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك بكل مرحبا نتاعك كلها نشاط.
1: يفضلك يعيشك.
0: كلها نشاط.
1: مرحبا بيكم ومرحبا بجميع مستمعي ومستمعات موزيكا فامي. وشكرا على الاستضافه.
0: مرحبا بيك. احكي لنا على الدوره هذه.
1: الوغ دوره 30 للسيركوي ناسيونال دو بادل ان شاء الله باش تبدا نهار 28 سبتمبر. باش تكون بحذنا في الكلوب باديلي تونيزيا في زون داكتيفيتي خير الدين لاك 3 ويكون الاختتام نتاعها ان شاء الله نهار 4 اكتوبر.
0: ايوه
1: دونك هي باش تعدى على جمعه كامله مشاركين فيها قرابة 300 لاعب ولاعبه من البادل. باش تكون فيها توت لي كاتيجوري من البي 50 حتى للبي 1000. باش يكونوا بحذنا انا حاضرين وباش يلعبوا معانا لي ستار دو بادل. دونك لا تراح يبداو ا بارتير دو 17
0: هي.
1: مرحبا بكم الكل. مرحبا باللاعبين. مرحبا باللي فامي لي زامي باش تشرفونا
0: يشجعوا
1: يشجعوا يتفرجوا على ليفينمون هذايا. مرحبا بالناس اللي تسمع بالبادل ان طونك سبور اما ما عندهاش عليه فكره سي لوكازيون باش تكتشفوه وما ينجم كان يعجبكم. يورا بوكو دو تشالنج بوكو دو كومبيتيسيون برشا جو برشا فرحة اي سورتو بوكو دو بارتاج.
0: اي سيدي اللي يحبوا يجيو كيفاه ينجموا يتصلوا بكم؟
1: الوغ تصلوا بينا احنا نمرو الهاتف نتاعنا 53 600 400 53 600 400. مرحبا بكم سي اوفير ا تو الموند. اللي يحب يجي مرحبا به. تجمو تابعونا على باج انستغرام نتاعنا باديليت تونيزيا باديليت وفيسبوك تو تلقاو زاد لو ليان غاديك باش تجيو ديريكتومون سي فاسيل داكسي فهمت اي سي اوفير ا تو لو بوبليك. مرحبا بكم الناس الكل.
0: يعطيك الف صحه ومعناها متاكده اللي باش يجيو معناها الناس تشارك كونس تشجع
1: بقدرة الإله.
0: هذا تشجع في جو
1: برشا جو والفرجة فيها برشا جو
0: والفرجة
1: فرجة بزينة ياسر باش تكون.
0: نورتنا مدام رحمة غربيل. نورتنا يا لله.
1: ميرسي. مرحبا بالناس الكل في باديلي تونيزيا.
0: يعيشك. يلا نرجعوا لكم.
2: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
3: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains.
4: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
5: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: علياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة إلى نص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند
6: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G.
7: اليوم أون إكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G. سمارتفون بوستي بارليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
6: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغنطري ب5G.
7: عندك أورانج.
8: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح
9: الخير. العشرة واربع دقيقة دقيقة هيا خلطة أمورة أميرة العسكري نسمعها توا في نوتري بلوس.
8: نوتري بلوس مع أميرة العسكري.
9: يصبح النور يصبح الورد.
10: بونجور صباح الورد يا لالا.
9: الحمد
10: لله نورة
9: الدنيا
10: نورة فيك. عايشك
9: أميرة. عشان تحكي لنا اليوم؟
10: أي اليوم باش نحكيو على مرض الزهايمر.
9: أيوة.
10: وآخر الأبحاث في علاقة بيصير بالماكلة والتغذية. مقاومة الأنسولين
9: عنده علاقة هو بالماكلة والتغذية. كل مرة اكتشفوا حاجة.
10: أي. دونك هو 21 سبتمبر اليوم العالمي لمرض الزهايمر. كما كل عام معناتها يصيروا برشا تظاهرات في تونس سورتو. لكن سنة جات مع خطوة مهمة في تونس. مركز الزهايمر في مستشفى الرازي تحصل على اعتماد من منظمة الصحة العالمية. وهذه حاجة مزيانة برشا. دونك مركز إقليمي متعاون، وهذا يعني اللي عندنا باحثين متقدمين برشا في المجال هذية. وهذه ديما اللي يعطينا هك النور واللي نقول إن شاء الله يا ربي جاي ديما خير
9: إن شاء الله يا ربي.
10: دونك اليوم باش نحكيو على علاقة ما احنا ديما نحب نقولوا كنقولوا النسوة ولا واحد ينسى ولا ديما نحب نقول باش ناكل ناكل زوزة ناكل لوز ناكل جلجلين ناكل شيء نعمل.
9: يقول لك فما تركيز على الميجا 3 ويقول لك كل الحاجات هذيك معناها راهي باهيه للمخ.
10: هذيك كله صحيح. بيان سور ما فماش علاقة راهو بين الزهايمر والناس وكل حاجة واحدة، ولكن نحن ديما نحكيو على خلايا المخ والأعصاب والدماغ والذاكرة وهذا هذا كل. ولكن اليوم الأبحاث مشيت أنا حسب رأيي في أعمق ياسر من الفكرة الأوميغا 3 وهذيك كله مهم معناتها نشوفه، ولكن ثم فكرة ما أعمق أنه مقاومة الأنسولين اليوم واستهلاكنا المفرط الغير مبرر نقولينا الشديد جدا جدا جدا للسكر. السكر راهو اليوم معناتها ملي تقوم ملي تحل عينيك للي ترقد وتلقى استعمال غير عادي وغير طبيعي كبار وصغار للسكريات السريعة اللي هي تلقاها السكر موش السكر الأبيض كهو. السكر أنا نقول اللي هو متعلق بالش شراها متاع الماكلة، حتى اليوم ينجم واحد يأكل برشا غلة دونك شراها في أكل الغلة. هذاك البدن يقراها سكر زايد. السكر في الحاجات الاندستريال المصنعة اللي ولات الناس تستسهلها. دونك تستسهل انها صباح تاخو كيك وتاخو عصير اندستريال ولا تاخو معناتها حاجات فيهم برشا سكر.
9: نقول لك حاجة أميرة، معناها هو تعقيب على كلامك، كي واحد يثبت وتقرأ معناها الماكلة مش تشري حاجة مثلا كل حاجة فيها سكر
10: ماشي.
9: معناها
10: مالحة حلوة اللي تحب
9: المالح فيه السكر يكون أكثر من ما يجيش لبالك حاجة هي
10: مالحة. الفارينة زيادة سكر. نحن الفارينة اللي نعتمدوا فيها في الحلو متاعنا وفي خبزنا وفي اللي تحب انت كل هذيك راهو على فكرة راهو كان جيو نشوفوا منين ناخذوا سورتو توينسا منين ناخذوا أكثر حاجة سكر تنلقاوهم الخبز ونلقاوهم الفارينة
9: نحبوا الخبز الحقيقة
10: نلقاوهم المقرونة. فهمت؟ دوك نحن اليوم عنا ذيك علاش حتى الأرقام قاعدة تمشي وتزيد وقاعدين يعطيو في أرقام تفجع معناتها في السنين الجاية. علاش؟ ثم برشا أسباب أخرى، ولكن أنا اليوم
9: نحكي ناس بكري تمرض به للجامعة.
10: أي صحيح، ولكن أنا اليوم توا قد نحكي في جانب التغذية وفي جانب الماكلة، حتى ثم راهو برشا أسباب أخرى.
9: أيوة.
10: لكن نحن توا اليوم في جانب التغذية والأبحاث اللي ربطت الزهايمر وبحاجة اسمها ديابيت تيب 3، مسمى مازال غير علمي ما نجموش نعتمدوه، ولكن الأبحاث والباحثين قاعدين يقولوا إنه هذايا كان نوع من الديابيت من السكري صنف 3. ولا معناتها ريت نحن حتى على طول عام نحكيوا على برشا امراض، كل ما نجبدوا مرض التهابات امراض اللي تتخيلها الكل نجبدوا على السكر.
9: السكر ديما حاضر،
10: ونجبدوا على كلمه قاعده تتعاود براتيكمون في كل موضوع، مقاومه الانسولين. نعرف اللي هي كلمه شويه ولات مستهلكه دونك نسموها بزيد، ولكن ما يلزمناش نستسهلوها. هو نعاود نقول هو استهلاكك للسكر، ولكن الشراهه في استهلاك السكر، خاطر مش معناتها ما تاكلوش حاجه حلوة. فهمت معناتها تو برشا معناتها ما ناكلش انا كعب حلو، ليه كعبة الحلو ما تعملكش مقاومة انسولين؟ مقاومة الانسولين تجي من صحن حلو.
9: اي هي مقاومة
10: الانسولين مش من كعبة بسكويت، من باكو بسكويت.
9: فما ناس يقول لك خذيت مثلا تبع سكر،
10: اي
9: قلت تبع شوكولاته ولا سبع شوكولاته، فما شكون يقول لك تبليه وتلقى توا صغار اللي هي كانت حاجه مش موجوده قبل مد قد ما خبز سبع شوكولاته، يسمى احتفال هذيك، معناها معناها عملت حاجه تهبل
10: احتفال. هو واصحابه يحتفلوا مع بعض
9: حاجة كريسة طوى تراس غير يدور بتابلية شوكولاتة، معناها حاجة حاجة
10: تسهل. أنا اليوم هذه الفكرة معناتها مانيش مع التخويف، ولكن مانيش مع أنك تسهل الأمور،
9: مانيش خنواعي.
10: وحاجة أخرى كي نقول سكر مقاومة أنسولين، مانيش قاعدة نقول ما تاكلوش حاجة حلو، قاعدة نقول هو الاستهلاك المفرط الغير طبيعي للسكر. مش عادي أنك تاخد طبلية شوكولاتة وتكملها بالوقت.
9: ربي باش نسألك سؤال، العادي معناها باش نقول أنا مثلا كليت
10: البورسيون اللي هي
9: إيش معناها؟ معناها معناها كعبة غلة في النهار، شي يحب يقول
10: مثلاً في الغلة، في الغلة هما معناتها هي الخضرة والغلة 5 بورسيون. الغلة نحكيو على 3 كعبات غلة في النهار، إكزامبل نحكيو على كعبة برقدين في الصباح، نحكيو مثلاً في القائلة مثلاً 3 كعبات تمر، ونحكيو في الليل مثلاً على كعبة تفاح كاليبر كبير ولا كعبتين تفاح صغار. تونا كنسميهم لك محليهم يشرهورة،
9: أي تحسهم.
10: أما هذا لا يمنع إنه ثم ناس تحط عرجون تمر وتاكلو.
9: أي صحيح،
10: فهمت؟
9: تمر بنين وكل دقيقه نكذب عليكم،
10: فهمت؟ ومش هذا، انت هوني خذيت حاجيتك من السكر في اللي سميته لك انا توا، لكن هذا لا يمنع انه ثم ناس مع هذيك ياكلوا حاجات اخرين. الناس اليوم ميرا وليت تمشي وتاكل، معناتها هو الانسان على باز تخلق عليش ياكل باش يستهلك الماكله نتاعو طاقه. دونك اليوم شنو عندنا؟ اليوم عندنا سيدونتاريتي، عبيد بركه ما تتحركش، وفي المقابل استهلاك كبير، خاطر اليوم راهو
9: حتى الاغراءات
10: زاد الاغراءات والبيبيسيتي، راهو صغير يمشي في الشارع وتبدا مش والله حتى الكبار ونبداو عينينا شاقه معناتها في الزافيش وفي يا هذيك خرجت جديده وكل مره ترى حاجه. دونك العالم الكل قاعد يدز انه الاستهلاك هذا يمشي ويزيد،
9: لازم واحد هو
10: يعني علاش اليوم نحكيو على الوعي، واليوم نحكيو على الوقايه، واليوم نحكيو انه راهو الاستهلاك الغير عادي للسكر راهو ينجم يعني ينجم يكون سبب من أسباب ظهور معناتها مرض الزهايمر عند الإنسان.
9: أيوة، معناها حتى الكلام يكون موجه للأولياء، ابدأ بروحك. ابدأ بروحك، ما تبديش معناها كل قاعدة ولا كل حاجة
10: هز بروحك ميرا، هز بروحك في الأكل. شو معناتها؟ كل على روحك، راه ريت اللي تشتاها كله، ولكن هذ بروحك في الاكل، ما تاكلش وانت ماك جيعان مثلا، ما تاكلش لين ما عادش فيها معناتها، ما تاكلش لين تحس روحك الحاجه ذيك ما عادش بتشوفها في حياتك الكل. هذ بروحك في الاكل، معناتها ثم ما ثم التربيه، ولا حتى في علاقتنا بالميك لازم تكون ثم تربيه، ثم صغار يدلوا ثم اولياء يدلوا صغارهم بالميكله وثم اللي يعاقبوا اولادهم بالميكله منا غلط ومنا غلط، لكن ذيك هي معناتها كيفاش تهذب نفسك وتخلق علاقة عادية معناتها بين الإنسان والغذاء نتاعو اللي هو باش يعطي حاجيته. هذا ما يمنعش اللي هو راهو النوع حاجة محليها بليزيغ، راهي الماكلة بليزيغ وتبدا شيغ وتتبنن، هذي الكل راهو ما عندناش فيها حتى إشكال. ولكن اليوم نحكيه إنه قاعدين نلاحظوا إنه ثم نوع متاع شراهة غير عادي للماكلة، الماكلة ككل ومن من هون نقولوا لاستهلاك السكر. مش كل حاجة تشتهي. إذا أنت توا فطرت مثلا كي تخرج بعد ساعة شميت ريحة بينا مش لازم معناتها يلزمك تاكلها وقتها. ما يسالش برمجة لها قول توا هذيك أنا كلها غدا في فطور قايلة. هذا هذا عند بعض الناس مش موجود ميرا. طونك ثم فلوس في مكتوبه يعتبر ممكن زادة راهو مربوط بحاجة أخرى. الناس ولات
9: مربوط بالنفسية زادة.
10: الناس ولات تتفرهد بالماكلة. الناس ولات تتفرهد بالماكلة وانا نتفهم راهو الشيء هذا. ولكن هذا ما يمنعش باش نقولوا ننتبهوا نهذبوا رواحنا نسيسوا رواحنا. سورتو انا ديما نحب نحكي على الصغار خاطر التربية تبدا من الاول. الكولتور اليمونتير ثقافتك مع الماكلة تبدا من الصغير. الصغير وقت اللي يتعلموا ينجم راهو طبليت شوكولاته موجودة في الدار ولكن هو ياخذ طابع ويخلي الباقي. ما فيها بيس معناتها.
9: اي اي
10: فهمت. وما تخبيهاش الشوكولات خاطر كي تخبيها يولي يستنى وقتاش يلقاها. فهمت. اي دوك هي اي الكوتي هذيا بسيكولوجيك معناتها راهي مهمه مهمه برشا وما نستخفوش بها. دوك نسيسوا روحنا وهذا هو.
9: يعطيك الف صحه يا مورا. نشكرك برشا. تقابلوا غدوه الحي ان شاء الله. مرحبا بك. يلا نرجعوا لكم.
8: مع أميرة عسكري صندوق عجب

0: نهار سبت من 6 نص نهار على موزيك فام. صباح الخير ويكاند. صندوق عجب.
1: بالله موزيك حبيت نجبد على موضوع المرض السيلياك اللي هو مرض وعلى الماتير الناقصة. بالله نحبوا نفهموا احنا

0: بالسيستم هم مش معنيين بالدعم ومش معنيين بالاهتمام بتاع الدولة. علاش؟
1: ألو صباح الخير مزيك. البارح احنا في حلق الويد في شارع مش شوارع تم بلوعة كما يقولوا رجالة كبير حساكم خرجة الخندق على غالب يفو أبلي لي شوز تقلقنو. كلمت له ناس متاع المرسى باش نعلموهم خاطر احنا في حلق الويد معناش ناس دونك يزمنا نتعداو على المرسى. كلمتها الريحة ما نحكي لك ياسر خايبة الريحة عنا دي زونفون عنا ناس كبار.
2: بخير صندوق عجب يا اخي زوجتي جاك لهم لقطاتس باش ما تعملش القديس في الدار وتسايحوا شو الزنزاري بيع فيه 60 دينار الكيلو توا ولينا هكا الكيلو والمرقاز يسايحوا يسايحوا يا اخي امي تبارك الله عليها يا حسرة على ميمتي السيدة كي كانت تتفوع وتعمل القديد وتوكل الناس الكل لهم صلي على النبي. زوجتي تعلمت منها بنتي تعلمت منها سوى 60 دينار في الكيلو قديد معنا ما كناش هكا بالكل جملة زادة بالله بلغولي صوتي يا مزيك.
3: صندوق عجب صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك فام.

0: ترى 58 دقيقة رجعنا لكم نسلم على كل مستمعينا. مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند، واحنا خلطنا ساعتنا الأخيرة، ساعتنا السادسة، عنا فيها فقرتنا توتوبسيون مع أركان بن فضل، وعنا زادة فقرتنا كونسلتاسيون كما قلت لكم مقبلة. اليوم باش يحضر بحذنا الدكتور معز بن سالم، باش يحكينا على التعرق المفرط، وقتاش العرق يولي مشكلة صحية، كيفاش زادة نتعاملوا معاه خاصة بعد أيامات السخانة كبيرة اللي عشناها في الصيف، وحتى توا فما بيت حتى في الشتاء يقول لك راهو ديما نبدا عرقان. فالدكتور باش يفسر لنا الحكايات هذيا الكلها. نجيو للموسيقى، الفنان الليبي الله يرحمه وينعمه محمد حسن يغني لنا يسلم عليك العاقل. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم.
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 26 سبتمبر.
2: اول مره باش نحكي، اول مره صارت نستنى في البستاشي، خايف ريت من عند البستاشي جاي البلتا نلقوا فيه 9 تحت المعدل، والمدير إلى كونفوكي عيط الوالد الله يرحمه يقول له شنية حكيت، وهذا اللي تي الأول في القسم، والبلتا كانت 9 رديتها 10، وأنا عندي مقصورة صغيرة حك بيتي، قلت شنية الحكاية دي، قررت خطيت قرار.
1: الأستاذ والإعلامي فتحي المولدي
3: نجوم بودكاست، كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي.
4: فما ناس كيف تجي الغونتخي يدي حلها الكيف، اما احنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف، موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديك خوك سيتخان، التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستاي نورمال مدام فما بيسكويت ماي، غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بنتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغونتخي مش الناس الكل كيف كيف
5: بسكوي كيف، كل واحد وكيفه.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. موسم تصدير الرمان ينطلق بداية من 29 من سبتمبر الجاري بالنسبة إلى الأصناف المحلية، مع اعتماد سعر مرجعي تطوري يتم تحيينه خلال الموسم وفق تطور ظروف السوق والعرض والطلب. وكهية مدير تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا يفيد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن ضبط تاريخ الترويج الخارجي لهذه الثمرة جاء بعد متابعة مؤشرات نضج وتلون ثمار الرمان وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة. وبخصوص إصابة الموسم الجديد من الرمان، المسؤول ذاته يقول إن الإنتاج الوطني بلغ 98 ألف طن مقابل 91 ألف طن في سنة 2025، أي بزيادة بنسبة 8% وسط تسجيل تراجع على مستوى المساحات بنسبة 15%، مرجعا ذلك أساسا إلى العوامل المناخية التي أثرت على القطاع. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول لقناة الجزيرة الإخبارية إن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين إيران والولايات المتحدة وتنقلان رسائل طهران إلى واشنطن. التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يقول إنه اعترض صباح اليوم طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية الرياض. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول إنها أوقفت إحدى وحدات التكرير في مصفات الزاوية بسبب استمرار الإغلاق القسري لصمام خط أنابيب الشرارة لنقل الخام من قبل جماعات مسلحة تابعة لحرس المنشآت النفطية. وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من أن الاضطرابات المستمرة في تدفق النفط يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على إيرادات النفط الحكومية وتزيد من تكاليف استيراد الوقود وتضر بالاقتصاد الوطني. منذ عودته إلى السلطة، يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواجهة مفتوحة مع جزء من وسائل الإعلام الأمريكية يتهمها بنشر ما اعتبرها أخبارا كاذبة، وعقبها بإقصاء صحفيها من دخول البيت الأبيض. وما جرى في الأمم المتحدة منذ يومين لم يكن حادثا منفصلا بل حلقة جديدة في هذا الصراع. التفاصيل في تقرير زميلة خول الكعبي.
1: منذ عودته إلى البيت الأبيض لم تكن علاقة دونالد ترامب بوسائل الإعلام سهلة، فالرئيس الذي اعتاد وصف بعض المؤسسات بالإعلام الكاذب لم يكتفي بالانتقاد، بل دخل معها في معارك حول حق الصحفيين في الوصول إلى الرئيس وتغطية نشاطه، وهدد بسحب التراخيص مما وصفه بالإعلام المضاد. النزاع انطلق مع وكالة أسوشيتد بريس التي ظلت تستخدم اسم خليج المكسيك بدلا عن خليج أمريكا، ووصل الأمر إلى القضاء الذي أنصف الوكالة ومنحها الحق في تحديد خياراتها التحريرية. في شهر سبتمبر الجاري قرر ترامب منع صحفي CNN وMS Now وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض، متهما هذه المؤسسات بنشر ما وصفها بالأخبار الكاذبة. المؤسسات الثلاث لجأت إلى القضاء، وقاض فيدرالي أمر إدارة ترامب بتمكينها من الدخول، لكن اللافت أن المواجهة لم تبقى داخل أسوار البيت الأبيض. في 22 من سبتمبر وأثناء وصول ترامب إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، طرحت عليه مراسلة CNN سؤالا حول الحرب مع إيران، ففاجأها ترامب بالقول لا ينبغي أن تكوني هنا، وردت صحفية بأن الأمم المتحدة هي التي سمحت لها بالدخول. فما الذي يريده ترامب من وسائل الأعلام؟ ترامب يقول إنه لا يحارب الصحافة الحرة بل وسائل الأعلام التي تردد الأكاذيب. أما الصحافة الأمريكية فتقول إن وظيفتها ليست إرضاء الرئيس ولا ترديد روايته وإنما مساءلته، ولهذا لم يكن رد المؤسسات المستهدفة الصمت بل اللجوء إلى القضاء والتضامن معا. فالمعركة في نظرها لم تعد حول ترامب والCNN أو ترامب ووسيلة أعلام بعينها، وإنما حول سؤال أكبر: هل يملك الرئيس سلطة معاقبة الصحفي لأنه طرح السؤال الخطأ أو انتقد سياسته أو نشر القصة التي لم تعجب؟
0: بهذا تقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أميرة وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار

0: 11 و11 دقيقة ارجعنا لكم ونسلموا على كل مستمعينا أينما كنتم في تونس وإلا خارج الوطن. نشكركم برشا برشا على التفاعل متاعكم, وإحنا زاد نصبح عليكم ونقول لكم صباح النور يا صباح الخير وإن شاء الله نهاركم مبروك. تواش قلنا 11 و11 دقيقة خلطنا الموعدنا مع أركيب من فضل إكسبير أوتوموبيل قاموا تو تونيزي. نسمعوا توا في توت أوبسيون.
1: شاليليك شولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
0: يصبح الخير يصبح النور, اهلا وسهلا بركي.
2: اهلا ميرا, نهارك زين,
0: نهارك سعد الايام. علاش نفتح كينا اليوم؟
2: اليوم مش تعاودوا تسافروا معنا, تعاودوا نرجعوا لهانوفر.
0: اي
2: الاي اي اي ترانسبورتيشن 2026 رونديفو الكبير نتاع الترانسبور نتاع لي فيكول بروفيسيونيل. باش نرجعوا للستاند تاع ستيلانتيس باش نشوفوا ستاند تاع ستيلانتيس برو وان, نشوفوا انجان ياسر يحبوه التوانسه, وفما ان كوتي معناها ياسر نوستالجيك باش يتحاير عند برشا توانسه. فيات بروفيسيونيل تريس هذا يا سيد المستمع, تريسيكل نتاعنا القديم هذاك اللي تعرفوه الطليان, هو بيدو عاودة عملته فيات مي إلكتريك.
0: أيوة
2: 3 رو سيلويت كومباكت مزيانة برشا. الفوكاسيون متاعه واضحة, معناها بشي عاون البروفيسيونيل بشي هزو لمارشانديز متاعهم في الديستانس الصغيرة, لاست مايل ديليفري يسميوها, معناها الميل الكيلومتر ونص الاخرانين متاع الديليفري ينجم يتلهي بيهم التريس بطريقة حلوة برشا. فك البلايس المعبية في الليفيل الكبار معناها ينجم يدخل في البلايس الكل, ماهيش سيارة عائلية, ماهيش كاميونات كلاسيكية, هذه وسيلة متاع خدمة.
0: اي
2: باب متاع رزق ينجم يتحلل اي عبد يحب يخدم الخدمة هذه, معمولة للديليفري معناها اليومية, توصيل وخدمات التوصيل اليومية اللي موجودة اليوم معناها بكثرة واللي مطلوبة بكثرة في العالم الكل. لازمنا حاجة ديما نذكرها, تريس راهو كان موجود من عام 2025, صار اللانسمون نتاعو أو ماروك وين قاعدين يصنعوا فيه في المصنع نتاع سيلانتيس في قنيطرة. فيات بروفيسيونيل وراتو وظهرتو ولقى سكسي وبدا يتباع, اما توا في الفوار نتاعنا جديد في هانوفر 2026 فما اون فيرسيون جديده منه فيها كارغو بوكس, لا فيرسيون كارغو بوكس كومبارتيمون دو شارجمون ولا بالبيبان, دونك البانه نتاعو بالتيلانيه ولات تتسكر بالبيبان ولات اكثر سيكوريتي ولات نجم تهز معناها حاجات بريسيوز بطريقه امنه 100%. دونك اليوم عندنا كونفيغوراسيون بيك اب مزيانه برشا بهالتريس هذايا اللي تنجم تلقى رواج كبير في العالم, رينا معناها الالكتريسيكل مازالوا عندهم شعبيه كبيره في العالم الكل, مازالوا يلقاو معناها طلب, يلقاو ان رول يقوموا به, نشوفوا معناها في اس ياسر مطلوبين هالالكتريسيكل هذوما. دونك اليوم كي ستيلانتيس لا ميزي على التريس هذايا راهي عارفه شنو قاعده تعمل وتعرف روحها تنجم تبيع منه كميات كبيره. ينجم يظهر لك سامبل ديتاي متاع البيبان لكنه مهم برشا وارجيمون دفونت كبير برشا, والليفرور ولا معناه ينجم يشري التريس بطريقة معناها أسهل وأسرع ما غير ما يقعد يعمل عليها منجمون حاضر من عند ستيلانتيس بالبيبان متاعه يكون موجود معناها وسهل الاستعمال. الاسباس دو شارجمون مهم برشا ميرا, يهز أورو باليت ينجم يهز أكثر من 600 كيلو, معناها هاك الباليت النورماليزي المعروفة لوغو باليت لفاموز أورو باليت تنجم تتعبى في التريس وتنجم تكون الميزان متاعها يوصل ل 600 كيلو ما غير حتى مشكل, 100% كهربائي, باتري متاعو 6.9 كيلوات, يمشي 90 كيلومتر, دونك ينجم يكون معناها ديليفري متاع نهار كامل يخدم به الليفرور نهار كامل وفي الليل يشارجيه وما عنده حتى مشكل, اوتونومي مزيانه برشا, يتشارج في بخيز دوميستيك عاديه 220 فولت. ديزاين مير حاجه حلوه وحلوه برشا, فيه اللي فار نتاعو بالليد تحسه معناها مودرن, ماهوش التريس القديم معناها المنظر نتاعو معناها قديم برشا, اللي تحسه معناها خذا انيغ مودرن وينجم يكون معناها ينطبق على هالديزاين الجديد نتاع العالم الجديد نتاع السيارات.
0: ايوه
2: 9 كيلووات الموتور نتاعو, 45 كيلومتر في الساعة ينجم يجري, دونك معروف هذا ما تمشيش تعمل بيه سباق سامحني, 45 كيلومتر راهو يتسمى في الفيتيس ماكسيمال نتاعو, دونك هذا نتاع ليفرور كالم فيه مروح واش قاعد يعمل, عنده تينيرير نتاع 90 كيلومتر ماكسيموم في النهار باش يليفري بيه لكولي نتاعو. دونك اليوم حاجة واضحة متاع تورني ويغبان متاع معناها يوزاج سيتادان ماهوش تاع تشد بيه لوتوروت. سيد المستمع الكاباسيتي كما قلنا توصل قرابة 600 كيلو 2.25 متر مربع لسباس دو شارجمون دونك يهزوا روباليت بطريقة سهلة وسهلة برشا. دونك فيات اليوم قاعدة تخدم على نورم انترناسيونال وقاعدة تخدم على حاجة صغيرة في الحجم أما تنجم تهز حمولة محترمة تخلي العبد ينجم معناها يمركي نهار ونقولوا احنا الخدام يخدم خدمته وما عنده حتى مشكلة. هذا هو التريس. ادخلوا سادة مستمعين شوفوا الزين اللي في التريسيكل متاعنا هذا. المهنيين تنجم من الاول تقول ليه ما راك تجرب وتشوف وتسوق تنجم معناها تحس الشيء هذا ديستيني لوزاج متاعك. ان شاء الله نشوفوا التريس في تونس بالفيات ان شاء الله يجيب سوم باهي زادة. سيجمون هذا متاع التريسيكل الالكتريك راهو بدا يعمل في بوم كبير برشا في العالم. لاست مايل ديليفري راهو كونسيبت كامل قاعدين يخدموا عليه مصنعي سيارات. حبينا نحكي ولا حاجه مع الناس في تونس ونحبوها تكون موجوده.
0: يعطيك الف صحه يا ركين. انا نشكرك برشا وان شاء الله غدوه الحين نتقابلوا مش في نفس الموعد هذاك العاده من العوايد
2: 9:25 نهار الاحد سيد المستمعين ليميسيون تاعنا ولات كومبريمي حتى العشرة حدها. دونك 9:25 تسمعوا توت اوبسيون وتسمعوا ميرا من الصباح كي العاده.
0: يا عايشك يلا نرجعوا لكم
1: مع أركان. الجيل الجديد من زيوت شينيليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس. صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: 11:27 دقيقة جعنا لكم يصبح الخير يصبح الأنوار وخلطنا لفقرتنا كونسلتاسيون كونسلتاسيون كونسلتاسيون. ونرحبوا بضيفنا الدكتور معز بن سالم مختص في الأمراض الجلدية وعضو في المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للأمراض الجلدية ورئيس الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية. منورنا يا دكتور.
1: يعيشك وبارك الله فيك وشكرا على الاستضافة.
0: احنا نشكرك على قبول الدعوة. نعرفوا اللي مش نستنفعوا منك برشا اليوم
1: ان شاء الله.
0: ايوه احنا اليوم قلنا وكما مقبلة قلت المستمعين باش نحكيوا على الناس اللي يعانيوا من العرق المفرط. خنجيوا احنا من الاول بكل ساعة من ساعة هو العرق الواهل بدنيا اللي شنو يصلح عليه نعرقه.
1: هو العرق حاجة راهي فيزيولوجية عادية.
0: أيوة.
1: فما في الجلدة في الأماكن الكل فما غدد صغار.
0: أي.
1: هما اللي غلاند سودورال اللي يخرجوا العرق. والعرق هذا مهم لأنه هو اللي باش ينظم معناها الحرارة نتاع البدن. كي تسخن مثلا الدنيا الإنسان يعرق. أكل العرق هذاك أكل الماء هذاك اللي باش يخرج هو اللي باش ينظم درجة الحرارة.
0: أيوة.
1: وفي نفس الوقت هذاك باش يخلص البدن من اللي ديشي اللي اللي اللي, اللي فيه. يعني عنده قيمة كبيرة.
0: عنده قيمة عنده وظيفة مهمة.
1: عنده وظيفة مهمة.
0: ليه أكثرية الناس تعرق؟ يعني نحكيو على العرق العادي وليك فما ناس ما تعرقش. يعني هذه تسمى معناها مرض ولا حاجة مخطرة ولا يقول لك راهوينا قد ما نعمل سبور نتحرك ما نعرفهاش هذه الحاجة ذي ما نعرفهاش.
1: بو موجودين.
0: موجودين.
1: مش بكثرة.
0: أي.
1: لكن موجودين ما نجبوش نقولوا مرض لكن هي حاجة تجم تقلق خاطر كيما قلتك العرق عنده دوره فخاصة في درجة الحرارة يعني من الأشخاص هذوما منها أكيد باش تقع عنده مشكلة باش ينظم درجة الحرارة متاع بدنه بالنسبة للطقس.
0: بالنسبة للطقس به نجي طول العرق المفرط وقت ايش نجم نقوله الإنسان هذا يعرق عرق مفرط طو احنا في السخانة لكلنا ما نقول نزلته في العرق مصبح للي اللي يخرج شوية معناها هكا ذاك عادي. أما فما ناس يقولك ديما راني نعرق نعرق نعرق وقت يتسمى مفرط.
1: بالنسبة للعرق المفرط هو ساعة فما نوعين واحد نحكي عليه فما العرق اللي يخص البدن الكل وفما العرق اللي يخص أماكن معينة نجيهم بالوحدة بالوحدة. فما الناس معناها بصفة غير عادية يعني ما فماش سبب باش يقوم يعرق بدنه كله يولي الكل عرق وحتى في الشتاء ما فماش داعي. هنا تجم تكون معناها حالة مرضية. مثلا الناس اللي عندهم زيادة في الوزن الناس اللي عندهم مرض السكري حكينا قبيلة على النساء اللي توصل العمر المينوبوز فما زادة الغدة الدرقية كي تبدأ تخدم بالزيد مش بالنقص تنجم تتسبب في هذا. فما زاد بعض الأدوية اللي هي تنجم من خاصة اللي تخص الأعصاب تنجم تأثر على حكاية العرق. هنا تلقى البدن كله يعرق.
0: أيوة.
1: فيه بتبيع معناها يتسبب في مشكلة بالنسبة للشخص
0: يقلق. أي.
1: يقلق.
0: أي.
1: لكن اللي هو أكثر من هذا اللي هو يقلق أكثر وقت اللي العرق فم يجي في بلايس معينين
0: اللي هما
1: اليدين والساقين وضببت.
0: أيوة.
1: هات نبدأ بالساقين. إنسان راهو يعرق معناها برشا في ساقي بصفة غير عادية لا عمل لا رياضة لا عمل حتى شيء طقس معناها تلقاه في الشتاء هو ساقيه تعرق فيها مشكلة ترسيله يبدل في كلاسته لما برشا مرات في النهار الأكل ده هذاك باش يسبب له في الفطريات لي شامبينيون والفطريات كي تبدأ بعد تجم هي بدأ مشكلة تجبد مشكلة. وفما ناس اللي هي في خدمتهم يلبسوا بغوتكا هذاك بتبيع باش يزيد يعكر الحالة متاعه. فما زادة مشكل التعرق المفرط في الضبابط.
0: اي
1: هنية منظر ما هوش حلو خاطر الناس تتقلق معناها يرى حاجه كلون غير عادي
0: منيح
1: لكن زاده ينجم حتى هو يتسبب في لي شامبينيون خاصه بالنسبه للناس اللي عندهم الزياده في الوزن. هذه حاجه. وخليت في الاخر الحاجه اللي تقلق اكثر هي حكايه التعرق نتاع اليدين.
0: ايوه
1: هذه مشكلة كبيرة، وخاصة بالنسبة للمراهقين، ويجي يستمع هو في عند المراهقين 15-20-25 سنة. هذه إنسان حتى باش يسلم على غيره يزم يفيده منشفة باش ينشف، معناه يحشم باش يسلم على العباد وهو يده بالعرق. هذه تلقاه مثلا تلميذ ولا طالب باش يكتب معناها ورقة متاع امتحان،
0: أي
1: بعد تبدل كلها معناها مبلولة بالعرق،
0: مبلولة بالعرق،
1: ونية بالطبيعة فما مشكلة كبيرة. ربما باش نحكيو علاش
0: هذا هو، معناها هذا يتسمى مرض وإلا البدن كيكا يعمل يعني إفراز غير عادي للعرق في مناطق معينة؟
1: وني يقول لي خرجنا في معناها دخلنا في المرض، دخلنا في المرض.
0: شنو هالمرض هذا؟
1: المرض هذا شنو؟ هما توا كما قلنا العرق يجي من الغدد، فما غدد صغيرات مش غدد كبار، غدد صغيرات هما اللي تصنع العرق. فما نوعين، ما خلينا نسهلوها نحكيو كان على نوع واحد. لكن الغدة هذه تقوم تخدم بزيت مش وحدها، لأنه راها فما الجهاز العصبي لو سيستيم نيرفو. السيستيم نيرفو في حاجتي، فما لو سيستيم نيرفو اللي احنا نتحكموا فيه. مثلا انا حركت يدي،
0: اي
1: حركه معناها انا عملت اخترت،
0: انا حبيت.
1: لكن فما الجهاز العصبي اللي هو ما تتحكمش فيه، مثلا قلبي دق نفس ذوبه حاجات
0: يخدم وحده. ايوه
1: هل يخدم وحده؟ هو بيدو فيه حاجتي،
0: ايوه
1: عنده فخا وعنده اكسيليراتور. ايوه الاكسيليراتور اسمه سمباتيك، هو مش سمباتيك ياسر. والفخان ما هوش انتيباتيك، اسمه باراسمباتيك. مشكلتنا احنا اليوم مع هالسمباتيك هذا
0: اللي ما هوش سمباتيك معنا.
1: كثر مضمار حتى لين ولا يعفى في مشاكل. دونك السمباتيك هذا يخدم اكثر باللازم، والمشكله فين؟ تلقى الشخص ما ينجمش يتحكم فيها بالكل الحكايه هذه. كما قلنا
0: مشكله الحقيقه،
1: مشكله.
0: اي
1: با شنو نجمو نعملو هنا قدام انسان؟
0: فما علاج، فما شنو ينجم يعمل؟
1: فما حلول. باش نبدا نعطيهم لك بالتدرج.
0: هاي سيدي
1: نجمو نبداو بحلول سهله.
0: اي
1: صابون مراهم جلديه تنجم في بعض الحالات لكن مع الاسف الحالات هذه قليله. معناها ان انسان يتخلص من مشكله العرق خاصه نتاع اليدين والساقين مجرد صابون ولا مجرد برهم. نتعدوا للي بعد، فما حربش لكن ما نحبذهمش بالكل، لانه المشكله بتاعهم هو باش يشيح العرق صحيح، لكن باش يشيح حاجات اخرين في البدن، باش يشيح الفم، باش يشيح العينين، باش يشيح حتى شكارة البولة، معنا برشا حاجات باش يشيح. ولهذا دوما ما نحبذهمش بكل. نتعدوا فما تقنيات غاديو فريكونس بيتخاصون يعطي في بعض الحالات، لكن مش حاجة كبيرة ياسر. باش نشوف في الاخر الثلاثة تقنيات الصحاح
0: اللي اليوم هما معناها وراو النجاعة نتاعها.
1: باش نبداو باليونوفوغيز.
0: شنو هو هذا؟
1: هذه سهلة ياسر، تريسيتي.
0: شنو؟ باهي
1: مش هيك التريسيتي بتاع 220 فولت. شنو؟ تريسيتي ضعيف، عبارة كأنه متاع بيلة.
0: ما يتحسش معناها.
1: وتلقى ما يتحسش، فما ماكينة فيها متاع يدين برك، فيها متاع ساقين وفيها متاع يدين وساقين. عبارة ستان باك، الشخص باش يحط يديه في ماء وفما تريسيتي يتعدى. يعطي نتائج طيبة. الإشكالية فين؟ يزم معناها الحصص تكون متكررة، مش مرة برك. بصفة عامة يزم ثلاثة حصص أو على الأقل حصتين في الأسبوع. راه هنا مشكلة، يا أما باش يقعد يمشي للسونتر مرتين ولا ثلاثة في الجمعة باش يعمل، مع العلم اللي هذا راهو على مدة معناها على طول
0: مدة طويلة زادة وكل
1: شيء مكلفة. فما شكون عنده الإمكانيات يشري ماكينته في الدار، هذيك نجم زادة تحل معناها المشاكل. باش نتعداو توا الحاجة من بعد بعد هاليونوفوغيز هذه، باش نجيو للبوتوكس.
0: البوتوكس
1: قل لي انت هذا منين خرج؟ مش
0: عارفوه البوتوكس احنا يشحتوا به الوجه
1: بالضبط للتجاعيد كذا،
0: لكن
1: نجموا نستعملوه زاده بالنسبه للعرق، فهمت؟ سواء كان بالنسبه لليدين ولا للضبابط، صعب جدا بالنسبة للسقيم. الكيفية متاع الاستعمال تختلف تماما على الوقت اللي نستعمل البوتوكس في في في التجاعيد. النتيجة تجم تقول 100%.
0: حاجة معناها حاجة ما سيقورو.
1: سيقورو. لكن. لكن.
0: لكن.
1: دي ما فهم لكن. دي ما لكن. الحاجة الأولى زرارق توجع.
0: فنجموش يتخدروه مثلا المريض.
1: فكل راهو كل سانتي يزمو فيه زرق.
0: سيكن والله.
1: هذه باش تعملها راهو في اليدين وفي السقيم. معناها توجع. الوغ شو يلزمنا نعملو؟ نحطوا مرهم جلدي اللي هو يبنج لكن ماهوش تبنيشه كامله هو باش ينقص من الوجيعه ساعه قبل وبعد نبداو نزرقوا. هذه الحاجه الاولى. بصفه عامه يلزم هما يتباعوا البوتوكس زرارق دراف يتخلطوا بالماء ما همش رخاص راه كل دبوزه تعمل تقريبا معنا 1000 دينار.
0: اوه هاي.
1: وبصفه عامه راهو كل يد يلزمها دبوزه
0: ويقعد مدى الحياه هذا ولا لازم يعاود؟
1: انا جينا المشكله الثانيه
0: معناها نتاع هذا قرض كل عام. بالحق والله مشكله.
1: حكينا على
0: العرق محليه ولي
1: حكينا على الوجيعة حكينا على مشكلة اللي كل 6 شهور لازمك تعاود وحكينا على السوم خاطر البوتوكس يدوم كان 6 شهور بعد 6 شهور لازمك تعاود. هو حل ناجح هذا معناها مما لا شك فيه تجم تقول رقم واحد. لكن فيها 3 مشاكل اللي قلت لك عليهم
0: نمشيو للحل الثالث ذهولي اللي قلت
1: أخريني
0: بكل. انت خليته للأخر.
1: انا خليته للأخر كطبيب جلدة. أما كان يسمعوني توا زملائي الجراح يقول لك علاش خليته في الأخر خد فما جراحة
0: فما جراحة
1: فما جراحة
0: نجم الداوي احنا
1: شنو قلنا المشكلة قلنا هالنيخ سمباتيك
0: هذا
1: يمشي الجراح لهالنيخ سمباتيك يقص منه طريف يولي هالنيخ سمباتيك ما عادش يخدم أكثر من لازم
0: نعطلوه.
1: بالنسبة للجراحين يقول لك احنا راي حاجة سهلة احنا كطب الجلدة نقعدوا نغزروا لهم اما هما نصدقوهم بطبيعة يقول لك رانا حاجة سهلة عملية تتعمل تعطي نتائج طيبة تتعمل بالنسبة لليدين تتعمل بالنسبة للضبابط صعيب ياسر بالنسبة للسقيم ممكن اما صعيبة برشا النتائج باهية النتائج تجم تكون معناها حتى على طول لكن المشكلة فيه
0: ديما
1: فما كل لويك كما يقولوا المشكلة فين هو أنه ساعات تلقى إنسان حليت له مشكلة في بقعة يولي يعرق من بلاصة أخرى
0: لا عاد وقتها توي فهمت مشكلة كبيرة هذه
1: مشكلة موجودة بكثرة معناها ماهوش 5% ولا 10% تقريبا 50% من الحالات بقى فما شكون يقول لك انا توا المهم ايديا وسقايا لباس سورتو اليدين وليت نعرق في بدني ولا حاجة نقبلها خير من
0: اليدين.
1: وبالنسبة لل الجراحين يقول لك احنا توا ولينا نمشيو طول الجراحه
0: نمشيو رغم حاجه غاديكال معناها
1: هي حاجه غاديكال هي حاجه غاديكال بقى برشا ناس ساعات يقول لك انا باش نوصل حتى لهذايا فما زاد اشكاليه اخرى راه ساعات الاولياء ما فيقوش بالقيمه نتاع بالمشكله هذه شتوا تمثل تلقى عنده ولده ولا بنته 15 20 سنه 25 سنه يتشكى متقلق معنا بصفة كبيرة ياسر والبو والام ربما مش فاهمين كي باش تقول وراي فما جراحة فما شقان
0: يخاف وعنده الحق خاطر شيء يخوف انتم طب عندكم نغمه لما حد هكا معناها من برا يتفرج يقول معناها شنو هذا قص عرق وعمل هكا تولي تقول له مشكله كبيره نشف يديك وكهو
1: هما تو الجراحين انا ما شفت ما حضرتش عليها شوف دي فيديو
0: ثم راجين نحاولوا نجيبوا احنا مختص هكا يحكي لنا على المساله هذه بالحق خاطر احنا بيدنا تو قاعدين في الفقره هذه نكتشف في برشا حاجات هو الطب قاعد يقدم والعلم العلم قاعد يقدم. وكل مرة معناها وجعك راسك ليه ذيك راهي تطلع ذيك في ظهرك, وجعك وجعتك يدك ليه راهي جاية من بطنك, معناها شيء الدن كله حاجة واحدة والعلم قاعد يتطور, وإن شاء الله هكا تكون فما الحلول الناجعة والسهلة والرخيصة. احنا شو نحبه, نحبه نعيشه في صحة باهية ونعيشه
1: الحلول الناجعة إن شاء الله. المشكلة الوحيدة هي الرخيصة.
0: الرخيصة
1: هي الصيبة.
0: ونورتنا يا دكتور.
1: عايشك.
0: والله بالحق معناها تعلموا معاك بشا حاجات. الدكتور معز بن سالم مختص في الأمراض الجلدية وعضو في المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للأمراض الجلدية ورئيس الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية. يعطيك ألف صحة على كل المعلومات. نقول مستمعينا كنت تحبوا تاخذوا فكرة أكثر ولا تحبوا تعاودوا تشوفوا معناها الفيديو تلقاوها على الباج متاعنا مزيكا فام. يلا نرجعوا لكم.
2: Consultation. صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك فام.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوروت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
1: 11:55 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا، نورتونا صبحية كاملة. إن شاء الله إحنا زادة كنا خفيف الظل عليكم. أي سيدي نسميكم الفريق الكل اللي كلهم يسلموا عليكم كريمة في استقبال التليفونات، ومرة أخرى نقولها كرومة. إن شاء الله كل عام وتحية بألف خير، إن شاء الله عيد ميلاد سعيد. أشواق المجري زميلتنا في الإخراج الرقمي فاطمة عبد الرحيم، نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج. مراد باللكحة البلاكي مخرج البرنامج. خولة الكعبي زميلتنا من قسم الأخبار. سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار. اسكندر ابراهيم زميلنا من قسم الرياضه. الاستاذه مريم الواتي بوعسيده كانت حاضره معنا في نقطه قانونيه. امير العسكري سمعناه في نوتري بلس. اركان بالفضل سمعناه في توتوبسيون. والدكتور مختص في الامراض الجلديه معز بن سالم كان حاضر معنا في كونسلتاسيون. والعبد لله كنت معاكم، وان شاء الله نبدا معاكم ديما. وغدوه الصباح، غدوه الصباح، صباح الخير ويكاند، من 6 تاع الصباح حتى ال 10 تاع الصباح. انا نقول لكم اقعدوا معنا على الاولى شوي اخر. تخلط علينا زميلتنا ليندا الرحالي، نسمعها في ميدي ماك بيان سور. ليندا الرحالي مع عايد عرب وكامل فريق البرنامج. يلا باي باي.

0: l'invité. فما ناس كيف تجي الرانتري يتيحل هالكيف اما احنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك الميترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
1: بسكوي كيف كل واحد وكيفو
2: في عيد ميلاد كارت وفاء كارفور مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم شامبوان سانسيلك لو فلاكون دو 600 مليلتر 5990 في عود 8290 بالكارت وفاء متاعك 75 سنتيلتر زيت زيتونة صافي ب 8990 في عود 10400 بالكارت وفاء متاعك

مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. تحديد المخزون التعليلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 ب19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 سبتمبر 2026 صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وأثبت القرار فترة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2026 من غرة مارس إلى 31 من أوت من السنة ذاتها، كما حدد فترة الانتفاع بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم إلى 31 من ديسمبر 2026. أوضاع الجالية التونسية المقيمة بدولة قطر وأهمية مواصلة الإحاطة بها وتعزيز اندماجها وتثمين مساهمتها في تعزيز روابط التقارب والتعاون القائمة بين تونس وقطر محور اللقاء الذي جمع وزير الخارجية محمد علي النفطي بنظيره القطري سلطان بن سعد المريخي على هامش مشاركته في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ووفق بلاغ لوزارة الخارجية، فقد مثل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على متانة علاقات التعاون الثنائية التي تجمع البلدين وتداول حول السبل الكفيلة بمزيد تعزيزها وتوسيع مجالاتها. في الشأن الدولي، فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، وفق ما أفاد دبلوماسي بالأمم المتحدة. والدبلوماسي ذاته الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته يقول إن القرار سيؤكد مجددا ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق، وهو نقطة توتر في الحرب بين في إيران، مشيرا إلى أهميته بالنسبة للشحنات العالمية الحيوية لأمن الغذاء والطاقة. حكومة بغداد تعلن أنها تجري محادثات مع واشنطن للحصول على إعفاء بعض المطارات العراقية من منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية، نظرا إلى كونه إعاقة سفر المرضى والطلاب والحجاج. وفي الختام، وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء تفيد بأن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على ترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية بقيمة 30 مليار دولار وإطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي في إطار توافق من 8 نقاط تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للولايات المتحدة. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيفة السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة، وتكون محليا رعدية خاصة بأقصى الجنوب الشرقي مع تساقط محلي للبرد، والحرارة القصوى تتراوح اليوم بين 26 و30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وفي حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 31 و34 ببقية المناطق. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فمبونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج ميدي ماج ويكاند. إلى اللقاء.

0: نص نهار وخمسة دقائق على موزايك اف ام. مرحبا بكم في ميدي ماغ ويكاند. الرانديفو كل نهار السبت واحد من طوال ماضي ساعتين كاملين معاكم, وين يكون الرانديفو مع المعلومات, مع الجو اللي يكون ديتوندو سيغتانمون على خاطرنا في الويكاند, مع الضيوف اللي يحضروا معنا كل اسبوع في البلاتو مع ايكيب كامله في ميدي ماغ ويكاند. تابعونا على البلاتفورم بتاعنا كل, على اليوتيوب, على الانستغرام, الفيسبوك, والبلاتفورم تاع موزايك اف ام الكل. الاوفيسيال حلقه اليوم السبت 26 سبتمبر 2026, فيها معنا في الإخراج مرحبا مروان كالعادة بن عمار, مرحبا بيك معنا في الإخراج, تحية المنو في الإخراج الرقمي, غسان العايدي في التنسيق والعمل الصحفي في الصنداغ, وائل في الميكرو معكم ليندا رحالي. وكالعادة وقبل ما نستقبل ضيفنا نستقبل الجميلة والأنيقة, واكتشفت برش حاجة أخرين اليوم جدد عليها عايدة عرب, مرحبا.
1: سمحني عاد بونجور أنيقة, توا ما نجمش نزيحمك ليندا.
0: لا لا لا لا,
1: صوتي الكاميرا اخويا خليونا الكاميرا اليوم الكل على ليندا. أناقة الغادي من الأناقة.
0: ما فقتش اللي أناقتي زيدة شوية اليوم. زيدة برشا.
1: شنو جيت من العرس ديريكت ولا كيفاش؟
0: لا ولا لا لا لا, اليوم
1: أناقة جدا
0: بصراحة.
1: من دوش.
0: قولك بصراحة.
1: صحيح. قولي بصراحة.
0: الصيف طويل. وحويج لكل لبستهم, وكي نبدل نفس المريول يجيوني دي ميساج ما عندكش مريول اخر, دونك قلت طيب برا خلينا نجبد حاجه جديده شويه.
1: الانيقه جدا لندوش تراو فيها في المباشر على تلفزه موزايك فين. فوالا صحيت منو, خلي الكاميرا عليه اخويا, احنا نظروا قدامنا
0: بدك تنقص
1: فما حتى والورده والجيم جيمون فو جيمون فو. صحه ليندا, سلم عليك
0: برشا,
1: ان شاء الله عديت ويكاند به. مو احنا الويكاند وسط الجمعه وتوا
0: ويكاند
1: هكا ولا هكا هاو. سلم عليك, سلم على البم صديقي في الإخراج اللي برشا مريتوش, على منو, على غاستون زيف مانيش نسلم عليه توا ونحكي لك عليه من بعد. سلم على كل مستمعات المستمعين.
0: هكا ولا ليه,
1: فرحانة برشا أنتوكا, فرحانة ياسر ياسر اللي هو قدامي.
0: يعيشك عيدودة كالعادة, باش نتفاعلوا مع برشا فقرات من الحصة اليوم. وكيما العادة البرانسيب متاع البرنامج انه ضيف ليجي مش نحكيه لا لفن لا رياضة لا حتى شيء فخصيمان, ولكن باش نكتشفوه من خلال المحتوى متاع البرنامج, تفاعلاته, رايه, وجهات النظر متاعه في الحكايات الكل اللي باش نحكيهم اليوم. اليوم ضيفنا بدأ في تكوين من وراء الكاميرا, دونك في الكواليس على باز, ولكن من 2008 ولد التياترو, دونك ممثل تونسي شارك في برشا أعمال تلفزية وسينمائية, كان يا ما كانش فرطة الذهب, رجوج, أعمال مصرية كما تحت الوصاية وكيف كيف في رمضان 2026 اللي فات, خمسة وخميس, أربع أعمال ماهوش حاجة سهلة الممثل باش يكون حاضر في أعمال, في أكسيدون, في حياة, في أريير القدام. وصاحبك راجل ما نطولش عليكم اليوم باش تكتشفوه من أنجل واحد آخر, نحكيه على الممثل محمد السويسي. مرحبا.
2: نورتنا. مرحبا وعسلامة. دول لي أنا شانسو أكثر خاطر معي زوز جميلات وجميلة واحدة.
0: عايدة شخنا اليوم لي كومبليمون. مرحبا بيك.
1: شحوية لك موح.
2: فرحان برشا اللي جيت بعديكم.
0: نورتنا.
2: ليندا اكتشاف اول مره نشوفك, بكال عليك عايدودا, عشيتي ونحبك برشا من قبل. مش من تو
1: قول عاد من وقت ايش قول من وقت ايش مكبرنيش انا عمري 20 سنه.
2: يدور لي اول مره نفهم مفهوم المواطنه والدستور ايش معناها, تعلمنيها عندك انت. عندك انت كنت استاذه جميله وانيقه وفارضه احترام بلياقتها المدنيه, اي وليندا يحبوها برشا, قريت عندها تربية مدنية وكانت تخرجني شوية قبل الوقت باش نجم نخلط على الانتريمون في الملعب التونسي وقتها هوند بول
0: تلعب معناها منك الأساتذة اللي يحبوهم رجلة, معناها تقرأ
2: تحب وتقدر وتخاف تخاطر سيتي ميلونج هذيك اللي يخليك
0: فوالا. ما قلت لنا اللي هي كانت أنيقة جدا وتلبس وبارفان
2: ودنيا
0: ورشيقة, دونك تجي وإنها ترمي الكيرت في البوبيل من بعيد,
2: جيبوا من بعيد تفكروا بالبوانية تكملوا في الأخير يهبط
0: أي 3 بوان ولا أقل
2: وبالي وليت حتى أنا عندي كيف ما نقومش وليت من بعيد نجيبها كيف.
0: أي أمو غرمتكم بالرياضة. كملت بعد في الرياضة وقتش وقفت؟
2: كملت في الرياضة, وقفت وقت اللي خلات جينيور في الملعب التونسي, تدربت في الادوكتور دونك وقت قاسينا
0: أغو كونفيرسيون مشينا الحاجة أخرى للتمثيل.
2: للتمثيل
0: عايدودة
1: نفرح برشا على الأخر, نفرح برشا ديما نلقى تلامذتي أمبو بارتو, نفرح برشا كي نشوف محمد داير هو اللي نباني قال لي مدام راني قريت عندك, أنا اكتشفت محمد في أريال قدام وشفته مرة مهبط فيديو اللي هو يشجع في الملعب التونسي في الصالة، عملت له ان كومنتير خلي انبوكس
0: ذكرك
1: والجمعية لقيته كل شيء كوبيلا نحب البقلاوة دونك تخلي قال لي مدام راك ممكن ما تفكرنيش انا قريت عندك بون انا ما تبدلتش برشا قعدت 20 سنة
0: ما ذكرتوش سارك
1: انا من الاول ليه على خاطر
2: كيما قبل كيما ما
0: تبدلتش جيبها جميلة اني
2: قراشيقة
1: دون لو طون قريت 8 9
0: خلنا نوضحوا حاجة
1: تلمستي برشا معناها ما شاء الله
0: الجمعة اللي فاتت قلت انا عمري 20 سنة
1: شدو
0: صحيح قريت محمد اما وقتها صغيرة برشا كي دخلت تقري
1: دخلت نقري عمري 24 سنة نزلت كي تخرجت واللونغومون اللي يحكي لك عليه موح نعيط له موح كي ولدي خاطر اسمه محمد ولدي نعيط له موح هو زاد نعيط له موح ولدي زاد هو فيسك قرا عندي دونك عملتها نلعب كوب دافريك احنا الملعب التونسي دونك خذيت سيت كبيره الكوب دافريك بيسك هزيناها احنا
2: 76
1: 95
2: 95
0: وليت فما ستار تقري فيهم
1: ولاو تلمفتي معناها يقصوا كالجرايد يقصوا تصاوري يغلفوا بهم كراسهم والكل
2: بريتني سبيرز ونيتي فير
1: ويجيو يتفرجوا فيا في الصالة
0: وقت العصر الذهبي الملعب التونسي الحقيقة في بلوزيغ ديسيبلين
1: اليوم العالم اليوم مقابلة محمد معناها تلميذي معايا معناها فرد بلاتو
0: وشو
1: فيه غسية
0: تخرجوا تعيط لها مدى
1: جا شوي فيغ الباركور متاعو واللي عمله قلت لك انا عجبني برشا في اريال قدام من اول سيزون تفرجت فيها اللي عجبتني ياسر ياسر وايضا في صاحبك راجل الاولى انا ضربت عندي خير
0: دونك انت كنت كانوا فان بيك في الملعب التونسي تا وانت فان بيك كممثل
2: فيغ فما يضل لي حاجة اخرى نسيتها عنا حاجة وكما عندها صديقتها تحبها برشا وتكون مني أنا من فاميلي هالجورة نسلم عليها برشا برشا
1: سلموا
2: عليها برشا في سعودية تعيش
0: هاي البرشا مازالوا ساعتين مش نكتشفوا برشا أسرار وفي أي مزيور مش نكتشفوا برشا حاجات سختان ما في حلقة اليوم به هاي لبرشا المقدمة ديجا هيت نبدأوا بغنية على فاصل صغير مش نبدأوا بعد مع أول روبريك ريكابكتو فما ثلاثة أخبار زوز من تونس وواحدة على الانترناسيونال تفعلوا معهم بعد شوية ذي أكثر حاجة سيريوس في الميسيون وبعد.

0: شو بودكاست السبت 26 سبتمبر.
1: أول مرة مش نحكيها وأول مرة صارت. نستنى في البستاشي خايف. ريت من عند البستاشي جاي البلتا القوفيه 9 تحت المعدل والمدير إلى كونفوكي عاية الوالد الله يرحمه كله شنية شنية شنية حكيت وهذا اللي تي لول في القسمة والبلتا كانت 9 رديتها 10 وأنا عندي مقصورة صغيرة حك بيتي قلت شنية الحكاية دي قررت خديت قرار
0: الأستاذ والإعلامي فتحي المولدي
2: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع سلاح الدين السكوحي
3: مع اورانج بوست يل رونتري ب5G
4: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع اورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا باتري دوم و كاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معاه بودز وشارجور هديه هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار
3: مي لافيش تستنى امشي لقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الرونتري ب 5G
4: عندك اورانج
2: ميدي ماك ويكاند كل نهار سبت وحد من نص نهار لمال ساعتين لين ترحل ريكاب اكتو
5: أجانا معكم في ميدي ماك ويكاند أول روبريك ريكاب أكتو نحاولوا نعمل ريكاب على أهم الأخبار بين اليوم وغدوة في ريكاب أكتو بحضر الجميلة عايدة عرب وضيفنا محمد سويسي مرحبا بك من جديد دونك نبدأ مع أول خبر وقبله نسألك عندك برمي سافا أمورك في السياقة في المخالفات قداش من رادار يجيك في العام
6: ما عنديش رادارات
5: سفر رادار أنا متأكدة سفر رادار
6: خاطر رد بيلي أكثر خاطر تعلمت في بلاد كلها في رجلا في أوكرانيا دونك السياقة أصعب برشا من تونس
5: دونك ترد بي
6: عنا عجيلي شتاء وعجيلي صيف هوني أسهل بيسر سوفك عنا برشا توينس إن شاء الله يحترموا قانون طرقات هما حاجة ضحكني برشا تونس يقفل في روج يستنى 3 سكونديت ما يلقى حد يكمل
5: ايه
6: انا ما فهمت الكومبوزيسيون تاع البيرسوناج هذاك ما فهمتوش يتعدى احرق
5: بعد ساعات ما يقفش جمله لي 3 سكوند هذوك
6: بالنسبه لي انا اخي احرق هو ما
5: يتسبب في كارثه
6: انت ما علاش تيقوا ايه تحترم ما تحترمش ما بين البنين ما فهمتش
5: هو القاعده يحترم لازم
6: ان شاء الله تحترم
5: عادي عندي برمي لا نعرف عندك برمي اما الحقيقه في العام قداش يجيك رادار من اكثر مره حتى مره
7: أنا من الناس المدافعين الشرسين على احترام قوانين الطرقات
5: ما الأخبار هذه بشي فرق يلا أبش نعطيك الأخبار وعلق بعد عايدة أنت محمد قريبا كيما يجيك في الرادار المخالفة اللي تصورك بالكاميرا كي تحرق ذو ولا تحكي بالتليفون كيف المخالفات باش تتصور بالكاميرا كيما الرادار الآلي هذية اللي أعلن عليه المجلس الوطني لسلامة المرور تبع مرس الوطني سلامة المرورية العميد فرج بن إبراهيم يقول وكالة تونس افريقيا للانباء انه قاعدين يحضروا باش يشريوا معدات وكاميراوات الرصد المخالفات هذيك كيما راه في المانيا في الخارج دونك حتى فيغوج كابتر لك وجهك وتصويرتك اللي انت حرقت الفيغوج المشكل وين وهذا عنده سنوات وتحكي فيه قبل الموضوع هو تنقيح النصوص القانونيه في مجال سلامه المرور وصدورها في الرائد الرسمي ذولي خذت اكثر برشا من وقتها مشكله مسار اداري اللي متعثر ولكن تجاوزات الكل تنجم تخلط لك معناها كيما الرادار بالضبط دونك فاش قاعدين نستناو في تنقيح مجلة الطرقات وتنقيح الأوامر هذية كرس شروط حاضرة البيدجي موجود الاقتناء المعدات موجود كل شيء أمور واضحة فقط عندنا ديما مشكلة متاع إجراءات إدارية
7: تعقيدات
5: اللي تطول الإشكال هذية نبدأ معك محمد للتعليق هل هي حاجة باهية ولا ساعة المبادرة هذية وعليش ديما نبتاو باش ناخذ القرارات باش نطبقوا بلتو
6: مش نبتاو يظهر لي الإدارة التونسية يلزمها زادة تمشي لأن الديجيتاليزاسيون باش تسهل الأمور ما نقعدوش تعديو بيروات وأوراق تنجم بميل ولا سيناتور إلكترونيك حاجات هذوما الكل
5: تنقص في لي بروسيدور
6: مازلنا ما خلتناش الغادي إن شاء الله نخلطو مع العلم أنه فما إدارات في تونس أنا يعني كي دخلت نسخي روحي مش في تونس هاي فما إدارة قريبة بعدين سلم علي المدير متاع إدارة الإنترنت إنسان متخلق برشا ومرة مشيت في قضية ما يعرفنيش ممثل حتى هبط لي هو وحكي معي وفسر لي وقضى لي مهم شي دارت كل كيف لك إن شاء الله البلاد الكلها تمشي
5: للديجيتاليزاسيون
6: فور اكزامبل كيما نشوفوا لي جون نتاعنا تاعهم مازالوا كي يربحوا كومبيتيسيون انترناسيونال في الروبوتيك معناها يا با لي كومبيتونس كي مونك عندنا لي الناس اللي تعمل بروغراماسيون عندنا الناس الكل دونك نحاولوا ننتجريهم
5: شويه تاثير وشويه
7: معظمهم غادروا
6: ونستغلهم للاسف
5: تراها تنجم تنقص تردع على الحكايه هذيا كي تجيك بالفغوش تصويرتك في
6: التونسي من اول الدنيا معروف حال فما تيب كان برزيم كي يتمس في مكتوب وتولي
5: يولي
6: يطبق القانون
5: باهي عدوده حسب رايك الحاجه هذيا تنجم تقلص شويه من التجاوزات والمخالفات مع العلم انه هذيا جات في اطار استراتيجيه وطنيه 2025-2034 معناها باش يخدموا عليها من هنا ل 2034 احنا 2026 توا معناها الحكايه نتاع 8 سنين لقدام
7: على المدى المتوسط والبعيد اي مش باش تنحي دون لي ميديا لانه شوف انا عاده مانيش مع الحلول الردعيه والعقابات والكل مالوروزمون وعي التونسي ضعيف برشا وغالط برشا وقت اللي نقوله تونسي واعي لا التونسي ماهوش واعي خلينا نقولوها كنا نحكيو اون اوف معناها اليوم في الطرقات التونسي تقف انت في الفو يزمر عليك من تالي يحبك تحرق يحرق في دي كروازمون لا ويحط حياته هو اي سورتو حياه الاخرين في خطر
5: التليفون
7: التليفون يشاتي
5: وسكرولي يتفرج في فيديوهات
7: اثناء معناها السياقه ومن غير ما نحكيو على كل المخالفات والسلامة المرورية بالنسبة لي أنا معناها تكاد تكون منعدمة لكن أتنسيون ما هيش مسؤولية التونسي فقط ولا السائق فقط مسؤولية الدولة زادة لرداءة الطرقات للإنارة اللي ما فماش في الزوتوروت ما تقاش للسينياليزاسيون متاع الأضواء ذيك اللي موجودة لوتك كلها مفسخة انفراستركتور مهترية تماما مش نقصة شوية ياسر جونتي كي تقول نقصة شوية نقصة برشا معناها وتكاد تكون منعدمة اليوم دونك بالنسبه لي انا تواجد كاميراوات وي انا معاه وطالبنا بها في عديد المناسبات
5: ضد
7: في عديد البلاتو هبش نقول لك شنو الردع هو وسيله مانيش ضد الردع قلت لك في المطلق ضد الردع من هنا مع العقاب ومع الترفيع في العقوبات المالية كما حكاية موح قبيلة اللي تمس اسمح لي اني نعيت لك موح كي ولدي اني تمس مكتوب التونسي حتى يخاف على مكتوبه
5: يولي 500 يولي التونسي يخاف
7: حتى هكيك قضاو هكيك قضاو عليها
6: ما تخلصش وبود تروا موانا حيرك برميمتك وقتها تمشي
7: خلاص شوف انت في دول الخليج ليندا قديش يدحيو بالالف
5: وبالالفين
6: عندي مثيل اخر كنت اسمه تعرفوا غنية سبيبة ولو بندية متاع كافون في كوريا الجنوبية عندهم كونسيبت يضحك كما إفكاس برش فما مواطنين معينين عندهم كارتة سبيسيال يبدأ يدور رتريتي يدور على روحه وشيف واحد عمل مخالف عندهم أبليكاسيون يصوروا ويبعث
5: بينيفولا ولا بمقابل ياخذ برسنتاج
6: عنده برسنتاج
5: مختلف هذه تمشي
6: صوروا حرق دار وشي ياخذ
7: حاجة صغيرة نحب
5: حط الكاس حط
7: عيد علي حاجة صغيرة
5: عملنا اكستريم سببة ولو
7: حاجة صغيرة باش نضيفها في المسألة هذية علاش قلت لك أنا من الأول في المطلق راني ضد العقوبات لكن دون لو كادي سبيس العقوبات هذية المطلوب منها والهدف منها على المدى المتوسط والبعيد تغيير سلوك التونسي أنا نحلم بمجتمع اللي غدوا على خاطر قديش من مرة تفع من مكتوب ولا توقف على خاطر حرق ذو خاطر باش توصل للعقوبات راهو حسب قوانين مشروع القانون فما عقوبات سجنية في مخالفة السينياليزاسيون تاع
5: الناس في خطر عبارة اوميسيد فولونتير للأسف لا ما نقصوا للأسف ما نقصوش وديما على رأس القائمة نلقاو الموتورات في رأس القائمة وبعدهم لي بيتون اللي هما الأكثر مايون فابل في الكيس وبعد نلقاو الكراهب غيرهم به
7: دونك ان شاء الله ان شاء الله ليندا ان شاء الله يسمح هذا باش يبدل سلوك المواطن على المدى المتوسط والبعيد سلوك السائق التونسي
5: باي رابيدمون باش نعديو للخبر الثاني ولكن في الاثناء الاستراتيجية هذه اللي تمشي 2034 فقط الهدف منها من هنا 2027 يطيحوا ب 20% من الحوادث من هنا 2030 يطيحوا ب 25% ومن هنا 2034 يطيحوا ب 50% ان شاء الله من عدد الحوادث باي نمشي قبل الخبر الثاني رابيد معك محمد
6: انا نسوق درجه ناريه برج عملت ثيرابي روحي باش ما عادش نجري دونك سهله
5: طبقت
6: انا البس كاسك ما موتور تحب الجري. وليت مرة في الشهر نمشي للإرجانس متاع شهر نيكول. نقعد بحث السيكوريتي ساعة ساعة ونص. نشوف أكثر من 20 عبد أكسيدونتي بالموتور.
5: مالوغزمو.
6: يدي ما عاش ناجم تجري وليت على الموتور. وليت نتفكر تصوير هذيك ما عاش نجري.
5: باهي طريقة باهي أوتو كنترول بطريقة ذكية باهي. إن شاء الله ربي أنتوكا يوصل الناس كل باهي سيغتو اللي يسمعوا فينا تو فكرة هبهم طريق السلامة ليكم. إن شاء الله اللي شاد تليفون نحاه واللي ناوي باش يحرق فروج بطل. نمشي والخبر الثاني.
2: ريكاب أكتو.
5: الأخبار الثانية في ريكاب أكتو نحكيه على نهار الاثنين هذي الجاي 28 سبتمبر كل عام الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب. احنا ما نحبوش هكا الاحتفال بيوم عالمي ونقوموا نعملوا حملات ونعملوا شعارات, المهم هو الخدمة على طول العام. دونك وزارة الصحة تقول انه في تونس مثلا السنة سجلنا 3 وفيات لدى الانسان داء الكلب وخلال 9 شهر الاولانيين 2026, واكثر من 100,000 شخص تعرضوا لمهاجمة من قبل حيوان اللي تم التكفل بهم. شنو الحاجة اللي ماذا بينا نفعلوا عليها؟ انه الوزارة حكيت على الوقاية على زوز نقاط. قالت اولا انه السلوكيات الوقائية والتوجه سريعا اقرب مؤسسة اذا كان كلب ولا قطوس مسك, ولكن النقطة الثانية قالت تجنب التعامل مع الكلاب السائبة وتفادي الاقتراب من الحيوانات الضالة ومداعبتها واطعامها وتوعية الاطفال باش ما يجريوش ويجريو الكلاب ويخلطوا راهم اتسيتيرا. وهني السؤال ما تروح, هل لي دو ريكومونداسيون للوقايه ما تروش ولا ناقصه حاجه مهمه هو حل للكلاب السائبه بعيدا عن القنص, على خاطر احنا ضد قنص الحيوانات وما نعرفش ذولي برشا في حوم نسمعوا في الليل مالوغوزمون هكا القنص اللي هو قانونيا مسموح به لدى البلديات. فاليوم الحمله هذه باهيه حمله مجانيه تدعو الناس الكل بلاش فلوس باش تهز كلابها وقتطسها باش يعملوا هالتلقيح هذية في خيم موجودة في حاجات متنقلة اللي عنده أي كلب وقتطس نجم يلقح
6: كلاب وقتطس بركة
5: كلاب وقتطس برك. ولكن السؤال المطروح اليوم داء الكلب اختفى وعود رجع, عايدة تعليقا على هذي كل ما تراش انه الحل اعمق من انك ترد بالك وما تلعبش مع الكلاب السيبة, انه الحل زاد شوية في انه نلقاو حل الموضوع هذية, خاطر في الشارع اليوم
7: موجود الحل, موجود الحل ومرمول بيه دوليا. سمحني معني الدولة كي تعطيني ريكومنداسيون لينا كمواطن ولي كنتي والآخر أي مسؤوليتك انت وين شنو ما لي ريكومنداسيون اللي عطيتهم من روحك معني انت مسؤوليتك كدولة في حل المشكل هذية دوبوي ديزاني تعالج فيه في بالقنص اللي هو القنص عمره ما كان حل ومثبت علميا
5: ليه وحتى انسانيا معناها
7: خلينا نقعدوا في رجال العلم يا سيدي ما نحكيوش على انسانيا ونقولوا الجانب الانساني هذاك نخليوها اخر حاجه اجا نطرقوا للجانب العلمي. انت وقت اللي تلوج على الحل هذاك اللي هو الحل الاقرب والاسهل بالنسبه ليك القنص عمره ما يحل المشكله. علاش؟ على خاطر وقت اللي انت تقتل الكلاب هذوكم يخليوا الفراغ, والفراغ هذاك اللي اوكوبي بكلاب اخرين اللي يجيو في المناطق اللي فيها حاجة من يتصنت مصبت الزبلة واللي فيها الغذاء اللي يلقاوه. دونك عمره ما كان حل وعمره ما حل المشكل. فيش القادة هو اللي يسميوه في اللغة العلمية تأثير الفراغ بالنسبة للمسألة هذية, معناها ما تنجمش تحلو بالمشألة هذية. الحل برنامج متكامل ومستمر واللي معمول به في العالم وتطبق ونشحت فيه كل الدول, وحتى جارتنا المغرب وقت اللي باش تنظم الكوب دافريك عملت قبل سنوات وعملت هذية,
5: حتى دي فيتيرينير وعميد البياترا كانت اقترح المقترح هذاك وناس كل جد ضده اللي هو
7: اللي هو التي ان اخ اللي هي تراب نويتر اند ريتيرن, الامساك التعميق والارجاع باش تمنع التكاثر وترجع للمكان نفس الكلاب. وفما ايضا سي ان في ار اللي معمول بهم ايضا عالميا كاتش نويتر فاكسينيت اند ريتيرن, يعني الامساك التعقيم التلقيح والارجاع. والبرنامج الثاني هو اللي يخص تونس بصفه خاصه لانه تضرب عصفورين بحجره تنقص من عددهم وعلى الطول معناها في نفس الوقت تقوم بالوقايه من داء الكلب عبر التلقيح. دونك هذوما زوز حاجات منظومه معمول بها لقاوها في العالم وخدموا بها وما عادش تقدروا تمشي لهم بتقاش
5: ناس محمد فوالا جوستومون عميد البيت راح حكي على دي فيتيرينير فولونتير ينجم يخرجوا قالك ببلاش يدوروا يعقموا باش ينقصوا هالتكاثر العشوائي للكلاب من غير بحال حكيت القنص وغيره. علاقتك بالحيوانات، عندك كلب، مربي كلب، مش بقولك مربي قطوس، لعل تطلع
6: توفيوا لي زوز كليب متاعي تأسفت عليهم برشا. وفي البلاصه اللي نسكن فيها عندي كلب عربي ليه بين واكل فيه مش ملقح، ما بعد ما سمعتكم توما مش
5: على الحمله هذيا
6: نازل لقح له اللي جونتي اسلي على
5: ابسمي حاجه اعطيه اسم
6: محسن.
5: انت اللي قاعد تحسن له عاد انت
6: عيني خزرت وحنينه برشا.
7: الحكايه هذه زاد محمد راهي فما مسؤوليه مالي الكلاب، فما ناس تنفح تاخذ كلب تربيه عندها مده ويمشي ويتشارج كبيره يلوحوا في الشارع. هنا زاد يلزم ايجاد قانون باش توثق، معناها تقيد كلبك وتعرف ولا تعرف وتعاقب الشخص اللي تستغنى على الكلب نتاعك.
5: ونشجع شويه زيد المجتمع المدني، برشا الناس قاعده تخدم في خدمه كبيره باش تم الحيوانات هذية وتكفلها وتداويها وتهزها لفيتيرينير، قاعدين نرافيهم على ريزو سوسيو تبارك الله ناشطين برشا
7: على كل فقط حتى على ادوبسيون.
6: سالتك قبيله قلت لك كليب وقتات برك خاطر عندي حليل في زيد نوكل فيهم.
5: زيد
6: وي في نفس البلاصه سوفاجو ما يقلقوا
7: يعطوا
6: يعطوا يشوفوا لي
5: بوبيل. هو اسانسيلمون يكون عدديا الكلاب والقطاطس اكثر موجودين، وتناقل دونك عقد ما عدد اكبر نتاع عدد الكلاب بيكون اكيد اكثر. ولكن الحاجه الوحيده اللي كنت اتمنى تكون موجوده في معناها الورقه العالميه كيما هذه انه تكون فما كولابوراسيون مع وزارات اخرى انتروتر، معناها باش يلقاو حل. خاطر اليوم كي وزاره الصحه تقول هذه وقايه وهاو حمله مجانيه، ولكن من غير ما تنسق مع البلديات وغيره باش يلقاو زاد حل للتكاثر، يذول الخدمه ماشي
7: تبقى الحلول الموجوده ليندا. كي نقولوا يلقاو حل معناه ما فماش، فما تجارب مقاربه مش
5: عايده نقصد معناها كنا نتمنى وتكون هذيا فيه اكثر من وزاره الخدمه هذيا، وزاره الداخليه كيف كيف البلديات تدخل على الخط، معناها منظومه كامله باش
7: تبقى الحلول.
5: تبقوا الحلول
7: اللي هي موجوده، ما كانش معناها ما يلزمكش تكون عالم باش الحلول موجوده عطاوها لك في العالم.
5: نمشي لكتو لاخر الوقت يداهمنا
6: قلت صغير الموضوع هذا باش يكون موضوع فيلم جي متاع عبد الحميد اللي هو على
5: على قنص الكلاب. ميرسي على المعلومه مهمه برشا، يخرج بيانتو وسط اكتوبر. هي
7: تكون موجود فيه انت كمهندس،
6: اصحابي كل موجودين فيه ونشجع الناس تمشي تشوف.
5: هي البرشا نتصور المحتوى باش يكون انتريسون في صلب اللي كنا نحكيوا فيه. نمشيوا لاخر خبر
2: ريكاب اكتو.
5: الأخبار هذا باش نعلقوا عليه بسرعة لأنه الوقت ما يخليناش نجمو كاملوا بقية الفقرات. نحكيوا على فيديو رينيها برشا تعديت في قنوات إخبارية، تعديت على لي ريزو سوسيو، متأكدا فما حد في البلاتو هذا ما شافش الجمعة هذية لا فيديو. نحكيوا على مغادرة وفود من قاعة الأمم المتحدة تزامنا مع خطاب نتنياهو. دونك الأعضاء هذوما من مختلف معناها ممثلين غادروا نهار الخميس 24 سبتمبر 2020 قاعة الجمعية العامة بتزامن مع بدء كلمة رئيس وزراء الاحتلال في خطوة احتجاجية تكررت للمرة الثانية على خاطر رينا مشهد مماثل في 2025. دونك في نفس الوقت ذي الداخل اللي ريناه، ولكن خارج المبنى متاع الأمم المتحدة فما متظاهرين كيف كيف تجمعوا على طول المنطقة المحاذية لمقر الأمم المتحدة وردوا شعارات تنتقد نتنياهو والحرب في غزة. بطبيعة كانت ردة الفعل من قبل رئيس وزراء الاحتلال خايبة برشا، تغشج وقال يلي مازال يحب يخرج يتفضل، وكان انتقد في كلمته دول اللي واجهت انتقادات لحكومته كيما فرنسا، بريطانيا، عمدة نيويورك جديد زهران ممديني نعرفه اللي هو من أصول عربية. وحاجة أخرى نختم بها هي سخرية القدر، لأنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس تدخل عبر الفيديو بعد ما تم منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وما حبوش يعطيوه فيزا. ففي الكلمة بتاعه قال الولايات المتحدة الأمريكية منعتني من دخول الأراضي وهذا إجراء عقابي بلا أساس قانوني، وزاد كيف كيف كان نقد الاحتلال باتباع مشروع استعماري اللي حاب يخرج الفلسطينيين من أراضيهم. هذا كل شفناه تبعناه، وأكيد القضية الفلسطينية دو بلوز أون بلوز قاعدين نراو في دول تاخذ في مواقف وتعطي في خطابات عمرنا ما سمعناها قبل، كما إيمانويل ماكرون في الكلمة الأخيرة اللي اعترف بها. تعليق ما عندك محمد ومعك عايدة غابيدمون ما عاش عنا وقت.
6: المجتمع الدولي فما صحوة كبيرة، برشا رؤساء ومسؤولين في العالم كل قاعدين يفيقوا، ويمكن على خاطر موازين القوى قاعدة تتبدل في العالم. دونك فما مصالح زادة تبدلت، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إيران مضيق هرمز، دونك فما ايكونوميك تشالنجز ما يوليو يمشيوا للحقيقه ويفضلوا يقولوا
5: فوالا. هذا هو عايده تعليق معك بسرعه.
7: احتجاج دبلوماسي رمزي قاطع هكا سماوه المغادرين. الحقيقة هو صحيح رمزي لكن مؤشر إيجابي برهن على معارضة قوية سياسية ودبلوماسية لسياسة الترهيب والإبادة اللي تنتهجها حكومة الكيان وتابعاتها الإنسانية. لكن أنا نرى فيها زادة برشا نفاق سياسي لأنه برشا دول. أنت حكيت توا على فرنسا ليندا. فرنسا صحيح اعترفت في 22 سبتمبر 2025 الفضاء الجوي متاحة للطائرات العسكرية اللي تمشي باش تضرب. مصر اللي احتجت وغادرت أيضا من المداعمين. يعني فما برشا نفاق سياسي أيضا اللي هو ماذا بينا الحركات الاحتجاجية تكون مصحوبة بديزاكسيون عملية اللي هي حقيقة تعزل الكيان الصهيوني مش رمزيا فقط لكن فعليا.
5: بالضبط. ولكن هذا ما يمنعش قاعدين نراه في حاجات مرينهاش قبل بداية التغيير لعل خلينا نقوله في انتظار أكيد إن شاء الله تنفرج الأزمة. كما قال محمد برشا كوارت تبدلت وبرشا معطيات وبرشا قوة ظهرت على الخط
7: على المستوى الدبلوماسي
5: وغيره.
7: على المستوى الدبلوماسي
5: كان هذايا ريكاباكتول اليوم. حاولنا الخبر الاخرين بسرعة نعلق عليه خاطر مازال عندنا برشا فقرات في بالك مع ولا ضد. موعد اخبار ماضي ساعة ونرجع في ساعتنا الجاية. زميلنا مروان يقول دورجونس. عندنا فاصل صغير وبعد نرجع. ريكاباكتول

0: موجة شتوية على موزايكا فام. الموسيقى نون ستوب. ستوب. اسمع أقوى الموسيقى، أقوى البلاي ليست، وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طربيات، الأربعة فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل للساعة. وما تنساوش دي جي شو. Avec nos DJ résidents Mosaic FM, Rayhan fait Spirit of Ibiza, Maru fait Vibration, ou DJ Bash fait Memories. Mosaic FM, your sound, your energy. الأولى في تونس. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. معك ويكاند كنا سبت وحد من نص نهار المال ساعتين اللي انت رحالي في بالك.
1: رجعنا معكم في ميدي ماغ ويكاند على موزايكا فام. توا نص نهار و39 دقيقة كالعادة، مازلنا مواصلين الماضي ساعتين مع برشا فقرات. حكينا شوية هكا ريكاباكتو، شوية حاجات سيريوز، توش نمشيو شوية حاجات بلو كول. خليني نقول معايا عايد عرب كالعادة العنصر قار في الحصة، وضيفنا اليوم الممثل محمد السويسي. مرحبا مرة أخرى محمد. مرحبا عيدودة. باش نمشيو الروبريك في بالك اللي فيها كل مرة نحاولوا نتعلموا معلومة جديدة. والسؤال معاك محمد، علاقتك بالطيارة، عندك فوبيا، عندك خوف في الديكولاج اتيريساج ولا ما على بالكش؟ فما ناس ما فما حتى مشكله كي يطلعوا في الطياره.
2: ما عنديش خوف، اما عند الترايف معني
1: الترايف كيف شنو
2: البوانتور نتاعي كبير، انا 49 نلبس.
1: بارك الله بارك الله. قداش طولك محمد؟
2: 96 متر 96. دونك ساعات فما طيارات ايربيوس هكا صغار كي نقص قص ايكونوميك اقل حال، نطلع عبود 15 مينوت شدني كرام نولي نقوم نعيط ولا نخوي تجي تجري تقول لي بليز كلوز يور بيرت ولا قول لها راني ما تحس في اللي نحس فيه مستدار. فما مرات
1: جوني
2: سير الحق عملوا مع البي برشا مرات يبدلوني مسيج ولا فما بلاسة متاع سيكوريتي ممشى كبير فما مرة في تركيا هزوني البزنس دي ما يعملوا معي
1: مش تعمل فيها بالعاني انت لكرام مش تمشي البزنس لحقيقة
2: تغزر تقول لك تقول لك بيه
1: يعذروك معني
2: حتى على الوفر ويت ساعات نبدأ مروح يقول لي عندك ميزان زيد نهلوا الفاليز يقول له عندي زو سباب
1: سباب تبارك يوز نشتر فاليجة
2: اما بيه
1: هذه محمد هذه فازة بيه معني تخدمك
2: سيادتك
1: في الحكاية هذية تخدمه أكثر من أي شيء آخر. لا تخدمه شبيك تطلع في الطيارة تقى روحك في البزنس تقص ايكونوميك تقى روحك في البزنس. أي من تصور عنده مشكلة في البش يلقى
3: البرة من البرة
1: تلقى في تونس تلقى كانت نارفة كي تسافر تشري
2: يا فريب يا من برة
1: أما مستحيل
2: نسلم على بيات الفريب كل يكلموني
1: 49
2: كل ما يقاوي يكلموني مشاوي.
1: أي حاجة بيخاتر ما يتبيعوش دونك يعملوا سيركوي حول العالم
2: لا تبيعوا ولا فما ايميتاسيون من 46 ماتش فما ايميتاسيون
1: ما يخسروش على ايميتاسيون خاطر غاخ
2: صحيح انا بدري انا طلع بيبي تسالة جدي فيه
1: عايدة الطيارة نعرف انت
3: خوفني
1: بحكم معنيها حياتك الخاصة وشخصية ما مش نحكي عليها بالتفاصيل ولكن سافر برشا دونك ما عندكش مشكلة مع لي توربولانس كي تعدى الطيارة بتوربولانس تبدا
3: لا با دو تو
1: ما فماش لا فوبيا لحد حاجة. وانا سؤال على الحكاية هذه مرة الموضوع حاجة أخرى في بالك اليوم هو في بالك علاش الطيارات في الأغلب لونهم أبيض؟ هذا هو السؤال. ونرجع معك محمد وبعد نشوف عايدة حسب رأيك علاش أغلبية الطيارات لونهم أبيض؟
2: نتصور بشي راجع ضوء الشمس.
1: برافو ديجا هذا بشي ينقص بلوتو من الريفليكسيون تاع الشمس على خاطر كي تسخن الطياره دونك اكيد باش تستهلك اكثر.
2: هو الفوق نتفكر ساعه تاخذ -63 الفوق زعما ضوء الشمس اقوى وخاطر اقرب الطياره
1: على ضوء الشمس. شنو حسب رايك اسباب اخرى
2: بكش ماشي الحج
1: بي هذه فان مش غايبه عيدود حسب رايك اعطيني او موان سبب
3: اللون الابيض. اللون الابيض يراو فيه اي خلل يبدا موجود ولا حاجه يترا في اللون الابيض خير من الالوان الداكنه معليها حاجه زاده مهمه
1: تخربيش ضربه دونك يصلحوها
3: في البيوع كي يحب تبيع الكومباني ايضا اللون الابيض مطلوب اكثر معناها
1: هو كيما الكهرباء البيضاء ولا
2: طيارة تبيبة زي يقول
3: في الكهرباء نحبش اللون الابيض
1: كيلومتر
3: انا من الناس اللي ما يحبش اللون الابيض في الكهرباء بالكل
1: انا بيجي ما يحبش اللون الابيض فما ثلاثه من اربع اسباب ذكرتوهم انتم زوز جوستمون حكايه الريفليكسيون تاع الشمس اللي تسخن معناها جسم الطايره فما كيما قالت عايده اكتشاف اللي بان بسهوله والمشاكل اللي تنجم تصير في الفحص والصيانه خاطر كي تبدا بيضه ترى في ساعه فما اون انومالي باش لا قدر الله معناها نجم نمنعو
3: ولا ثغره مسدوده
1: اخرى مهمه برشا هي التكلفه على خاطر الاخر الالوان الاخرى تتكلف اكثر ولكن الاهم من هذه الوزن نتاع الطياره قال كل كيلو عنده التاثير نتاعو معناتها كي باش تزيد كوش اخرى واش تردها كحله وتزيد تعملها دوري وتزيد تعملها كذا باش تثقل وهذاك يعمل اكثر كاربوران ويزيد يثقل معناها باش تفهم علاش احنا كي نسافروا قل لك مثلا 23 كيلو تزيد عليهم تخلص خلصت مره بوازيد
3: خلصت
1: خلصت مره بوازيد
2: الحمد لله
1: تسلكها بس بدري فوالا والحاجه الاخيره انه قالك اللون الابيض كيما في الكرهبه عايده اللون الابيض قالك يقعد ابيض ناصع باغ كونتخ اي كرهبه لون اخر ولا طياره
3: نجم تبليح بالشمس
1: وتراسلهم يعاودوا يدهنوا اي سافا كوتي دو لارجون دونك المعلومه اكيد برشا يعرفوا حكايه الشمس ولكن السؤال المطروح هل انه الطياره وهي الفوق اكثر تسخن باشعه الشمس ولا هي لوطا حسب رايكم معناها أسول ولا هي
2: أسول
1: علاش خممت فيها أسول
2: خاطر تولي ليفيه نتاع الأرض ولو الشمس اقرب
3: الريفليكسيون صحيح
1: الريفليكسيون اكزاكتومون دونك تبدا في القاعة تجبد اكثر اشعه الشمس دونك هذوما من بين الاسباب اللي يخليو اليوم اغلبيه الطيارات لونهم ابيض ساعات تلقى لي جيت بريفي ملونين
3: اي
2: ترى فما دي كومباني
1: فما حتى الفاهبين
2: ملونين
1: اي
3: لا تقى سيجل ولا حاجه مش لافيون اون لوي ميم تقى الاكثريه اللوجو
2: نتاعهم
1: تركيش ايرلاينز يظهر لي
2: يلاسقوا فما ماتير يلاسقوها
1: كيما في الكوكيمون
3: اي اللوغو يلاسقوها تلسيق وتتنحم
1: وديما على الابيض سي بلو فاسيل
2: نسلموا على غزيلة نحن ان شاء الله ترجع في فورما
1: ان شاء الله
2: وتريقلوا موال
1: ان شاء الله ترجع غزيلة
2: ان شاء الله نسلموا على الناس اللي تخدم في الغزيلة خاطر ربي يعطيهم صحة وديما يعملوا معنا البيه إن شاء الله ربي يوفقهم
1: إن شاء الله إن شاء الله المواطنين الكل كيفك عندهم بوتور 49 باش ينجموا
2: متعبة إن شاء الله ليه إن شاء الله متعبة حاجة متعبة
1: على كل حال دونك المعلومة إن شاء الله تعدت لبعض الناس اللي أكيد فعلوا معنا في اللايف تنقراكم بعد شوية لكومنتير حنا باش نخرجوا فاصل موسيقي صغير بالكل ومن بعد نرجعوا معاه وإلا

0: رجعنا معكم في ميدي ماك ويكاند ونص نهار و52 دقيقة، مازلنا مواصلين حتى الماضي ساعتين. معي عايدة عرب كالعادة عنصر قار في الحصة، وضيفنا اليوم الممثل محمد السويسي. وصلنا لفقرة مع ولا ضد.
1: مع ولا ضد؟
0: مع ولا ضد سؤال لي مش صعيب، ولكن ماذا بينا إجابة صريحة. ودايوغ باش نعطيكم مستمعينا شنو جاوبوا، على خاطر حطينا سؤال على باش فيسبوك وفما نسب مع ونسبة متاع ضد. نعطيكم النتيجة بعد ما نبدأ معك أنت محمد. مع ولا ضد أنك تبلغ بزميلك في العمل كي يعمل غلطة كبيرة تضر بالخدمة؟ مع ولا ضد بصراحة؟
2: مش في المرة الأولى، أنا ما نحبش. فما عنا في الخدمة متاعي أنا شوي تكنيسيان ونوديو فيزويل ونعملو إيفينمونسيل، دونك حساسة برشا، ديما قابلو رؤساء وزراء ملوك، ما عندكش إسباس باش تشتغل. ديما عنا دي جايد لاين نخدمو بيهم، وعندك إكيب تحتك تفورميها باش ما تخلطش تطيح في
0: الغلطة
2: هذيك. صاروا لي غلطات قبل في الخدمة، نحاول ديما باش نقرب الأولاد اللي يخدموا معايا ليين ونحاولوا نحلوها وقتها. ما تقعدش تبلغ ساسيرا كوا، انا اللي فري مكونش في فما خدم تستحق باش تبلغ عليهم في يخدم فيهم تمس من الامن العام ولا
0: افشاء سر متاع خدمة
2: وقت
0: خرج
2: حاجات اخرى بسيطة تنجم تفضل انت وزميلك مع بعضكم تعيطلو تعطيه شانس الاول، ماش تعطيه شانس اخر ما عاش تعاود.
0: احنا السؤال مش على غلطات بسيطة ذيك تتعدى، نحكيه على غلطة كبيرة اللي تنجم تكون فيها امباكت ومضرة على الخدمة، معناها تنجم تكون عندها دي كونسيكونس من بعد، ولا حاجات كبيرة برشا خطيرة على الخدمة.
2: أنا ما بلغت الحق،
0: هي كلمة بلغ بو احنا معناها قبل قلت تصب، معناها بالتونسي يقولوا الصبة، كي ناخذوها بطريقة نيجاتيف شوية وبالبوزيتيف تبلغ.
2: دائما ما كيجوليه الصبة تقعد صبة وليست من شيء من الأحرار هي الصبة.
0: دونك ضد إلا كي تبدأ حاجة فريمون خطيرة برشا.
2: أنا في الكورة كنت نصب، اللي ما عرفش يشوت بيلانتي يقول له راه ذاك خطيه حتى نشوت هنا في الخدمة هذه
0: جست باش يشوت
2: اهو
0: جست الأسباب هذايا. عايدة مع وإلا ضد مهما كانت خطورة المعلومة. مثلا فما ناس تخدم في حاجات حساسة في الانفورماتيك، في دي دوني تعطيهم الشركة منافسة، تنجم تضر في الخدمة، تضر بفلوس بأنجو كبير برشا.
3: قناعتي الشخصية أنه في أي مؤسسة مهما كانت فما هيرارشي وفما ناس اللي هم مكلفين بالرقابة والمراقبة. نعطيك مثال على مؤسسات الإعلامية خدمتي أنا، معني فماش علاش أنا كي نسمع غلطة ولا نلاحظ غلطة دي مش أنا معناها نبلغ عليها، يعني مش نقول الصب، خلي محمد يقول الصب وأنا أقول بلغ. مثلا في مؤسسات الإعلامية مفروض فما هيئات قارة، فما هيئة تحرير، فما مدير برمجة، فما مدير تحرير، فما هيئة إدارة ستركتور، معناها بيان ديترميني اللي من المفروض كل واحد يقوم بشغله وينتبه للأغلاط اللي
0: مش أنا المطلوبة عن الناس هذوك.
3: من المفروض ما تغيبش
0: بالمبدأ ديما ضد،
3: من المفروض
0: كل واحد يخدم خدمته،
3: كل واحد يخدم خدمته. ونزيد على هذا معناها فرصة باش نحكيه، معناها على مؤسساتنا الإعلامية، على غياب لايكا اللي هي الأورغان متاع التعديل، فما تعديل ذاتي وفما هيئات تعديلية كانت عنا لايكا ما عادش موجودة اليوم، المفروض إنها تتوجد، موجودة في كل دول العالم، فما الأركوم في فرنسا، فما لافكوم في أنجلترا، في المملكة المتحدة، في كل
0: في مجال إعلامي إعلامي ربما ما فقش فماش لايكا ولا ما فقش مدير برمجة والحاجة، حتى المستمعين بيدهم ينجموا يفيقوا حاجة اكسبوزي على الاخر، ولكن فما بعض المهن او يكلو في بيروات اللي تنجم تكون فيها بعض الاخطاء او تجاوزات كما قلنا خطيرة جدا، ولكن انت في كل الحالات ضد
3: في كل الحالات يلزم تتواجد سيستم بتاع رقابة، الناس المكلفة بذلك هي اللي تنتبه للاخطاء مهما كانت حجمها داخل مؤسسة، فمش عليش زميل باش يصب بزميل
0: بزميل. فوالا واضح جدا، موقف متناسق التوينسة شقالوا حسب رأيكم. طرحنا سؤال وحطيناه على الباج فيسبوك متاعنا، مع ولا ضد انك تبلغ بزميلك يعمل غلطة مهنية كبيرة تنجم تضر بالخدمة. اغلبية التوينسة 68% مع، ولكن اللي ضد هما فقط البقية يعني 31% التوانسة، مع المستمعين وأغلبية الناس مع أنهم يبلغوا.
3: دونك احنا صبيبة كونكلوزيون معي
0: سادي فوق كيفاش باش ناخذوها في السنس الإيجابي،
3: لا خاطر فما برشا كونكورنس في المهن، وبالحق اللي الظاهرة هذه موجودة ياسر في عديد المؤسسات، مش على خاطر غيرة على المؤسسة، لا لا
0: باش ناخذ بلاستو ولا حاجة.
3: خلينا نقولوا
0: انه قال لك انت الأغلبية من اللي صوتوا معاه ما همش عروفات، عندهم شركات ويحبوا
2: هيوية
3: عنا في اللجان متاعنا ليندا، عنا برشا الأمور هذية داخل مؤسسات بصفة عامة، لأنه فما كالغيرة وفما كالتنافسية،
0: وإحنا عنا شريفة هكتول.
3: لا لا شوف، عنا خاصية احنا كالتوينسة، كيبدأ واحد ناجح ما نقولوش نو عمل خلي نعمل كيف وننجح، نحبه ماذا بينا ندقدقوه
0: باش يوليو الناس لكلهم خايبين في
3: المجموع، كلنا نجبدوا اللوتة مطلعوش الفوق.
0: يعطيك الصحة عايدة على الموقف البطولي، شكرا محمد السويسي على الموقف
3: الحقيقة،
0: ونشكر الناس اللي زادة صوتت، راه اون جوج با، كل واحد عنده أسباب، وتو كان نمشيو ندخلوا في التفاصيل علاش أغلبية التوانسة قريب 70% صوتوا معاه، يمكن فما أسباب
2: نتاع على البريم
0: بعد في النوت ياخذوا نوت بيا
3: واللي حاب يترقى واللي حاب،
0: ولا يمكن الأغلبية هكا وربما فما أسباب أخرى.
2: يعطيكم الصحة هكا جماعه الصباحير
0: يخوفوا ذوكم أكثر ناس يخاف
3: يسميك اليوم وغدوة يسمح لك يمشيون عملوا قهوة
0: كلامكم مش غلط حتى تعرف أنتو كان ذي إجابة صريحة من عندك محمد، ومتأكدة كيف عايدة، واللي جاوب عكس هذا نحتر مراي، وأكيد في السونداج اللي عملناه على الباش تاعنا على الفيسبوك دونك هكا خلطنا الموعد اخبار ماضي ساعه على موزيكا فاهم، انا كي العاده نمنع من الاجابه خاطر هاو غسان معايا ويعرف
3: حطينا
0: منيش نسالك
3: شنو حرجك
0: ما غير حتى احراج ناس كل تعرفوا غسان الاولاني، وحكينا فيه البارح وشخنا بالضحك. ماضي ساعه موعد اخبار على موزيكا فاهم، معزومين من قسم الاخبار، واحنا راجعين الساعه الجايه مازلنا مع بقيت لي روبريك استنوا شويه اخر صحيح من الغلط، استنوا زاد ليكسبير باش نحكيوا فيه على ليكلاتمون دو رو، علاش كرهب ساعات تصير كلاتمون دو رو، وهل هذه حاجه خطيره برشا، وحتى ساعات كهرباء جديده عجليها جدد ويصير كمام كلاتمون دو رو برشا، اسئله اخرين على البريسيون عجلي كهرباء. ليكسبير بعد شويه اكسبير اون اوتوموبيل يجي بحثنا اركان بن فضل، نرجع مع سؤال اليوم، نرجع مع صحيح بالغلط ومع ضيفنا محمد السويسي، مرحبا بيك، نعمل بوز مع الاخبار وكيف كيف عايده ونرجع
3: اتوتالو.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر الويكند. صباح يحلى، صباح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مون، العالم بين يديك مع ياس الغربي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب إن ترينز. وكل عادة عدن حوات في جيزة تفان. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم. من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. قيمة صادرات التمور التونسية الإجمالية خلال موسم 2025-2026 تتجاوز ولأول مرة حاجز المليار دينار، لتبلغ أكثر من 1,000,000,000 دينار مقابل حوالي 830 مليون دينار خلال الموسم السابق. كما سجلت الكميات المصدرة ارتفاعا هاما لتبلغ 160 ألف طن مقابل نحو 125 ألف طن خلال موسم 2024-2025، بما يؤكد الديناميكية التي يشهدها القطاع على مستوى الإنتاج والتجميع والتسويق والتصدير. رئيس الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ رضا الزهروني يدعو إلى اعتماد تنظيم للزمن المدرسي يضمن تقليص تنقلات التلاميذ إلى أدنى حد ممكن والحد من الساعات الجوفاء مع ابقائهم داخل المؤسسة التربوية خلال كامل الفترة الدراسية. والمصدر ذاته يوضح في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن المطلوب هو تنظيم جداول الأوقات بطريقة تسمح للتلميذ بالخروج من المنزل مرة واحدة والعودة إليه مرة واحدة أيضا، مع توزيع ساعات الدراسة بشكل يقلص الفترات الشاغرة بين الدروس.
1: راي المؤسسة التربوية المدرسة المعهد الأعدادية مش إدارة، دور مهم وقت نخموا احنا في نظام التنقل واحد ايه مقبول، اما نظام الحصة الواحدة مع المدرسة تبدأ مدري الساعة 8 ولا 8 ونص تفوز مدري الساعة 2:30 ماهوش معقول، خاصة في الوضع الحالي اللي احنا في احتياجات للبنية الأساسية الأقسام على خاطر الأقسام الشرعية وللموارد البشرية. المهم احنا اللي نتمناه هو انه نحدوا من تنقلات التلميذ، ماذا بينا يخرج الدار مرة برك يقعد أثناء الدراسة متاعه جداول الأوقات تاخذ بعين الاعتبار معناتها الحد من ساعات الجوفاء، كيف القدرات نتاع المتعلم على تقبل المعارف، إذا ثم ضرورة باش يبقى دونك يبقى في قاعات المراجعة داخل المؤسسة التربوية المدرسة والمدرسة العددية والمعهد الثانوي، ويروح الفوبرتوت التوجه هذايا أولا بالذات شي نقص من تنقلات أولادنا وبناتنا، دونك شي نقص من مصاريف التنقل، ربما كيف أولادنا مابقاش يأكلوا نكلة الشارع واللي يأكلوا في الديار متاعهم، ثم كيف نحميهم كيف من مخاطر الطريق.
0: في خبر آخر، بلدية بنيمتير من ولاية جندوبة تنطلق في تنفيذ حملة تهدف إلى جهر الخنادق الإسمنتية بالطرقات المحيطة بالمدينة ورفع الأتربة والصخور وبقايا الأشجار والتوقي من مخاطر سيول مياه الأمطار المحتملة، وفق ما أفادت به مصادر بلدية ومن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة. يشار إلى أن أغلب مناطق ولاية جندوبة قد شهدت خلال الأيام القليلة المنقضية وفي أوقات قياسية نزول كميات عالية من الأمطار، ويتوقع المرصد الوطني للرصد الجوي نزول مزيد من الأمطار. كذلك بلغات اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالجهة. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن الخطة الجديدة التي اقترحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجية وضعت بالتنسيق مع المرشد الأعلى وسيتم تنفيذها دون أي مشاكل إذا وافقت الولايات المتحدة، وذلك في مقابلة مع شبكة سي بي اس نيوز نشرتها وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إيرنا. ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وفق ما نقلته وول ستريت جورنال. خدمة الطوارئ في باكستان تقول إن 11 شخصا قتلوا وأصيب حوالي 30 آخرين في انفجار وقع اليوم في دير إسماعيل خان بشمال غرب البلاد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج ميدي ماج ويكاند. إلى اللقاء.

0: رجعنا معكم في ساعتنا الثانية من ميدي ماج ويكاند. مرحبا بكم. ماضي ساعة و 12 دقيقة، احنا بدينا من نص النهار مواصلين الماضي ساعتين كالعادة في ميدي ماج ويكاند مع عايدة عرب على يميني، العنصر قال في الحصة. مرحبا من جديد. وضيفنا اليوم ممثل محمد سويسي. مرحبا محمد، نورتنا اليوم في البلاتو. احنا مواصلين ساعتنا الثانية مع بقيت لي روبريك، وجينا الفقرة مهمة برشا اللي هي موضوعها اليوم في صحيح من الغلط. انت شوف توا
1: صحيح من الغلط.
0: صحيح من الغلط، هل انه الحاجات اللي مبيتوهم في البريز يستهلكوا ضوء والا لا؟ كان نقول لك محمد احسب لي قدش عندك حاجه في الدار تبدا برانشي وما تستعملهاش، ولا كي ترقد في الليل شنو عندك في الدار مثلا يخدم محطوط في البريز؟
2: بحكم عامل الخبره خلي كان الفريجيدير، خاطر نعرف اليوم ما يكون
0: هذاك يخدم. اما الشارجر تليفون تخليه،
2: اي حاجه فيه كوندونساتور مكثف تقعد تاكل كورون حتى كي تبدا ماشي برانشي في التليفون ولا
0: التلفزه تقعد تيمون تاعها يشعل.
2: انا عندي ديجونكتور نقصهم خلي كان خلي كان الفريجيدير.
0: معناها تقص الراس تنشف العروق،
2: خاطر هذا مجال العمل نتاعي. دونك استنسنا مع دي ليستاج هذا اللي فيه تعلمنا كيفاش هذا نقصوا
0: باش يرجع
2: ما ترجعش
0: دي ديغا كبار. فوالا دونك الفريجيدير يقعد يخدم في الليل فقط، والتليفون تشارجيه وانت راقد ولا صباح؟
2: جو بريفير نخلي في بيت صاله تشارجا، وفما ليميت ينجموا يعملوه الناس التليفونات وننصحهم ما يفوتش 80%
0: باش ما يخليوش
2: ينقص اقل من 20% باش ما تحسب السيكل نتاع الشارج
0: كيما الفاتور الكتريك. بالضبط منظم محمد، امور واضحه. عايده كنقول لك سمي لي حاجه شو
3: مانيش كيما محمد منظمه، بالعكس معناها لي شارجر تاع التليفونات مثلا
0: في البريز
3: خليهم في البريز، حتى مانيش نشارجي في التليفون
0: اي
3: معناها دوبل فيش ومخليه فيها زوز بريزات نتاع زوز تليفوناتي على طول
0: كيفينا
3: موجودين. تلفزه كيف كيف
0: تي مايقعديش
3: يقعد يشعل.
0: أورديناتور
3: الأورديناتور لي خاطر نحطو كان كي باش نستعملو
0: اي
3: دونك ما خليش في البريز.
0: الميكرون تقعد في البريز
3: كيف كيف
0: لكن تي مو يشعل.
3: اي هذو ما مانيش ديسيبليني كيما محمد او تكنيسيان وعارف الامور. بون نعرف اللي ما ياكلوش حاجه كبيره
2: صحيح
3: سي 0 ما نعرفش،
0: ولكن هل انه كي كلهم برونشي على 365 يوم يزيدوا حاجه في الفاتوره نتاع ستيك ولا لا؟
3: قديش
0: هذا هو السؤال. هل ياكلوا ديجا ضو ولا لا؟ خاطر توا واحد يقول قايل شارجور محطوط مش برونشي زعما مش ياكل حاجه ولا لا؟ خلينا في مصحيح من الغالط جوستومون باش ياخذوا معنا بالتليفون سي عبد القادر بكوش مدير النجاعه الطاقيه في قطاع البنائات في الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه باش يفسر لنا التفاصيل ويقول لنا شنو الصحيح من الغالط. مرحبا سي عبد القادر، مرحبا بك.
4: مرحبا لندا ومرحبا بجميع مستمعي موزايكا فام.
0: يفضلك يا سيدي.
4: عايشك
0: يعيشك سي عبد القادر، شكرا على التدخل معنا باش نوضحوا الصحيح من الغلط في علاقه بالموضوع هذايا. هل انه الحاجات اللي يقعدوا برانشي في البيز معناها نتاع الدار ياكلوا الضوء الا لا؟ هذا السؤال الاولاني. وهل الكلهم ياكلوا ولا مش الكل؟ مثلا عاش حاجه فيها تيموان تاكل حاجه كيما شارجر التليفون مثلا؟ لا
4: الكل ياكلوا هو الحقيقه وياكلوا معناها اون موين ياكلوا في فير 10% من الكونسوماسيون تاع الدار، الكونسوماسيون الكتريك تاع الدار معناها
0: برشا
4: اون موين. هذا فما حتى دي زيتود يقولوا حتى اكثر شوي. اش معنى هذا؟ معناها راهو الكونسوماسيون تاع لي مود في والا الحاجات اللي تقعد برونشي في البريز وهي ما تخدمش نجم توصل حتى 300، وفي بعض الديار حسب عدد التلفز اللي يقعدوا برونشي وعدد لي زيكرون وعدد لي شارجور ولي زيكيبمون اللي يقعدوا برونشي نجم يوصلوا حتى 500 كيلواتور في العام. يعني احنا نحكيه على 100 دينار قاعدين نطيشوا فيها جوست على خاطر ماناش نحيو في لي شارجور، ماناش عاملين. يعطيه الصحة ضيفك الكريم الحقيقة
0: محمد
4: نصائح هايلة. دونك ملتي بريز وفيه فاصل معناها فيه انديريتور اللي ديريكت دوب ما نكملوا مثل التلفزة ومعها ريسبتور ومعها من عرش برضو صون
0: قاعدين نشوفوا فيه في التصويرة
4: ديريكت تك نقص يعني نحط لكي كملت نجد إلى التريكتور باش ما نقعدش فهمني كيف كيف. زادا الإكرون تاع الأورديناتور خاصة تو في العائلة نجم يكون فما أكثر من إكرون كيف كيف. زادا لي شارجور دونك بعد لا تشارجي تنحيه وماذا بيك ما تخليش يشارجي حتى كما قال زبا
0: 100%
4: ضيفك اي ذا تشارجي افيك ان سيرتين ليميت وهذايا على دوري دفي وعلى السيكوريتي بتاع لاباري بتاعك. اما الحقيقه وهذه حاجة يغلطوا فيها أغلب الناس رانا قاعدين نضيعوا في برشا فلوس جوست باك نخليوك لي زاباري ولي ذيكرون والوحدة تبدأنا أونفي
0: دونك معني على طول العام ساشيف
4: اللي لازم يقعد يخدم كيما الفريجيدير مودام بروتيتر فهمتني الباقي الكل اللي زمنا نستعمله بعدش نحيو من السكتور من البريس
0: فوالا حتى تيموان تلفزة حتى تيموان
4: شوية راهي 100 دينار في العام ماهيش شوية راهي فلوس
0: معناها انت قلت 10% معناها تقريبا على 100 دينار فما 10000
4: لا لا 100 دينار هي اللي ضايعة انت في العام
0: اموين معناها
4: في العام قول انت مليون في العام فاتورة ستيك دونك 10% تجي 100 دينار
0: معناها كي تبدا فيلا كبيرة مثلا تستهلك زوز 3 ملايين في العام فما 300000 سي بروبورسيونيل
4: اي سي بروبورسيونيل ما تستهلكش برشا يمكن اللي ضايع في اللي مود في واللي في ال 40 50 دينار اذا كان نقولوا احنا 200 كيلواتور في العام فهمتني
0: دونك واحد ايش قيمه من
4: الفلوس قاعده ضايعه
0: معني بخلاف الفلوس فما حكيت الطاقه ضايعه زيد اللي احنا اليوم نرجعوا لها
4: اكيد احنا مشكلتنا الكبيره تو هي الطاقه والسيكوريتي انرجيتيك نتاعنا باش ما يتعاودش نفس الصيف الصيف الجاي دونك كل جاست راهو عنده قيمته ما نقدرش نحقرو حتى جاست كي تجي باش تختار الالكتروميناجي اختاروا كلاس 1 فما اقتصادي دو كلاس 1 بالنسبه في التونس وعليها كل الاتيكات اللي في الكليماتيزور اللي هو اكبر مشكله اللي تتسبب في لابتل دو بيسونس الكبير اللي يصير في الصيف هما الكليماتيزور اللي احنا اكثر من 60% من الديار في تونس كيبي بالكليماتيزور وزيد كي يعملوا كي يخدموا كل ما بعضهم في نهار سخون كيما صار في جويليا ولا في اوترام يلفون ابيل ابوبري 50% من القدره المركبه نتاع ستيك هذي زايده معناها اوكازيونالمون وقت اللي تسخن الدنيا دونك نبدا يعني من الاول نتحكم في الطلب معناها ناخذ كليماتيزور ادابتي للبيت للغرفه اللي باش نبردها ناخذوش اكبر كذا كي ناخذ بيرفورمون انرجيتيكمون يبدا دو كلاس 1 بالانفرتر كي ناخذ الكليماتيزور كي نركبو بالصحيح ونعملو خاصه لي زوبيراسيون دو مينتونونس صغار معنا ساهلين
0: بعدك عندي سؤال زيد
3: سؤال فيما يخص الكليماتيزور ايضا كيما تحطوا بالحق كي تحطوا في 16 مثلا
0: 26
3: ولا 26 يفرق بالنسبه للازل
4: يفرق حاجه ما يفرقش في الكونفور تيرميك انت سولون لي زيتود وحتى بالتجربه وبالكالكول 26 دغري كافي باش يحس الانسان بالكونفور تيرميك وكل درجه نقصها 26 درجه راك باش تخسر 7% على الفاتوره على الاستهلاك اللي ديدي الكليماتيزاسيون معناها انت كي تهبط مثال 3 درجات راك عندك 21% كلها ضيعتهم وماكش باش تحس ديفيرونس
0: مش فرق كبير
4: كي مش تحط ال 16 راه ما يوصلكش ال 16 باش تتعب الكليماتيزور باش يبدا يدور على طول ماهوش باش يقول
0: علاش ما يوصلش ال 16
4: ما يوصلش خاطرش انت الكليماتيزور يخدم سلون ان جراديون تمبيراتور هذه حاجه فنيه معناها تيوريك فهمتني دونك كي تبدا لك انت برا في ال 40 درجه ماهوش يهبط لك لل 16 دونك شيء تعب شيء قديم الموتور يخدم يخدم يخدم ويأكل هو ضوء
0: يستهلك أكثر طاقة
4: يستهلك أكثر طاقة
0: محمد عنده سؤال محمد
4: شاطر
0: دونك سي عبد القادر
2: سي عبد القادر تكلم عليك برشا فما تكنيك جديد ما زدت كي تعلمته بعد الضغط اللي صار لنا في الطاقه السنه ودي الاستاج اللي هو في الكليماتيزاسيون مولتي سبليتر يعني نجم يكون عن جروب واحد في الدار لكن إذا كان حاب نبردو زوز بيوت مثلا بيت سال أو بيت نوم فرد وقت مش لازم يكون عنا دو كليماتيزور نجم يكون عنا كليماتيزور واحد لكن دو سبليتر وقت اللي تحب تبرد بيت سال تبردها تحب تبرد بيت نوم بنفس الكليماتيزور
4: موجود جوست حاجة بركة كيما قلت لك عندك الديمونسيون بارابور للفوليوم نتاع الغرف اللي باش تبردهم واثنين تحاول تاخذه في هيتكتاج تو الملتي سبليت. ما فيش هيتكتاج معناها كما نقولوا اوبليغاسيون دو تكتاج تونسيه, لكن تلقاه عنده ليس كونابيل احنا الرسود في كاستي انرجيتيك الايار نتاعو. المهم ثبت انه يكون عنده ايار عالي اكثر من 3.5 ويكون هك الوقت يكون من انرجي.
2: انا نوعد قبل ما نشري نكلم
0: هو في الوكالة الوطنية للتحكم بالطاقة اكيد الباب مفتوح. باخر نقطة سي عبد القادر, انت قلت كي تاخذ حاجة كلاسي كلاس اون من المستحسن هذا تنقص في الافيكاسيتي نتاعها ولا لا؟ معناها خاطر برشا يسقل
4: لك هكا كي تاخذ كلاس اون فور اكزومبل ناخذ فريجيدير تاخذ فريجيدير هما اللي اوتوريزي باش يكونوا كوميرسياليزي في المارشي في تونس من كلاس 1 حتى كلاس 3 من 4 ل 8 راهم ممنوعين
0: ما يدخلوش لتونس.
4: كي تاخذوا انت كلاس 1 في بلاصه كلاس 3 هذول اللي لقيتهم في السوبر مارشي ولا حاجه. بالنسبه لك الفريجيدير بار اكزومبل عندك يكونوا من انرجي ب 50% كامله
0: اي والافيكاسيتي
4: الكونسوماسيون تاع الفريجيدير على الافيكاسيتي على الافيكاسيتي انرجيتيك تقصد ولا
0: معناها كي تاخذ 1 ولا 3 يعطيك نفس التبريد اللي الاليمون نتاعك والاقتصاد متفاهمين فيه مقتصد اكثر ولكن الافيكاسيتي في التبريد 1 2 3 كيف كيف
4: كيف كيف هما هذاك سا ديبون من الكاركترستيك تكنيك والنوع نتاع الفريجيدير بيدو. ولكن انت فما خاصه شنو اللي يفرق زاده في الكونسوماسيون راهو الكومبورتمون نتاع العبد. معناها مثال الفريجيدير
0: حل سكر حل
4: كونجيلاتور الفوق ماذا بيك يكون معبي بزيد وباش يكون روندمون أكثر. بالنسبة للكمبارتمون اللوطاني يبدأ مفرد ويبدأ منظم باش دوب ما تحل أنت الباب نتاع الفريجيدير ديريكت تعرف شنو هي البلاصة اللي باش تاخذ منها تاخذ منها وفي ساعة تسكر ما تخليش محلول وتمشي تقضي حاجة في الكوجينة وترجع. راهو كل ما يكون محلول الفريجيدير باش ياكل أكثر
0: ويعاود من الأول وجديد
4: باش يعاود يبرد ليزاليمون كيف كيف ما نحطوش ليزاليمون سخان كيف كيف في أي إيكيبمون إلكتروميناجي ثم دي بون براتيك دي كومبورتمون راهو الايكونومي تنجم توصل 50-70% جوست بهالاكتجاز
0: الحاجات هذوما.
4: دونك نكونوا كما نقولوا منتبهين بركه وكذا.
0: ما هو واضح جدا احنا حلينا قوس ودخلنا في فريجيدير كليماتيزور باين معلومات ولكن نرجعوا للموضوع الاصلي. ياكد لنا سي عبد القادر باكوش حاب نشكرك برشا على المداخله معنا مدير نجاح التقي في قطاع البنائات والوكاله التونسيه للتحكم بالطاقه انه الحاجه اللي تبات في البريز راهي تاكل ضوء وهذه على طول العام ينجم يزيد في الفاتورة تقريبا ب 10% على 100,000 تخلصها فما 10 دينارات اكتموا متاع التلفزة وكالبريز اللي ما نحيتوش والشارجور اللي محطوط والميكروند اللي برانشي. دونك هذوما دي بتي جيست نجموا يربحونا فلوس ويربحونا الطاقة. شكرا يا سي عبد القادر مشكور يعطيك الصحة ان شاء الله في مداخلات اخرى ومواضيع اخرى في صحيح من الغالط. دونك فهمنا توا صحيح من الغالط
3: انا وياك لازم نبدلوا البراتيك نتاعنا محمد امور واضحة ريجل احنا
0: ليه لازمنا نحيوا كشارجوريت ونديبرونشيو الحاجات الكل والتلفزه معاش بالتليكوموند
3: لازمك
0: كيما كنا نراو الانتربتور نتاع الملتي بريز
3: ستابيليزاتور
2: باش في التليفون او في الشارجور فما ريسك كبير زاد على
0: الناس. هذه الحلقه جاي نجم نخدم عليها مثلا في الاكسبير
2: بنادم عنده ان شارج الكتريك والتليفون زاد يبدا في الشاش نجم يصير
0: سورتوري الحوادث نتاع انفجار بعض الهوادف جوستومون. يعطيكم الصحه ميرسي مره اخرى عبد القادر كانت هذه الصحيح من الغالط إن شاء الله المعلومة صحيحة ووصلت لكم في فقرتنا. بالنسبة لليوم مش نخرجوا فاصل ونرجعوا مع الفقرة الجاية فاصل غنائي صغير ونستقلوا بحثنا بعد شوية أركان بن فضل الإكسبير أوتوموبيل معنا في موزايك فم أكيد باش نحكيوا على أسباب الكلاتمون تاع عجيلي الكهرباء ساعات كهرباء جديدة يقولك علاش عجلتي تفلقت كمام نحكيوا على بريسيون العجيلي نتاع الكهرباء اسكو تختلف من الصيف للشتاء من كهرباء الأخرى شنو الأسباب التفاصيل بعد شوية.

0: الاسبر.
1: رجعنا معكم جديد في ميدي ماغ ويكاند، ماضي ساعة و 29 دقيقة وقيت فقرة الاكسبير اللي في كل مرة نحكي فيها على موضوع مختلف من مجالات متعدة ومختلفة. واليوم باش نحكيه على عالم السيارات. نستقبل بحضنا أركان من فضل نقطة اكسبير عن اوتوموبيل في موزايكا فام. مرحبا أركان.
2: مرحبا.
1: نورتنا. صافي بليزير.
2: عايشك. كنست بليزير.
1: عايشك. عايدة عرب محمد سويسي.
2: خير بالكمباني عاك اليوم في
1: السيارة. جو وانتي كملت القاعدة المزيانة هذية. اليوم بطبيعة في دار حضروا أسئلتكم يا جماعة محمد وعايدة.
3: ما نفهم شي في العجل.
1: لي ما تفلقت لك حتى مرة عجلة.
3: لا.
1: بي لحظة لا.
3: تفلقت لي مليون مرة.
1: تفشت لك شي عجلة.
3: تفلقت لي عجلة.
1: تفشت تعرف تبدل عجلة؟
3: مستحيل.
1: محمد تفلقت لك شي لطف عليك عجلة في حياتك؟
4: أنا ميكانيك ما نفهمش. تمدلي أورديناتور نجم نصنع به تعرف.
1: ما عجلة
4: ميكانيك ماكسيموم الحاجة اللي نعرفها كي تسكت الكهرباء نحط دوزيام دزها وحدي نجريها نقص في وسطها نخدمها بالدوزيام
1: نقص
4: وحدي
1: اي والعجلة ما سألوكش ترقف مع العجلة
4: عاونت عبيد
3: نوقف شكوني بدلي العجلة مرة زادت فلقت لي عجلة مش تفلقت معناها إني توليزابل في حجرة هكا وانا واقفة ومتعدية كميونة وقفتها طلع عجل والله لا عجل عيت الليكيب تور مرك الكرهبة هزها
1: عندك الزهر عايدة مظهر في الحكايه هذو
3: حتى ما نفهم شيء كيف ميكانيك محمد
1: اركين جوستومون هذاك الهدف من الفقره كيما هكا باش نحاول نفهموا بعض الحاجات قبل ما نحكيوا على البريسيون تاع العجيلي حسب النوع حسب السيزون وكل شيء. خلينا نحكيوا على كلاتمون دو رو معاك اركين. اسباب الكلاتمون دو رو شنو ما وهل انه مش مربوطه بالعجله قديمه ولا جديده؟ فما ناس كربتها جديده وعجلتها جديده ويصيرهم كلاتمون دو رو وبعد قلنا الخطوره نتاع الشيء هذا.
2: الكلاتمون هو كاكستريم ليندا مخطر برشا. رينا محمد يسو ديبغوي بيان قالك نحط دوزيام نخدم نتصرف مدام عايدة كنا نحكي وتخي بون كوندكتريس وتطبق معناها القانون بحذافيره
1: وتسوق بالقداء
2: مالغري سا صار لها الكلاتمون. بون هاكا جاتك لا ريكومبونس دو بون ديو وقت الكلاتمون جاك رفيق وقت عجل دونك هذيك سي لا ريكومبونس. هو شنو يقول القايل هاو تسوق بالقداء وكالمامون وصارت المشكله. المشكله اللي ماهيش تراقب في البريسيون دي بنو نتاعها واهم حاجه في العجلة قبل اللي تام تاعها هي البريسيون تاعها.
1: هذا العامل الأول
2: معناها عجلة جديدة سو غونفلي أخطر برشا من عجلة أوزي وسور أوزي وتكون في البريسيون الصحيح.
1: باي
2: دونك هذا الغلط اللي تيحوا فيه الناس الكل. مش في بالو شري عجلة جدد ميسالش ينجم دون مانيير سوفاج يسوق من غير ما يعس على البريسيون دي بنو تاعو.
1: ايه
2: ان بنو سو غونفلي معناها منفوخ أقل من البريسيون لازمة البريكونيزي بار لو كونستركتور أخطر من بنو سور غونفلي واخطر برشا من بنو جديد نوف بالشعره وغونفلي على البريسيون الصحيح.
1: تختلف من كهرباء الاخرى مهم جدا
2: بيان سور تختلف من كهرباء الاخرى. عندك الاتيكيت لا فاموز اتيكيت في الباب نتاع الكوندكتور وكان ما فماش في الباب نتاع الكوندكتور عندك في المانيوال نتاع الكهرباء عندك لا بريسيون نتاع لي بنو نتاعك وقت اللي تبدا فيها وحدك ولا وقت اللي يبدا معاك ركاب وقت اللي تبدا عندك ركاب ومعهم حمولة. دونك لا بريسيون إل فاري سولون لو بوا لي باش يهزو لو بنو نتاعك وسولون الحمولة نتاع الكهرباء نتاعك ديما تلقاها معناها
3: ما تجي البال حتى حد معناها أنا كي باش نطلع معايا ناس مثلا يبداو أربعة ولا خمسة في الكهرباء يلزمني نعاود نتفقد البريسيون تاع
4: العجلة. كي تطلعني أنا برك لازمك تعاود تتفرج
2: نطلعوا أنا ومحمد
3: صاحبين في ساقيك وخير إن شاء الله معناها كي تطلع سيرتك برك نبدل البريسيون
4: خمسة
1: وخميس لاباس
2: تلقى عندك ان تابلو واضح في الباب يعطيك بريسيون معناها تقريبا الديفيرونس بين 0.1 بار و 0.2 بار سولون الحموله سولون قداش من راكب عندك. لكن ديما احنا نقولوا في معظم السيارات ولا اغلب السيارات ديما البريسيون تاع 2.5 تكون هي الاقرب للمطلوب من الكونستركتور ومن الكاباسيتي نتاع الشارج نتاع العجله نتاعك. اذا كان انت البريسيون نتاعك معدله بصحيح راهو ما تصيرلكش سيرشوف على الفلون و ليزيبول نتاع العجله نتاعك.
1: باه مادام عاد جبدت على البريسيون خلينا نكملوا بريسيون بعد ذكرنا الاسباب الاخرى. توا قلت الحاجه الاولى الحموله فما السيزون زيد كيس سخون صيف شتاء اسكو تبدل البريسيون ولا
2: البريسيون هي بيدها ليندا
1: صيف ولا شتاء
2: العجله نتاعك اللي ادابتي باش تمشي 4 سيزون. احنا لي بنو نتاعنا في تونس كلهم 4 سيزون معناش بنو ديفير و بنو ديتي
1: لي البريسيون
2: هو جينيرالمون البنو نتاعنا يكون بنو ديتي يمشي 4 سيزون في تونس. البريسيون ما تبدلش لا سيف لا شتي هي بيدها البريسيون والعجله نتاعك عندها اون كاباسيتي دادابتاسيون في وقت قصير السادابت للزفت كي يبدا سخون ولا كي يبدا بارد ولا كي يبدا الكياس فيه مطر
1: حتى لونتراجي حتى لونتراجي معناها
2: الروت بيان سور معناها عنده طريقه يعني بها ديسيباسيون تاع الانرجي هذيك والسخانه هذيك لي ريونور معمولين باش يخرجوا الماء معمولين زاده باش يهوي والبنو البنو نتاعك والقوم نتاع البنو باش يبرد البنو كي يبدا اون فونكسيونمون معناها سخانه ولا برد بصل قديمه التمبيراتور نتاعو بين 45 50 دوغري توصل حتى ل 70 دوغري اودلا دو 70 دوغري تولي تخوف لازم الواحد يسيس روحه فما كراهه بتوجدد فيهم ان سيستيم دو كونترول يعطيك البريسيون بالبنو بالبنو
1: يخرج لك في التابلو دو بور
2: مش يخرج لك تيمو برك فما دو تيب دو كونترول ليندا فما كونترول لي سير بالسيستيم او اس بي نتاع الكهرباء يعطيك اسكو انت عندك ان بنو كي ديزيكيليبر معناها ستابيليتي تاع الكهرباء نتاعك ويقول لك كونترول لا بريسيون دي بنو ولا يعطيك عجله برك انا اللي فيها مشكل وفما ان سيستيم بلوز افونسي تاع الكهرباء جد يعطيك كل بنو قداش فيه بريسيون وكل بنو قداش فيه تمبيراتور
1: بالضبط
2: هذا يكون معناها اكثر سيستيم امان واكثر سيستيم فيه سلامه وتنجم تكونترولي بيه بالكهرباء نتاعك اذا كان ما عندكش السيستيم هذا لازمك تتفقد لا بريسيون دي بنو
1: كل قداش اركان خاطر الحقيقه معناها بوغ اتر اونيت كيما قالت عايده ما سي با سيستيماتيك مكثر كي نجي نشد ثنيه طويله وين نتعدى للكيوسك نثبت اما في الايامات العاديه كل قداش شهر جمعتين
2: اكبر غلطه هي اللي كنت تحكي فيها اول حاجه on contrôle la pression des pneus نقولوا احنا moyennement مره في الشهر مينيموم الاستعمال عادي سيارات لوجره والناس نتاع الخدمه ماذا بيه مريره في الجمعه وماذا بيه باش يعمل لونت خاجي نجي وتو الحاجه اللي تضحك عنا نحن في الاستعمال نتاعنا ما تغشش ليندا اكثر العباد يعملوا نفس الغلطه نتاعك با هو خارج باش يعمل لونت خاجي
1: بالعكس نفرح باش يصلح لي غلطتي في الكيوسك
2: تاع لوتوغوت
1: اي هكا كان
2: بعد نص ساعه البنو سخن دونك ما عادش يعطيك تمبيراتور صحيحه دونك لهنا انت تعمل سوغون فلاج للبنو نتاعك وقاعد تضر في روحك
1: معناها حتى كي باش تتفقد مش وانت شديت نص ساعه وتروت من قبل ما تخرج لازم
2: تعمل ان سوغون فلاج سامحني على خاطر الهواء يسودلات كي يسخن البنو كان كنت انت عندك اون بريسيون نتاع 2.5 بار بالسخانه نتاع البنو كان وصل ل 60 دوغري نجم يعطيك في الـ في الـ في الستاسيون سيرفيس في المانومتر باش يعطيك 2.7 بار دونك باش يعطيك لهنا ان كونترول دو بنو غالطه تحط انت بريسيون دو بنو غالطه
1: معناها لازم تبدا كهرباء بارده معناها العجالي ما
2: لازم العجالي يكونوا في التمبيراتور نتاعهم او روبو معناها موين مون باش تلقاها 30 40 درجه
1: باش نرجعوا لكلاتمون دو رو ولكن معناها قلت انت الحموله وال الصيف وشتاء ما يبدل حدا شيء ولكن كبر الكهرباء وكبر العجلة خاطر فما ناس عجليهم كبار وعباد صغار فمش كون يركبوا عجلة مش أدابتي للكهرباء ذوكم ذولي زادة سابوس بروبليم
2: مشكل كبير انك تغير الريفيرونس تاع البنو ما غير ما تثبت معناها الكونستركتور نتاعك يعطيك تابلو كامل نتاع لي بنوماتيك كومباتيبل مع الجونت نتاعك وفما لي جونت زادة اللي تبدلوا ونجم العجلة
1: فما شكون يحبك معناها استيتيكمون مش ما يعرفش
2: تنجم تبدل وتنجم تحط ان بنو بريكونيزي باغ لو كونستركتور تكبر العجلة متاعك بطريقة سليمة جدا 100% عندك انت مش موديل بركة ولا تاي وحيدة متاع بنو تركب على الكهرباء متاعك عندك مثلا جدي نمبورتو كوا لي غولف غولف 8 جديدة اللي موجودة توا الدور من 15 بوس حتى كشي 19 بوس يخرج البنو دوريجين من الدار وتلقى معناها اون فاريونت دو بنو كبيرة برشا أكثر من 6 مقاسات ينجموا يركبوا على لي جونت متاعها كونستركتور ولا كانت باش تبدل البريسيون باش تلقاها تقريبا هي بيدها بالنسبة للكهرباء خاطر لي بنوماتيك اللي يمشيو مع الكهرباء هذيك باش يعطيو نفس الريبونس مع السسبنسيون تاع الكهرباء دونك دوكو باش تلقاها ديما نفس الـ نفس الـ نفس البريسيون دو بنو تمشي مع الكهرباء
1: دو رو احنا قلنا اول حاجه علاش تحلينا برشا خاطر اهم سبب هو البريسيون اسباب الاخرى
2: لغني وانت تمشي حفره نيت بول وتلطخ الكهرباء نتاعك فيها تجيك اون اغني على الفلون تاع العجله
1: بالعرض الاغنيه اللي تخرج
2: بوتيت بوس
1: تخرج لي مرينا
2: الاغنيه هذيك اخطر حاجه تنجم تكون موجوده على الكهرباء نتاعك بعد السوغون فلاج تجي الاغنيه الاغنيه راهي تنجم تعمل ان اكلاتمون ما تعرفش وقتاش دونك نصيحه للمستعملي الطريق الكل اذا كان معناها عرفت روحك بالحق لطخت الكهرباء في نيت بول ويبدا معناها الزفت فيه يذبح كيما السكينه ماذا بيك تتفقد العجله نتاعك والغلطه الكبيره انه العباد يطلعوا على الفلون البراني عندك فلون واحد اخر دو لانتيريو دونك ماذا بيك تمشي للستاسيون سيرفيس تاخذ وقتك تنحى العجله يثبتها البروفيسيونيل اسكو عندك اون اغني ولا خاطر الاغنيه راهي تنجم تكون مخترة برشا وقاتله
4: تصير في كور الباسكيت وقت اللي تمس في السيرسو كي تبدا سور كونفليز
2: نفس الفينومين نفس الفينومين.
3: وعلى طرقاتنا ظهلي على طول لازمك تتفقد هذا تبارك الله.
2: تونس وطرق مشكورة يعني بالحق معناها خطر موت. ماذا بينا الكيسات نتاعنا يتحسنوا, ماذا بينا لازم الطرق نتاعنا يتحسنوا, ماذا بينا زادة هاو خارج شوية على الموضوع ماء التراساج زادة في الليل.
3: كنا نحكيو فيها في الساعة الأولى لو كان سمعتنا, كنا
2: نحكيو فيها عسلامة والعباد ما يراوش في الليل بالكدا.
1: وكي ما زال عايدة الحجرة تذبت في حجر, فما ناس تضرب في تروتوار, فما ناس معناها بخلاف الحفر ينجم يسبب اكلاتمون
2: الحجرة ونيت بول نفس اللي فيه ينجم يعمل اغني ونجم يصير اكلاتمون بالوقت
1: انت في الوقت عايدة
3: بالوقت
2: بالوقت ينجم يكون اقل خطورة من اللي يكون ابوستيريوري. اذا كان انت معناها التخت الكهرباء وبعد قلت هاو لابس كهرباء قاعدة تمشي وتفقدت من برا وعندك كارنيه دو لانتيريور وقتها بعد ايامات ما تعرفش عليها وقتاش, وقت اللي تصير سيرشوف في البنو نتاعك ينجم لا قدر الله غروند فيتيس يصير معناها الاكلاتمون ويكون مخطر ومخطر برشا والكهرباء البير معناها تراجي جمله. حاجه اخرى مخطره ليندا كي يبدا بنو سور غونفلي ولا سو غونفلي في الكهرباء الجدد افيك لي زيد على كوندويت السائق ما يفيقش الكهرباء نتاعو قاعده تلعب تصير لا كوريكسيون دو تراجيكتوار. لو اس بي يخدم الالكترونيك يخدم التكنولوجيا تخدم ويبدا ما عندوش ان سيستيم دو كونترول دو بنو خاطر لو اس بي جي قبل برشا سيستيم دو كونترول دو بريسيون دو بنو ينجم معناها ما يفيقش بالكومبورتمون تاع الكهرباء نتاعو في بالو كهربته اكيليبري ويقول هاي راك حل الكهرباء كيما كنت نسوق في الكهرباء اللي قبلها وما يفيقش بالديزيكيليبر في العجل نتاعو. دونك عنده عجله سو غونفلي من الاربعه باش تعمل سيرشوف وتنجم هي تعمل
1: لازم الاربعه يكونوا فما تناسق سينو واحد فيهم
2: فرد تاع ماذا بينا باش يكونوا فيهم نفس تمبيراتور ويكون عندهم نفس الكومبورتمون في الكياس وما يعملولكش اون انستابيليتي في الكهرباء.
1: باش نختموا معك توا هذوما الاسباب الكل كيصير لو عبد اكلاتمون دو بون ماذا بيه دو مشي يجري شنو هما لي ميزور دو سيكوريتي باش يمنع روحو خاطر ساعات معنا ما يعرفش شي يعمل معنا انت تجري وقت عايده مش تجري حكي على السرعه معناها
3: اي نمشي اي
1: تمشي معناها هربت بيك الكهرباء شنو اللي صار لك
3: ما هربتش بيا سمعت الترشيقه انا ديريكتومون شديت على جنب على اليمين
1: وخاطرك انت من الناس ما تجري
4: برك الله تشد فرع وقت
2: مدام عايدة تخي بون كوندكتريس تبعها تسوق بالبلايك كالمومون حتى كي تصير حاجة لا قدر الله تلقى استابيليتي نتاعها ان شاء الله ربي باقي ستر على الناس الكل. اخطر حاجة انك ما قال محمد تشد فران وقت اللي يصير الكلاتمون
1: سي ريفلكس عند البعض
2: ما تمسش الفران
1: بالجملة
2: تو سونتر الكهرباء نتاعك في وسط الكياس تو ديبورت با تخليها اللي نتيح الفيتيس نتاعها شوية ما تحركش الفولون ما تحاولش انت هي باش تهرب وانت تستويها لا تزيد تهرب بيك اكثر. دونك حط الكهرباء نتاعك في وسط كلوار اللي انت فيه تحاول تشد الفولون بزوز يدين في نفس التراجيكتوار وقت اللي تيح الفيتيس بالكده تاع الكهرباء نتاعك
1: تراكي على اليمين كي تشد فرانشو نجم يصير
2: نجم تو بيغ لو كونترول وتنجم تعمل حتى تونو
1: كاريمون
2: كهرباء كاين العجله التالي تنجم تهرب اذا كان العجله قدام تنجم تعمل تيتا كو وتنجم
1: وديما اكيد السرعه تزيد تتعمق
2: طبعا السرعه لازم بالحق نتحكموا في الكهرباء نخليوها في الوسط ما نعملوش ديزاكو دو ديريكسيون ما نمسوش الفران ابدا اذا كانت حاب تعمل حاجه باهي حاول بالبواتا فيتيس تنقص بشويه بشويه معناها الفيتيس نتاعك وما تمسش الفران ابدا
1: خاصه تتحكم في اعصابك ما تدخلش
2: كالمومون بروديه الدم تكون فايق وتكون مركز باذن الله لاباس.
1: نكملوا معك
4: ملاحظه صغيره لكن زاد نتصور فما سبب اخر خاطر فما عجيلي اور نورم وارخص في السوق ندعو الناس كل ما يمشيوش يشيو العجيلي اللي اقل خاطر ما نجموش نلعبوا بحياتنا نربحوا 100 دينار ولا 70 دينار في الشراء
1: عنا في الاسواق التونسيه
2: السوق الموازيه لسوق التهريب العجيلي اللي يجيو اور نورم يجيو مقلبين ويجيو معوجين ويجيو فيهم مشاكل ردوا بالنا منهم. حاجه اخرى زيد نزيدوها اللي عنده كهرباء جديده والعجله يراها جديده من الكهرباء ما يستعملهاش برشا ويغيب عليها برشا وهو مسافر مثلا ويرجع راهو العجله بالشعره وجديده راكبه والكهرباء قاعده تريقده معني على العجله نتاعها راهو العجله تنجم تقولب نجم
4: تدور تولي تدور
2: غلطه تولي الكهرباء معناها العجله في كل دوره تبمبي شويه
1: بيك في غصت نحيهم
2: دونك هذاك يعمل لك بيغ دو ستابيليتي والعجله المقولبه تتبدل بدون نقاش وفماش حتى طريقه للتصليح.
1: يحفظ الناس الكل ميرسي اركين على هالتوضيحات والنصايح اللي قدمتها ان شاء الله.
2: السلام
1: الناس الكل جوست حاجه مهمه كل شهر مرينا في الشهر احنا المستعملين العاديين نتفقدوا العجالي اوتوماتيكمون مش كي نجيو ماشيين اوتوروت ومش بعد نص ساعه من الاوتوروت هذه حاجه انا توا تعلمتها باغ كونتخ لي بروفيسيونيل كيما تاكسيات وكل جمعة
2: هذاك العين راهي تغلط ما تعملوش كونترول دو بريسيون دي بنو
1: بعين ناقصه هواء مش ناقصه هواء
2: العجل الجد ما عادش يعطيك البوس على جنب وتفيق بها العجله مفشوشه ولا
1: اذا تفقد في
2: لازمك بالحق بريسيون صحيحه بمانومتر صحيح بارومتر صحيح باش تعرف انت بالحق
1: البريسيون
2: الحقيقيه نتاع
1: العجله. مع العلم انه بربي ملاحظه صغيره فما بعض لي ستاسيون تمشي للولا تمشي برشا قالي مروان للثانيه الثالثه يقول لك ما تخدمش مكسره ما تخدمش مكسره هذول ان سيرفيس معاش اوبليغاتوار
2: هو عقليه السيرفيس وفروا لنا سيرفيس
1: لي ستاسيون اوبليغاتوار ولا
2: اوبليغاتوار وفي الكاي تشارج موزعي المحروقات راهو لازم بريسيون دي بنو تكون موجوده على القليله ماكينه واحده باش ما نقولوش
1: على الاقل صارت لك عايده مره صارت لك محمد اي خاطر تصير
2: ولا تخدم بريسيون غالطه
1: بير هكا كتزيد تولي تسبب في مشاكل
2: توفروا لنا لو مينيموم دو سيرفيس في لي ستاسيون الكل في الماركت نتاع المحروقات الكل.
1: يعطيك الصحة أركان بن فضل نوتخ إكسبير أوتوموبيل في موزايك اف ام جيت بحضينا اليوم في روبريك الإكسبير باش نستدعك تقعد بحضينا خاطر عندنا أين روبريك تندخلك معنا في السؤال نتاع سؤال اليوم وبعد باش نشوفوا الحصة معكم حتى الماضي ساعتين كذا الإكسبير.
0: الإكسبير ميدي ماك ويكاند كل سبت الحد من نص نهار الماضي ساعتين ليندا رحالي
1: ان شاء الله الفايده حصلت تعلمنا برشا حاجات في فقره الاكسبير كيما كل جمعه وكل يوم موضوع جديد ومجال جديد في الاكسبير باش نواصلوا معكم في ميدي ماغ ويكاند وبروفيت بحضنا اركين خلينا نمشيو لسؤال اليوم. سؤال اليوم الحقيقه تفاعلتوا معه برشا برشا على باج فيسبوك حطيناه قبيله وبرشا حطوا دي كومونتير نحاول نقرا منهم البعض شويه اخر. نسال محمد السويسي ضيفنا اليوم الممثل محمد السويسي الجميل عايده عرب واركين بن فضل في سؤال اليوم هل تعطي فرصة أخرى وإلا ليه الشخص غلط معك؟ نبدأ معك محمد.
4: فما أنواع متاع غلطة
1: غلط معك
4: غلطات لا تغتفر غلطات نجم تفي عليهم ذا ولكن في طبع مسامح ما
1: ان تيرم دو بورسنتاج معناها 80% تسامح 20%
4: في الاحساس ما فماش بورسنتاج يا ما تنجمش تحسب دونك انا جو بريفير نسامح
1: حتى كي تبدا غلطة كبيرة فادحة
4: تاخو وقتك باش يمكن نبعد على انسان هذاك ما نسامحو بينه وبين
1: فرصة ثانية تعطي ثالثة ورابعة ولا
4: لطيفة العرفية
1: عمر امشي حضري لنا والله فقت بيك معناها بالنسبة لك الفرصة تتعطى مرة ثانية كهو ولا تنجم انسان يعطي برشا فرص ولا انت من الناس كاتيجوريك فرصة وكهو
4: هاو كجربنيك مرة الأولى فشلت
1: بعد ما عادش بعد ما عادش نمشي لك عايدة من الناس اللي تعطي فرصة ثانية الشخص غلط معاك ولا ليه انت

0: دونك فوالا
1: بخلاف الفرصه الثانيه اون فوا عطيت فرصه ثانيه الثالثه والرابعه اتواصل ولا اكهو
0: النجم
1: تعطي الثالثه والرابعه نفس الشخص
0: يبدا شخص يبدا شخص مهم في حياتي ومكانته خاصه في حياتي من نخير اني ما نخسروش كي يبدا شخص مش مهم في حياتي ما نعطيش حتى فرصه اولى
1: صفر.
0: معناها لانديفيرونس معناها بالنسبة لينا اللامبالاة هي أحسن طريقة للشخص هذاك من ردش الفعل ولكن على الغلطة لكن
1: الانسحاب
0: بلغتنا احنا بلغة التوينسة اللي فهموا أنت في كومبليتمون
2: ولا
0: كيف ده مهم في حياتي النجم نعطيه فرص عديد من الفرص
1: أركين بالفضل
2: سوي لازم يكون بلوز اكسبليسيت أمون أفي خد فهم السماح حاجة فما الفرصة الثانية
1: لا
2: حاجة
1: مش نفسه خاطر احنا في الحلقة اللي قبل اللي فاتت عملنا على لو باردون حاجة أخرى ذيك احنا حكيو على تعطي فرصة ثانية لشخص وهل تنجم تمشي الثالثة ورابعة ولا فقط تقف الثانية
2: انا ننصح الناس كل باش يسامحوا انكونديسيونيلمون سامح باش انت ترتاح وسامح خاطر ربي يسامح هو اللي خلقنا هو اللي قالنا الانسان خليفة الله في الارض دونك لازم نتعاملوا مع الناس كيما المولى يتعامل معنا اما الفرصه الثانيه تو ديبون انت والشخص وانت والغلط
1: اي
2: شخص معناه هو نحاسبه العباد القراب اكثر من البعاد احنا معروف مع الاخوات القارين الزوجه اي
0: عندهم مكانه في حياتك
2: الناس القراب هما اللي نحسوا منهم اكثر دونك حتى غلطه صغيره تنجم تعدي العباد اخرين من عبد قريب
1: تظهر لك برشا
2: فما العباد القراب انواع الوالده والوالد الام والبو ما نجموش نحاسبوهم ربي فضلهم الناس كل ولا يرحم اللي ماتوا انكونديسيونيلمون ما تنجمش تحاسب امك وبوك يظلموا يدقوا قالوا الناس بكري دونك حتى كان يظلموك ويجوروا عليك لازمك تتنعم بك الظلم ذاك وتزيد تفرح به وتزيد تعطيهم فرص اخرى
1: هذايا اكيد للناس كما قالت عايده العزيز في حياتك سي امبورتون وحسب الغلطه شنو ولكن مع الفرصه الثانيه فقط والا بون مش نحكيو على القرابه قرابه والا تنجم تمشي لثالثه ورابعه كما
2: نجم سور لو بلان بروفيسيونيل انا تاو باش نحكي شويه العباد اللي يغلطوا هما اللي يحبوا يتعلموا واللي ما يغلطش هو اللي ما يخدم حتى شيء واللي يغلط برشا هو اكثر عبد يخدم
3: تغلط كثير
2: تلمون نخدم يقول لك نغلط برشا خاطر انا نعمل 100 تاش في النهار مش نغلط في 2 3 تاش وغير يراقد ما يخدم في حتى شيء
1: ما يغلطش
2: بالحق يفوت كونستركتيف ونخليو العباد يتعلموا ونعطيهم فرص جديده فرص ثانيه وثالثه وما نخليوش يعمل نفس الغلطه ماذا بينا يتعلم حب غلط
0: يغلط في حقك انت يغلط في حقك مش يغلط في
1: خدمه لا لا
0: يغلط في حقك
2: لو كوتي ايموشنيل اسمع
0: فوالا
2: هذه فرصه ثانيه تو ديبون
0: فوالا دخلت تعطينا هي سي عليده
1: حط لكم الاغنيه ما سمعتوهش باش يعبر حتى على رايه مش قلت عليها انت قبيله
3: ما حاجة خلي ما حاجة يزيد حاجة ساعة بل أكثر بن غلطة وما نيش باش نتوب عليها وديما نقعد نعاود فيها سلم على زوجتي برشا ديما طيب ماكلة بنينة ما حارة ونقول لها والله العاد ناكل وبعد نعاود ناكل مرة هذيك أكبر غلطة فما نوع متاع فلفل ما نعرفش وين نجيب فيه هكا كبروا سانتي
1: هكا الصغير بالكل ولا يريدو كان هاري بيعطيك
2: أزياتيك هذيك
1: قوي حار على الأخر
3: لا ما عادش تمرض بالجريب باركونت
1: اي تقعد اميونيزي
3: تشتكي
0: فاكسان معناها عبارة
1: وانت دوت تبارك الله محمد 196 تلبس 49 ما تاكلش الحار
3: ماهوش مربوط ببعض
1: ليه لما فما قوة تحمل
3: فكلي تعبيد انا ما نعرفش الحار ليه
1: لاباس لطف عليك
0: وانت تقول تعطي الفرصه الثانيه والثالثه ما تهربش عاد
1: مش اللينيا نتاعكم العبيد العزيز والقراب المهمين في حياتك بالطبيعه باش ولكن الناس اللي ما عندهم حتى بلوس في حياتك ما فماش علاش باش تعطي لا فرصه لا ثانيه لا ثالثه لا رابعه هذا واضح ولكن خلينا نقراكم شويه مستمعينا شنو اللي قالوا فما رحاب قالت لا فما ناس جاوبوا لا ديريكت بوان فما عبد الدور قال كي يغلط معك انسان المره الاولى تنجم عيب عليه هو لكن كي يغلط معك المره الثانيه العيب عليك انت هكي معناه خاطر كنتي عديت له المره الاولى فما كيف كيف منال سعداوي قالت حسب اهميه الشخص في حياتي مهدي قال عندي لكم زاد سؤال جاوبوني نجاوبكم كي تلزحك عقرب تعطيها فرصه اخرى ولا لا
2: شوف عندك يبدا نفس الغلطه تتعاود سندروم
1: اي اكيد تولي الغلطه فيك انت زاد شويه فما يسرى قالت يزينا من حكايه الاخطاء اللي ما تتعديهم للعبيد الاخرين اللي كيفاش هي اللي غلط يخلص. أنا ما بيش برجع حسب أهمية شخص في حياتي، حسب أهمية انتي أنا عنده. هو تقول سميرة فما حلو ما نختم معها، تقول فما أغلط نجم تسامح وأغلط لي، وتقول لا يلدغ من الجحر مرتين، ما يزمكش تعطي فرصة

0: أخرى لحتى حد. هذوما مواقف من بين تعرف قديش قريب 800 كومنتات, دونك جوش نقراهم الكل, ولهذا دليل على تفاعل كبير من المستمعين ومع سؤال اليوم. وتوكا احنا ديما نصفيو القلوب ونحبوا الحاجات الباهية,
1: وسميها احساس نوبل وبيه برشا كي تكون اقوى وتسامح.
0: هو كما قال اركان, اسمح حاجة باهية ليك انت ديجا بوغ ترومبي مع روحك ومع نفسك ومع الناس اللي تحبهم الكل. يعطيكم الصحة في هالاجابات الصريحة في سؤال اليوم, وشكر خاص لكم انتم مستمعينا والتفاعل الكبير مع سؤال اليوم على الباج بتاعنا على الفيسبوك. نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نختموا الحلقة.
2: ميدي ماك ويكند كلها ستوحل من نص نهار لمدة ساعتين لين ترحل. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة, ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند, وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام, نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس, سبور إكسبريس ريكاب, سبور سامدي, سبور فرام, سبور حيدر الشارني, اسكندر إبراهيم, ماكلوني, فهمي البرهومي وأحمد دائرة. والموسيقى في كل وقت, أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية, تحب تعرف, تسمع, تضحك, ناقش, تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. ميدي ماك ويكند كلها سبت وحد من نص نهار لمدة ساعتين لين ترحالي.
0: وصلنا لآخر ميدي ماك ويكند بالنسبة لليوم, والوقت كل عادة يتعدى في ساعة في ساعة في ساعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين على موزايك فيم. مشكورين لكيف الكل في الإخراج, مروان بالعمار, منو في الإخراج الرقمي, غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي, وائل في ستاندار في الميكرو, ليندا رحالي على يميني الجميلة, عايدة وأركان اليوم شديني بحضينا كونيك خقار. نعطيكم الكلمة بعد ما نكملوا مع محمد السويسي اللي هو اليوم ضيفنا الممثل محمد السويسي. حكينا على تبارك الله رمضان 2026, 4 مشاركات كلهم مهمين جدا. فما تحضيرات كبيرة رمضان على الأبواب, شنو جديد, فماش تصوير, فماش مسرحية, سيت كوميت, فما بون نوفيل دايوغ سألك عليها مروان اللي هي أريال قدام.
1: أريال قدام إن شاء الله سيد قاعد يحضر السيناريو فيناليزي فيه بسام
0: الجزء
1: الثالث من أريال قدام. هي تجربة كانت ناجحة مع فريق عمل حلو برشا, ونتصور عجب التوينسة خاطر مس
0: صحيح
1: الفترة الذهبية متاع التسعينات, دونك الناس كل تمشي للنوستالجي ترتاح فيها أكثر.
0: حتى جنراسيون جديدة اكتشفت حاجات في
1: خاطر ما همش يبانوية تاو يمشيوا يلوجوا في الماضي يمكن أرتاح برش.
0: أي.
1: هذا هو.
0: والفيلم زادة صاحبك راجل,
1: فيلم صاحبك راجل نصوره زادة ايمت جاية معناها انا هما بدأوا يصوروا وانا نتشالنا نتحق
0: بالفريق
1: في اكتوبر.
0: دونك شيكون فما جزء ثالث من صاحبك راجل وزادة سيت كوم في رمضان كما تعودنا.
1: الحمد لله ديما نقول
0: لاس شيح اللي قاعد زادة توي في القاعات ايضا
1: فيلم مخرج خليل بحلي
0: بنومي اللي دار في
1: بنومي دورنا وقفنا بعد 3 سنين من العروض. كانت مسرحية عندها امباكت كبير على حياتي وعلى الكارير متاعي, خاطر من احسن اللي مو بالنسبة للممثل هو لا ريكومبونس ايميديات بالوقت, يعني كي تطلع سيرسين تشوف
0: التفاعل المباشر مع الجمهور يعني
1: مع ديريكت هذيك.
0: فلا بخلاف صاحبك راجل اللي قدام فما حاجة اخرى, فما بروجي اخر هناك في مصر شاركت ديجا
1: شاركت مع نجيب ننسى الاسم ديما ان شاء الله. نجيب القادي شارك مع فيلم تاعه جديد ان شاء الله
0: يخرج بيانتو
1: في الايام الجايه.
0: تبارك الله ناشط معناها اليوم
1: في المجتمع المدني.
0: لي برشا يقول لك الانتاج ماهوش ايفيدون باش الناس تشارك والممثلين يلقاو بلاصتهم في الاعمال الكل، ولكن اليوم مطلوب محمد السويسي.
1: ما الحمد لله لازمك تخدم وتسعى وتتعلم كل مرة تزيد تطور من روحك. باش نعاود نرجع زيد لوبيرا دو تونس اللي تخلفت عليها عمنيو بسبب التزامات مهنية. يمكن هي الفاميليا اللي علمتني الموسيقى وعلمتني زيد الديسيبلين.
0: ما غنى لي شريت
1: في حصة أخرى تنجيك بالذمة غني
0: حتى 30 سكوند
1: ولا ما ناشي
0: بالحق. لازم جيتارة معاك وكل شيء
1: صحيح، لازم أكمباني مو
0: الحصة الجاية إن
1: شاء الله. لين إن شاء الله
0: نورتنا أنتوكا وإن شاء الله ربي يوصل بالسالم.
1: عايش كون سلم على زوجتي ونقول لها راني نحبك برشا وامي
0: وربي يوصلها بالسالم
1: وربي يفضلها ويوصلها بالسالم.
3: أو اخترني لي الاسم نسلموا عليها ونقول لها راني اخترني لك الاسم تقول لك علي محمد بعد
1: كلمة حق نقولها من أحسن البلاتو اللي جيت فيها ومحليكم جميلات واركين
0: يعيشك
1: والكيب الكل نسلم عليكم وفرحان برشا سيتي سبونتاني وكونفيفيال تقول في فطور صبيح في الدار.
0: لازم نعود نجيبوا حاجات معنا في البلاتو. محمد بالحق نورتنا، تعديت خفيفة الميسيو معك إن شاء الله بوكو تشوكسين تابعوك رمضان السنة بلك شراك في أعمال في مصر كما لزوز مشاركات الأخرين وربي يوصل بسيل. مقتش تولي بو شهرين ثلاثة ستة
1: رمضان
0: إن شاء الله معنا رمضان حافل بالأخبار السارة والجميلة. 30 ثانية عيدودة الوقت كالعادة.
3: والله هي شوف نحب نقول لنا اليوم فخورة برشا اللي محمد قدامي قريته يا تخي لونتون دو سا ما نقولكمش قديش عمري 20 سنة ويحسبوا وحدكم. إما أغريابلمون سوربريز بطريقة تفكيره اللي مش على الباركور نعرفه لكن طريقة تفكيره سلاسة تعبيره بالمام وبعديد المواضيع وكيفاش يتناولها. فريمون جو سوي فيير محمد
0: عايشك عايدوده
3: كل ما جو ني با دو ميريت بعديها في اللي انت وصلت لكن اليوم فخوره اللي موجود قدامي تلميذي بالتفكير.
0: شكرا ليك، شكرا محمد السويسي، شكرا اركان نورتنا اركان باهي القاعده زدت معنا شويه ما قلقنيكش
4: محمد البلاتو. محمد مرحبا بيك في العائله الكبيره هاي موزايك
0: يفضلك
4: اركان تيون اسونسيون كمل اخدم خويا ما شاء الله عليك برافو مدام.
0: شكرا لكم الكل يا جماعه
4: انتم
0: شفتوا اللي في البلاتو دخلت علينا هبة الخميري وزميلة من قسم الرياضة كيف كيف دونك باش نخليهم الكلمة خاطر وقت ساكريم تاع الاخبار ماضي ساعتين. ميرسي ليكم الكل يعطيكم صحة. عايدة اركين مروان غسان محمد سويسي مرة اخرى نورتنا ومنو وفي ميكولين دار حالي ملتقنا غدوة من نص نهار لساعتين حلقة جديدة من ميدي ماغ ويكاند.
2: ميدي ماغ ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار ماضي ساعتين لين دار حالي. ضيف نجوم بودكاست السبت 26 سبتمبر
5: أول مرة باش نحكيها وأول مرة صارت نستنى في البستاشي خايف ريت من عند البستاشي جاي البلتا لقوا فيه 9 تحت المعدل والمدير إلى كونفوكي عاية الوالد الله يرحمه تقوله شنية شنية شنية حكيت وهذا اللي تي لول القسمة والبلتا كانت 9 رديتها 10 وأنا عندي مقصورة صغيرة حكي بيتي قلت شنية الحكاية هذه قررت خطيت قرار.
2: الأستاذ والإعلامي فتحي المولدي نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 تاع الليل على يوتيوب موزايك.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن يوم الاثنين 28 سبتمبر يوافق آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص المعنويين، وهو آخر أجل أيضا لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني يؤكد تحقيق نسبة شفاء بلغت 100% بالجهة لدى المرضى الخاضعين للعلاج والمتابعة من التهاب الكبد الفيروسي صنف جيم ما يعرف بإيباتيت سي مقابل معدل وطني ينهز 94%. والهواني يوضح أن هذه النتائج تحققت في إطار البرنامج الوطني للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي الذي انطلق عام 2016 والذي يضمن التكفل المجاني والكامل بالتحاليل الطبية والأدوية النوعية والمتابعة الصحية. وزير الخارجية محمد علي النفطي يبحث مع نظيره القطري سلطان بن سعد المريخي السبل الكفيلة لمزيد تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالاتها من خلال تجسيم المشاريع والبرامج التي تم الاتفاق بشأنها من أجل تأسيس شراكة تونسية قطرية مثمرة. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وهو غير مسموح به دينيا، مؤكدا استعداد طهران للسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد. الشركة المشغلة لمطار كاتانيا الإيطالي وهو خامس أكثر المطارات ازدحاما في إيطاليا تفيد بوقف الرحلات الجوية به اليوم السبت، وذلك بسبب الرماد الناجم عن استمرار نشاط البركان إتنا والظروف الجوية. آلاف الأشخاص يتظاهرون في مدريد اليوم احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة في جويليا الفارض، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سوبر إكسبريس. إلى اللقاء.
1: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. البداية ببلاغ النجم الرياضي الساحلي اللي أصدروا على صفحته الرسمية بلاغ مساندة وتضامن مع حارس المرمى المنتخب الوطني التونسي وحارس نادي الرياضي الصفاقسي أيمن دحمين، قال على أثر مباراة المنتخب الوطني التونسي اللي تلعبت نهار الخميس 25 سبتمبر، وبقطع النظر عن النتيجة الرياضية وخاصة كانوا الأمر يتعلق بأول مباراة تحت إشراف الإدارة الفنية الجديدة، يهم هذا التسريب النجم الرياضي الساحلي إلى الإشارة إلى ما يلي. أولا قالت كونه حول النعرات الجهوية والشعارات المسيئة أن ما شاهدته بعض مباريات المنتخب الوطني خلال السنوات الأخيرة من شعارات وممارسات تنم عن نعرات جهوية من شأنها أن تؤجج الانقسامات وتغذي التعصب، وهذا ظهر اختيرة برشا. وقالت كونه ما يثير الانشغال هو كونه المدرجات متاع الملاعب اللي يلعب ملعب رادس، وثم كان ملعب واحد لحد الآن للأسف، زاد كونه المدرجات هذه تحولت مباريات المنتخب إلى فضاءات للدفاع عن ألوان الأندية والانتصار للاعبيها عوضا عن الانصهار التام في لون واحد. قالت المنتخب الوطني التونسي وملك الجميع. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة جدا زادة حول مركزية مباريات المنتخب الوطني، قالت سبق وأشرنا كونه لازم تكون ثم توزيع مباريات المنتخب على مختلف الملاعب التونسية لما في ذلك من دور في تكريس مبدأ المساواة بين الجهات وتعزيز انخراط جماهيرها في مستندة منتخبها الوطني، وإقامة المباريات بصفة متكررة في ملعب واحد قد تعزز بمرور الوقت، خلى ثم شعور بعض الجماهير بالتهميش وتغذي الانتباه بأن المنتخب الوطني أقرب إلى محيط رياضي دون غيره، وهو ما يتعارض مع طبيعته كمنتخب وطني للناس الكل. قالت لا، مركزية مباريات المنتخب ماهيش مجرد خيار تنظيمي بل هي رسالة وطنية تؤكد كون المنتخب يجمع كل الجهات وأن مساندته لا تخضع لأي لون من ألوان الأندية. جست برونتيز صغيرة لهناك، كان من المقرر كونه نلعب 4 مباريات في التوقف الدولي من بينهم 2 مباريات ودية، واحدة كانت ضد مالي ثم الثاني ضد البيني البنين بعد وليت منتخب موريتانيا اللي طلب فلوس باش يجي وتم الغاء مباراه البنين ومنتخب موريتانيا كثما بروجي باش نلعبوا ضد مدغشقر ما تمش الاتفاق في الاخير كان فيهم مباراه تلعب في الملعب الطيب المهيري بس في قصف الاخير قعدت مباراه واحده اللي منتخب مالي ورفض منتخب مالي كونه يتحول الى ملعب الطيب المهيري وقال ما نلعب كان في تونس سينو تعملوا لي ترانسبور ايريان ذكرنا بالحادثه اللي صارت مع طارق جرجيس ونادي ديامبرز في الاخير مباراه المنتخب المالي باش تلعب نهار 3 اكتوبر في ملعب حمادي العقربي برادس هكا بعد النادي رادس فيقسي نجم رادس الساحلي وتقدم ساقيه الدير ومحيط قرقنه وطارق جرجيس هذو هما الفرق اللي حتى لتوا اصدروا بيانات مسانده لحارس منتخبنا الوطني ايمن دحمان منتخبنا الوطني يواصل تحضيراته للماتش الثاني من تصفيات الكان نهار الاثنين ضد بوتسوانا 8 متاع اليوم ثم حصه تدريبيه وغدوه ثم حصه تدريبيه اخيره ثم تغييرات منتظره على التشكيله تكتشفوها تباعا بعد الحصص التدريبيه ذكروا كون الكاف كانت اعلمت بشكل رسمي الجامعه التونسيه لكره القدم كونه باش يتم احتساب نقاط مباراتنا ضد اوغندا وبالتالي ولينا كلنا في المجموعه هذه المجموعه الثامنه عندنا نقطه واحده تونس وليبيا واوغندا وبوتسوانا كل منتخب عنده نقطه واحده بالنسبه لتذاكر مباراه بوتسوانا باش يتم الانطلاق في بيحة ماتش هذا كما قلنا نهار الاثنين 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي بيرادس اسعار التذاكر اللي باش يتم بيعها هي 5 دينارات بلوز 10 دينارات اون سانت سوبيريور اون سانت انفيريور 15 دينار وتربين سنترال 30 دينار في الانترنت عبر شبكه الانترنت تبيع على موقع sportik.app ابتداء من اليوم نص نهار وعن طريق شبابيك شبابيك الملعب الاولمبي بالمنزه ايام السبت والاحد والاثنين من 9 متاع الصباح حتى 5 متاع العشيه كما منتخب الاكابر منتخب اقل من 23 سنه يواصل تحضيراته لمواجهه البنين نهار الاثنين مباراه رسميه ضمن الدور التمهيدي الاول من تصفيات المؤهله لكاس افريقيا البارح منتخبنا تعادل مع الامل الرياضي بحمام سوسه 3-3 والبارح تم الاعلان عن دعوه اللاعب امان الله الحميدي كتعويض لابراهيم السويسي في المقابل عمر بن علي مازال يدرب على انفراد حكينا على النجم الرياضي الساحلي هو بلاغ والنجم الرياضي الساحلي نتعدي الأخبار الأندية بطبيعة فاز اليوم الصباح على القلعة الرياضية 6-1 المدرب الإسباني الجديد للترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو منتظر يخلط في النهارين الجايين لإمضاء العقود والالتحاق رسميا بمهامه وش يكون حاضر في مباراة الودية يلعبها الترجي الرياضي التونسي نهار 3 في طرابلس عين الدرهم بعدما حكينا عن مباراة الودية الملعب التونسي بيواجه الهلال السوداني ماتش ودي في ملعب شادي زويت نهار 3 أكتوبر متوسط ميدان الملعب التونسي ساليوتيون تم دعوته رسميا لطرابلس منتخب بلاد ومنتخب السنغال الأولمبية كيف ديما مع لاعبيه الفرق التونسيه نتاعنا اللي تم دعوتهم منتخباتهم حسام يدو متوسط ميدان النادي راس فيقسي تم دعوته لتمثيل منتخب اقل من 23 سنه لبوركينا فاسو مباريات وديه نادي افريقي يواجه اليوم على 3:30 الجرومبيلي الرياضيه اتحاد بنقردين في نفس التوقيت يلعب ضد جمعيه جربه ومن اخبار انديتنا زوز فرق عندهم اضرابات لاعبين متواصل نجم التلوي اليوم دخلوا في اضراب للاعبيه بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم لثلاثه شهور والاولمبي البيجي كان المفروض يرجع اليوم للتدريبات ولكن العودة هذه تم تأجيلها إلى موعد لاحق ثم بليغ مازالك يهبط على الجامعة التونسية لكرة القدم خلنا نقرأ ونكتشفوا مع بعضنا في المباشر مازالك يهبط البليغ هذا يتوكد الجامعة التونسية لكرة القدم اعتزازها الدائم بالجماهير التونسية باعتبارها الداعم الأول لمنتخبنا واللاعب رقم 12 لما تمثله من سند حقيقي لنسور كارتاج وفي ظل الاستحقاقات الرياضية الحالية تدعو الجامعة كافة الجماهير التونسية للتحالي بالروح الرياضية والابتعاد عن مظاهر العنف اللفظي وخطاب الكراهية سواء داخل الملاعب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي وتنشد الجامعة جماهير عزيزة تجاوز كل الانتماءات والتقسيمات الضيقة المرتبطة بالأندية والالتفاف حول الراية الوطنية باعتبارها الانتماء الأسمى اللي يجمعنا جميعا ودعم نسور قرطاج والوقوف إلى جانبها في كنف الاحترام والمسؤولية من شأنه أن يساهم في توفير الأجواء الإيجابية اللي يحتاجها من لاعبية المنتخب ويعكس الصورة الحضرية اللي تليق بها لتليق تاريخ كرة القدم التونسية وقد أثبتت الجماهير التونسية على امتداد تاريخها أنها قادرة على إحداث الفارق وستظل ذلك كذلك بإذن الله مثالا يحتذى به في التشجيع الراقي والروح الرياضية بما يعكس أصالة التونسيين واعتزازهم هذا البلاغ مازال يهبط عنده تقريبا 3-4 دقائق على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم تم رصد 1.2 مليار بتمويل من وزارة الشباب والرياضة لأشغال تجديد منظومة الإنارة في ملعب مصطفى بن جنان ثم برشة تفاصيل أخرى تقع على موقعنا موزايكا فان بونيت تخص الموضوع هذايا بطولة الرابطة المحترفة تنطلق اليوم. اليوم الثلاثاء محيط قرقني رابطة الهلال المساكني للشاب هذا رابطة السكاك الحديد الرياضي الصفاقسي سبورتينغ بن عروس رابطة مكارم المهدية ومستقبل جيبس رابطة جمعية مجرين ملعب السوسي كوكب عقارب النجم الرياضي خليدي بعث بوحجلة ومستقبل سليمانية رابطة اتحاد تطاوين. الاتحاد الجورجي لكرة القدم أعلن رسميا عن تعيين رماز سفانادزي كمدرب المنتخب وتقدمت بالشكر للمدرب اللي قعد 6 سنين ولي سانيول. اللي يهمنا في الخبر هذا هو عادل شادلي مساعد مدرب ولي سانيول والاتحاد الجورجي مازال ما قالش هل انه باش يواصل مهامه مع المدرب الجديد رماز سفانادزي والا لا تو نعرف في الايام القادمه، لكن مبدئيا مش باش يكون موجود في ستاف جديد. نحن نعمل المباريات خارج تونس. نبداو بالكاس افريقيا للامم التصفيات المؤهله كاس افريقيا 2027. جنوب افريقيا متعادله بعد 8 دقائق امام غينيا دون اهداف، وكينيا متعادله بعد 12 دقيقه امام اريتريا دون اهداف. والناشين ليك سما برشا كوره، يمكن اهم ماتش باش ما نطولوش برشا، لونجلتير اسبانيا يلعبوا 8 غير بوع متاع الليل. نحينا الماتشويت ما تلقاهم على قناه مزيكا فان بوينت لانه اسماعيل عنده برشا ما يحكي معاكم وطولنا عليه. دونك اسماعيل يجي بعد شويه ياخذ هو الميكرو في كلوب ويكاند.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك. كلوب ويكاند كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين من 5 في العشية. كلوب ويكاند اسماعيل بن عيسان
5: الأربع 14 دقيقة أغ ميغوار هذيك معتها 14-14 وكل أغ ميغوار وسينيفيكاسيون متاحة. السلام عليكم برشا، مرحبا، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله صحة لاباس، إن شاء الله يا ربي جمعة هذي ما كانتش كاسحة. بون جمعة هذي على مستوى تقلبات الجو ما كانتش فما برشا تقلبات جو، أبار نهار صبت فيه الأمطار، دونك ما نعرفش كيفاش باش تكون الجمعة الجاية، هل يسنى فينا تقلبات أخرين ولا لا. داير قبل ما نسيروا على الجمعة الجاية خنشوفوا الويكاند هذا شنو يسنى فينا من بعد شوية. فكرة على حالة الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. طريق السلام للجميع، نسلم عليكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير، نسلم على خالد في الإخراج، نسلم على طارق في الريجيم، نسلم برشا على وائل في السوندار. إن توكا يا ربي إن شاء الله ويكاند مزيان، سي مومون دو سو روبوزي شوية، نتنفسوا شوية، نرتاحوا شوية، من بعد جمعة كاملة اللي كنت فيها ضغط وستريس، وصل صغار للقراية، روح بيهم القراية، تخمم في فطورهم، تخمم في القراية نتاعهم، في ليتيود نتاعهم، في الدروس نتاعهم. سي با فاسيل راهو جمله للامانه. نتمنى لكم كل الخير وحتى زيد الناس اللي تخدم في الويكاند نقول لكم بون كوراج بون شانس. انا موجودين على امتداد 3 سوايع كاملين من توا حتى للخمسه نتاع العشيه. اوبجيكتيف واحد، مهمه واحده، نبدل لكم الجو وما كنتوا تسمعوا فينا، وخاصه والاهم من هذا الكل نسيكم في الستريس والضغط نتاع الجمعه كامله. شنو انسان فيكم نعملوا طلع من بعد شويه في فاز من الفازات بيسكو الطقس قاعد يتبدل باش ننبهكم من لي زونتيبيوتيك والاختار نتاع الخطورة نتاع الانتيبيوتيك. باش نحكيو زيد السينما، نقترح عليكم افلام، باش نحكيو موسيقى، باش نحكيو برشا حاجات، فما برشا كرة السنة فينا. ودوكا كل هذا واكثر يسنى فيكم على امتداد 3 سوايع كاملين. اما قبل نبداو بالموسيقى.
3: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
5: نرجع بكم ل 2010 مغسول اللي نحبه برشا ديو واحد كندي والاخر امريكان. انديو ل 2010 عملوا مغسول بنين برشا نومي باربارا ستراند مغسول جيرمان داكسوس. راجعين بعد شويه. باربارا ستراند

0: 2019 اكتشفنا المغسو هذه البلاك بيما مغسو بنين برشا مغسو اللي نحبوا لاتيزر عالمي بها تمعنا الكلمة المغسول مي اينو لوف ان ذا هارت اوف ذا سيتي نخلتو حتى المساء 2:05 توما لموزيك كيفين وقيتنا نطلع على حالة الطقس ميتيو مباشرة من المعدل الوطني للرز الجوي معنا صديقنا بليل يحيوي مرحبا بليل
1: اهلا بك سمعين مرحبا بكم مرحبا كيف مستمعين مزيد
0: شهوة الكبيرة خلنا نطمنوا عليك
1: الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي هاي الويكاند كيفاش باش يكون هل فما تقلبات جوية منتظرة مطر ولا نحو الاستقرار
1: نجم نقولوا ماشي نحو الاستقرار معناتها من ناحية التقلبات فماش حاجة كبيرة معناتها تذكر معناتها بعض الأمطار حاليا تقف معناتها مغيم جزئين معناتها بعض السحب اللي محليا كثيفة موجودة خاصة في الشمال الأكثر في الشمال الغربي شوية في جهة الساحل وكذلك معناتها في الجنوب الشرقي ومتوسط غير عشية جدا هكا مع بعض الأمطار المتفرقة بعد في الليل إن شاء الله معناتها تم استقرار نسبي معناتها على أغلب مناطق البلاد معناتها سحب عابرة فقط باش تكون موجودة وإن شاء الله معناتها الليلة في الليل معناتها باش تكون درجة الحرارة التكسكية نسبيا معناتها معتبرة باش تروح بين 20 و 24 درجة بالشمال الوسط من حدود 17 درجة في المرتفعات وبين 24 و 28 درجة بالجنوب مع تيارات هوائية اللي باش تكون القطاع الشمالي قوية شوية اللي باش تكون قرب السواحل الشرقية وتبقى ضعيفة المعتادة بالنسبة لبقية المناطق بالنسبة لحالة بحر الزكاكي كيف اليوم العشية والليلة في الليل باش تواصل مضطرب بالسواحل الشرقية ويبقى متموج بالشمال ويوم غد إن شاء الله كيف كيف معناتها سحب عابرة بشكون بأغلب الجهات بشكون أكثر كثافة خاصة بالجنوب الشرقي مع أمطار بتكون نسبيا متفرقة ثم تشمل معناتها أثناء الليل خاصة محليا السواحل الشرقية جهة الساحل وكذلك معناتها محليا جزء الساحل بعض الأمطار فقط معناتها مش معناتها تقلب جوية كبيرة والريح غدوة بتكون القطاع الشمالي بشمال الوسط القطاع الشرقي تكون بالجنوب قوية شوية غدوة الريح خاصة على السواحل الشمالية وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بقية الجهات غدوة حالة البحر تكون مضطرب إلى محل سجل سيرب خاصة بالشمال ويبقى قليل سيرب إلى متموج بالنسبة لبقية السواحل ودرجة الحرارة المتضررة غدوة تقريبا تبقى في نفس المعادلات اللي شدناها خلال هذا اليوم أقل شوية تبقى في الجنوب غدوة بتتراوح بين 26 و 30 درجة في أغلب المناطق تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصاها تكون في حدود 32 درجة بالجنوب الغربي.
0: ميرسي بوكو بليل شكرا لك على التوضيحات هذه الكل صديقي سلموا عليك برشا فوالا اون غرو بو ريزومي الطقس محليه معناتها باش يكون نهار السبت والاحد دونك سي لوكازيون اذا كنت تحبوا تخرجوا تحوسوا وتبدلوا شويه الجو هاكم عندكم فكره على حالة الطقس.
2: ميتيو كلوب ويكاند كل سبت واحد بالماضي ساعتين للخمسه تاع العشيه على موزايك اف ام.
0: الميتامورفوز اللي صارت في السين متاع الموسيقى في المغرب حاجة غير عادية الطيران اللي طاروه الانفول اللي خذيوه الاسونسيون اللي خذيوه البوم اللي عملوه حاجة غير عادية ما فهميش ارتيس ماهوش معروف ما فهميش ارتيس ماهوش موسيقى متاعه تتسمع برشا حتى زيد على مساوي الموسيقى متاعهم الانوفاسيون متاعهم حاجة اخرى وللأمانة انا ياسر نحيي الموديل المغربي في الموسيقى واحد منهم دراجانوف هذا مخصوص عادة

ميسي وقت اللي يتقابلوا مع بعضهم الكوليكتيف هذا من نجم يعطينا كان ريزولتا بنين نركزي بوب المغسول العريبه ناخذوا حتى المساعتين وسبعه توما على موزايك فيم وقايد فاز من فازيتيه.

0: عندي صاحبي نعمل انا وافقي ولا يا برشا ما قبلتوش مسكين جيني هكا عنده هكا علامات نتاع جريب ولا نتاع عجين وظهر معناتها يعني بيه ربي يستبرد ما نعرفش شنو صار له حسيلو. قلت له شو عملت؟ قال لي والله انا خديت انتيبيوتيك وانا نسنه حتى لي نبر. يعني قلت له شكون عطاك الانتيبيوتيك؟ قال لي والله وحدي مشيت صرفت خديت انتيبيوتيك. يدي يديك ربي راهو ما يلزمش تاخو من راسك راهو تنجم الحكايه هذه يضرك. دار قعدت نسائل وقتاش يلزمنا ناخذ انتيبيوتيك وقتاش ناخذوهم شكون يكتشف لي زانتيبيوتيك والاهم علاش كي ناخذوهم من غير سبب كيفاش ينجموا يضرونا لي زانتيبيوتيك. سي فري قداش عملوا ريفولوسيون كبيره وقداش ساهموا باش الميسيم تنجم تداوي عدد كبير من الامراض اللي كانوا قبل ما يرحموش. اما هل لي زانتيبيوتيك ينجموا يداويوا الامراض الكل بالانجين حتى الجريب؟ وهل الانتيبيوتيك فقد من النجاعة نتاعو؟ اليوم نفسلكم كل شيء. انتيبيوتيك في اعتقاد برشا منكم هذا هو الغميد ميراكل للأمراض الكل بالغريب لانجين وحتى زيدا لغاسترو لكن لي مش صحيح. قدام بعض لي باتولوجي لي انتيبيوتيك يوليو انيفيكاس ما يصلحوش ممكن بشتبهتو اما ما عندهم حتى يفعل الغريب ولا معظم لزانجين. في الواقع ان انتيبيوتيك يخلينا نقاوم انفكسيون متسبب فيها اون باكتيري باتوجين معناتها باكتيري تردنا مرضى. Attention, قلت بكتيري. Les antibiotiques بتيلي هما inefficaces على les virus. Or, virus و بكتيري ماهوش نفس الحاجة و les organismes متاعهم مختلفين. Donc, سؤال مطروح لهنا علاش les antibiotiques يكونوا efficaces مع les bactéries و مش مع les virus؟ بكل بساطة خاطر les antibiotiques ils interagissent مع des structures اللي هما propres للبكتيري. لهنا فما حاجة مهمة هي الباروا بروتكتريس باش نقولها و تو نرجع لها شوية آخر. الأشهر من les antibiotiques هما البنسيلين اللي هي ما تخليش أكل باروا بروتكتريس تتشكل وتتكون وقت اللي البكتيريا تكاثروا. بالتالي من غير الحماية هذه البكتيريا تتموت. في المقابل الفيروس ما عندهمش دي باروا دونك البنسيلين لهنا ما عندهم حتى إفي عليهم. دونك المهم عند الطبيب يلزم يعرف هل المريض يا إما مرض بكتيري ولا فيروس والعملية هذه في حد ذاتها مسهلة خاطر نفس الملادي تنجم تتسبب فيها يا هذه يا لخ. Les angines, مثلاً اللي يتمظهروا من خلال الانفلاماسيون دي تيسيو دو لا غورش في 80% من الحالات يكونوا فيرال. بعبارة أخرى متسبب فيها فيروس اللي يكون جنرالمون بنين. الأخرين إلى 20% يكونوا بكتيريين دونك بوتنسيلمون بلو غراف. دونك بديتوا تفهموا لنا الفرق. من بعد ان اكزامان كلينيك ولا ان تيست دو ديبيستاج رابيد الطبيب باش يقرر هل يعطينا انتيبيوتيك ولا لا وخاصة يلزم يعطينا الانتيبيوتيك المناسب. هي خاطر ماكم تعرفوا لي بكتيري متنوعين ومختلفين عنا لي كوك عنا لي باكاي والقايمة مازالت طويلة. دونك بعض لي انتيبيوتيك يساهموا باش يقتلوا نوع نتاع بكتيري معين. نقولوا عليهم هذوما لي انتيبيوتيك عندهم سبيكتر اتخوا هما اللي نجموا يسيبليو بكتيريا معينة ويقتلوها البكتيريا اللي تسبب في المرضى بيان سور ويخليو البكتيريا الاخرين حيين اللي موجودين في بدننا وحنا في حاجة ليهم. في المقابل لي انتيبيوتيك عفوا مازلت نحكي على لي انتيبيوتيك هذوما اللي عندهم سبيكتر اتخوا لي انتيبيوتيك سبيكتر اتخوا يعطيهم الطبيب وقت اللي يعرف اني هي البكتيريا اللي تسبب في الملادي. لكن في بعض الاحيان من الصعيب ان سيبل اون بكتيري سبيسيفيك ولهنا الطبيب يولي يعطينا انتيبيوتيك اللي يكون عندها سبيكتر لارج كيما التابعين لعائله البنسيلين واللي نجموا بالتالي يحاربوا عدد كبير متاع دي بكتيري مختلفين. فهمتوا تاو شنو الفرق بين سبيكتر اتخوا و سبيكتر لارج؟ بيه تاريخ اكتشاف الانتيبيوتيك اذا كان باش نحكي عليه تحب لي على القليل 4 ساعة. دونك باش نكتفي بذكر ثلاثة اسامي اللي كانوا وراء الاكتشاف هذا. الكسندر فليمينغ ميدسان بيولوجيست فارماكولوج بريتانيك، هوارد فلوري اللي هو فارماكولوج استراليا، وارنست تشين اللي هو بيوشيميست بريتانيك. ثلاثة ذوما تحصلوا في 1945 او بلوتو تقاسموا جائزة نوبل للميدسين من اجل اعمالهم على البنسيلين والابليكاسيون نتاعها ثيرابوتيك. من وقتها ولينا نجمو نعالجو امراض اللي كانوا انكورابل كيما سيفيليس كيما الديفتيري وانكور لي بنوموني. في سنوات هي بعد مئات لي زانتيبيوتيك باش يتم اكتشافهم. وعلى فكره بفضل لي ميديكامون هذوما على الاقل باش يساهموا باش يزيدوا من معدل اعمار الانسان بعشرات السنوات. لكن اي جو دي بيان لكن اكتشفنا كونو لي زانتيبيوتيك غاديين يفقدوا من النجاعه نتاعهم بالوقت. في السبعينات من القرن الماضي اكتشفنا كونو بعض لي مالادي باكتيريين كيما لي انفيكسيون السافيلوكوك دوغي ولاو يتعالجوا بطريقه اصعب من قبل. من الاول الظاهره هذه لاحظناها في السبيطارات، بعد ولات موجوده خارج السبيطارات، وحتى لي تريتمون اللي اقترحوهم لي جينيراليست ولاو هما زاد اقل نجاعه. ايه سؤال مطروح لهنا عليه، شفما شنو قاعد يصير؟ الظاهره هذه عندها اسم، اسمها لانتيبيو ريزيستانس، معناتها الدواء ما عادش ينجم يقتل بكتيري ولا ينقص من النمو نتاعها. بعض البكتيريات ما همش الكل سنسيبل بنفس الطريقه للي زانتيبيوتيك، البعض ينجم يقاومهم والبعض الاخر لا. الاقل ريزيستانس يموتوا بكل بساطه، الاخرين الاكثر اللي يقولوا عليهم ريزيستانت يتكاثروا وينتشروا في الاورجانيزم نتاعنا لين يتسبوا في انفيكسيون اللي تكون معالجتها صعيبه. باش نلخص، كل ما ناخذوا اكثر انتيبيوتيك كل ما نزيدوا في الريسك باش نوليو اون ديفلوب دي باكتيري اللي يبداو ريزيستانت اكثر واكثر للي زانتيبيوتيك، وكل ما الريسك يزيد لهنا باش نوليو نعديو بعضنا اكثر واكثر. الريزيستانس للانتيبيوتيك عندها نتائج ثقيله. بعض الامراض اللي كانت تتعالج قبل بسهوله رجعت للتيران، كما التوبركلوز، على 10 مليون حاله جديده في سنه 2016 من المرضى بالتوبركلوز في العالم 500 الف منهم القاوم ريزيستان للانتيبيوتيك. الحاجه هذه بالتالي تثبت في وفاه ان مالاد سور دو منهم، راه نحكيو على حاجه غراف راهو باش نبداو واضحين. والنتيجه نتاع الظاهره هذه هي الاستعمال الغالط والمكثف للانتيبيوتيك لمدة سنوات وسنوات، تعطاو أتوغي أتخافيغ لعلاج كل شيء وكيف ما يجي. حتى احنا زيادة ساعات تمشي الفارماسي تقول لها عسام أختي بلي أنتيبيوتيك حاش في قريج متوجع فيها عطيني بي أنتيبيوتيك. أور فما كومباني تعملت في فرنسا يقول لك ليز أنتيبيوتيك ما همش أوتوماتيك، وذي غلطة كبيرة. وباش نبداو واضحين زيادة، فما بعض الامراض اللي ما يسحقوش استعمل لي زانتيبيوتيك من اصله عطيناهم انتيبيوتيك. وزاده لهنا حاجه مهمه برشا، قاعدين نشربوا في الانتيبيوتيك من غير ما نشرقوا. كيفاش تقول لي قاعدين نشربوا في انتيبيوتيك من غير ما نشرقوا؟ يبقى حسب الاو ام اس نص لي زانتيبيوتيك اللي تم انتاجهم متوجهين للحيوانات، ولي زانتيبيوتيك هذوما يتخلطوا بالماكله نتاعهم لحمايتهم من بعض الامراض. وكي ناكلوا اللحم نتاع الحيوانات هذوما باش ناكلوا معاهم اوتوماتيكمون لي زانتيبيوتيك، وبالتالي اون ديفلوب دو نوفيل ريزيستانس. راهو البريك هذه مهمه برشا للي بارون، وحتى لي نحنا زيد اي انسان راهو ما يلزمناش ناخذوا انتيبيوتيك كيف ما جاي. مش تحس روحك مرض تمشي طول تاخذ انتيبيوتيك، تمشي للطبيب هو يعرف دياغنوستيك، ما تمشيش للفارماسي وحدك مراسك وتاخذ انتيبيوتيك على خاطر افورس راك تنجم تضر روحك وافورس تنجم الحكايه هذه تعمل لك برشا مشاكل. دونك نتمنى لكم كل الخير وان شاء الله ربي تكونوا ديما في صحه جيده.
1: فازيت اسماعيل كل ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
2: يا
3: ويزي
0: بعد مسؤولين برشا كان خرج في 2019 مايك ميل وقت اللي يتقابل مع دريك. الريزلتا ما ينجم يكون كان بنين برشا، رجعين بعد شوية في سيليكشن.

مساء الخير و 47 دقيقه تما لا موزايك كيف مازال معكم حتى للخمسه نتاع العشاء. شونجمون دو ديكور، شونجمون دامبيونس، توت سويت هوت سيليكشن.

بلوليني فينس خرج من الجروب وبعد دخل ألان ولهنين دي بيشمود بدي يخو خلينا نقوله ثنية أخرى أكثر عمق أكثر صامغ وزيدة أكثر إكسبيريمنتال. مارتن بش يولي الكاتب الرئيسي للأغاني، ديف بش يولي صوت والليدر متاع الجروب، وفي الثمانينات دي بيشمود بدي يبعد على السينت بوب الكلاسيك ويدخل في موسيقى أكثر دخك أكثر اندستريال وأكثر اللي تهتم بالمواضيع الإنسانية من الحب لانفي الوحدة الدين العلاقات وحتى زيدة الجانب المظلم من الإنسان. ومن الأهم المحطات في تاريخ الألبومات نتاعهم هو ألبوم Music for the Masses سنة 1987 اللي فيها أغاني كما Strange Love ولا Never Let Me Down Again اللي باش يعرفوا نجاحات كبيرة برشا. بعدها باش تجي اللحظة المهمة برشا سنة 1990 مع الألبوم الليجندير Violator اللي لهنا ديباش مود وصلوا من المستوى عالمي كبير برشا. Policy of Truth, Enjoy the Silence والليستة مازلت طويلة للأمانة. والمميز في ديباش مود اللي ما كانوش ان جروب اللي يستعمل في سنتيتيزور كاو، كان يخلط مع الموسيقى الالكترونيك الروك الاندستريال البوب وعملوا ايدنتيتي خاصه بهم. قد ماني باش نحكي على ديباش مود وشويه يزي ما حكيت خنسمعكم قبل ما غنيوا.

نقولوا ديبيش مود، نقولوا الشيدوف، نقولوا البيبيت هذايا انجوي ذا سايلنس اللي كنا اكتشفناهم في 1990 من الالبوم الكولت نتاعهم، الالبوم اللي صعيب برشا يتنسيه. معكم حتى الخمسه نتاع العشيه، بعد شويه موجز الاخبار، راجعين بعد شويه.

0: اما صوب دين برشا مران دي بيش بود كان خرج في 1983 Everything Counts نختو حتى المطلة تاع القايلة توما على موزايك فيم مزير معكم حتى للخمسة متاع العشية ديديكاس تجينا مران صديقنا ياسين الجلاسي اللي يقول النهلة جلاسي يحبك برشا ويقول لك بون فواياج وراك باش تخلي عليا بلاصة كبيرة نتمنى له كل الخير وان شاء الله ربي تمشي وتجي سلامات موجز الاخبار مع هيبة الخميري معكم كيما كل سبت وحد حتى للخمسة متاع العشية راجعين بعد شوية
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 26 سبتمبر
2: أول مرة باش نحكيها وأول مرة صارت نستنى في البستاشي خايف ريت من عند البستاشي جاي البلتان يبقوا فيه تسعة تحت المعدل والمدير إلى كونفوكي عاية الوالد الله يرحمه شكله شنية شنية شنية حكيت وهذا اللي تي الأول في القسمة والبلتان كانت تسعة رديتها عشرة وأنا عندي مقصورة صغيرة حك بيتي قلت شنية الحكاية دي قررت خطيت قرار
1: الأستاذ والإعلامي فتحي المولدي
3: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع تسعة متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
4: موجز الأخبار أهلا بكم وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري تقول خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال سواس إن تونس هي أرض الانتصار الدائم لحقوق الطفل مضيفة أن البلاد التونسية شعلت من حماية الطفولة ورعاية الأطفال فاقدي السند إحدى أولوياتها من خلال سياسة وطنية واضحة وراسخة في عمقها الاجتماعي ومعززة دستوريا وبمنظومة قانونية ومؤسساتية متقدمة والجابري تؤكد انفتاح تونس على تعزيز التعاون والاستفادة من التجارب الدولية في مواجهة التحديات الجديدة التي تواجه الطفولة وبناء شراكات جديدة وتطوير مبادرات مشتركة تخدم الطفولة وتدعم الأسر 70% من المصابين بداء السكري معرضون لتراجع قدراتهم الذهنية بما قد يزيد من إمكانية إصابتهم بالزهايمر وفق أستاذة علم الوراثة بمعهد باستور ريم الكافي والكافي توضح أن فريقا من المختصين بالمعهد يعمل منذ سنوات على فهم العوامل التي تجعل بعض مرضى السكري أكثر عرضة لتدهور حالتهم الذهنية والإصابة بالزهايمر مع التركيز منذ سنة 2023 على العوامل الجينية المرتبطة بظهور المرض لدى هذه الفئة في أخبار العالم وسائل أعلام رسمية تفيد بأن أعلى هيئة أمنية إيرانية تنفي تخطيط طهران لتحركات عسكرية ردا على حظر رحلاتها الجوية يشار إلى أن عدة دول أقرت حظر رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطاراتها مع دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ في 22 من سبتمبر الماضي بعد أن أدرجت إدارة ترامب قطاع النقل الجوي الإيراني كاملا في قائمة العقوبات وتعهدت بمعاقبة أي جهة تتعامل معه سوريا تدخل منذ سقوط نظام الأسد في شهر ديسمبر 2024 مرحلة جديدة في علاقاتها الخارجية خصوصا مع دول الجوار وسط انتقال متزايد من العلاقات السياسية والدبلوماسية إلى شراكات اقتصادية وأمنية أوسع التفاصيل في تقرير مراد الدريدي
5: كانت الخطوات مع الأردن متسارعة ومبكرة بدأت بزيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق في 23 من ديسمبر 2024 ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع كأول وزير خارجي عربي يزور سوريا بعد أيام من سقوط نظام الأسد وتعدت العلاقات بين البلدين إطارها السياسي والدبلوماسي لتشمل قطاعات الصناعة والطاقة والمصارف والتنسيق الأمني وتحديدا في ملف مكافحة المخدرات وأعلن الجانبان تشكيل مجلس أعلى للتنسيق في شهر أفريل 2025 وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة المتحدة في دورتها 81 في نيويورك توجهت الأنظار نحو مصافحة جمعت الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي وتناول اللقاء وفق الرئاسة السورية العلاقات بين البلدين وتعزيز التنسيق السياسي والأمني وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري ومنذ وصول الإدارة الجديدة إلى سدة الحكم في سوريا ركزت على فتح صفحة جديدة مع الدولة اللبنانية في محاولة لرسم علاقات جديدة بين البلدين تقوم على أساس الاحترام المتبادل والنأي عن التدخل في الشؤون الداخلية وإنهاء حالة وصاية أمنية وعسكرية استمرت لعقود في عهد الأسدين. وفي 2 جوان 2026 أعلن البلدان تأسيس لجنة مشتركة لبنانية سورية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. لم تحتج العلاقات السورية التركية إلى أي مخدمات عقب سقوط نظام بشار الأسد، وتحديدا في 12 ديسمبر 2024، إذ حل سريعا رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم جالن ضيفا في العاصمة السورية، تلاه وزير الخارجية هاكان فيدان في 22 شهر ذاته، ليكون أول وزير خارجية أجنبي يزور دمشق في مرحلة ما بعد الأسد. ويطمح الجانبان اليوم إلى بناء مزيد من الشراكات العسكرية والأمنية والاقتصادية على مستويات عالية.
4: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكامل فريق كلوبي كانز. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد من 9 للـ5 العشية. كلوب ويكند.

0: كاينش بايس ليم تلقاوه ديما كل ويكاند لهنا في كلوب ويكاند لقيت هذه نعملوا بكم دوره في ابن الموسيقى الشرقيه. ردوا بالكم على رواحكم طريق السلامه للجميع. ما 3:25 دقيقه وقيت الرونديفو المغرومين بالسينما.
1: سيني كلوب

0: هو سي بيان في كل مرة نحكي لكم على أفلام جدد، أما الأحسن والأبن أنه نرجع للتاريخ وجذور ظهور السينما. خاطر إذا كان ما نعرفوش الجنيز والليسانس متاع السينما ما نجموش نفهمو البريزون متاعنا والحاضر متاعنا. إبا اليوم اخترت باش نحكي لكم على واحد من أهم الناس في تاريخ السينما، نحكيه على جورج ملياس. ملياس كان فرنسي، تولد في 1861، وكان من الأول مغروم بالمسرح، مغروم بالسحر ومغروم زادة بالخداع البصرية. كان عنده مسرح في باريس وين كان يقدم عروض السحر وخداع للجمهور. أما مع ظهور السينما في آخر القرن 19، ملياس فهم حاجة مهمة برشا، الكاميرا مش لازم كانت تصور الواقع، تنجم زادة تخلق واقع جديد وتخلي المستحيل يولي ممكن على الشاشة. في الفترة هذه لي فريغ لوميير كانوا يستعملوا السينما أساسا باش يصوروا الحياة اليومية، يا أما ترى ولا ناس خارجة من مصنع ولا شارع ولا حركة الناس. على فكرة باش نبداو واضحين، أول فيلم للي فريغ لوميير اسمه لا سورتي دو لوزين لوميير، اللي كان في ليون لوزين هذية، وتصور عام 1895 أو بلوتو خرج عام 1895. فما سو كي كونفوند مع فيلم واحد آخر اللي هو لاريفي متاع المترو في الكار متاع سيوتا. لي باش نبداو واضحين، صحيح هو ذا هو فيلم ما نجموش نقولوا عليه فيلم، خاطر الدوغي نتاعو هكا كيلكو سكوند، يصور في الخدامة خارجين من المعمل، المعمل هذا نتاع بو لي فريغ لوميير. اون توكا، والانيكدوت زاد مهمه برشا باش نحكي لكم عليها، جورج ميليس كان حاضر على البروجيكسيون نتاع الفيلم هذا اللي من وقت حياته تبدلت ومن وقتها ولا يغزل للسينما اوترومون. في الفتره هذه قلت لكم لي فريغ لوميير كانوا يصنعوا السينما باش يصوروا الحياه اليوميه، كتار ناس خارجه من المعمل وغيره. اما ميليس كان عنده سؤال اخر، شنو هو النجم نعمل بالكاميرا اذا كان نحب نصنع الخيال؟ سؤال مهم برشا، ومن هوني بدات الحكايه. جورج ميليس كان من أول الناس اللي اكتشفوا كيفاش تعمل الخداع البصرية في السينما، من نشر التقنية اللي استعملها، تقنية بسيطة برشا في ظاهرها أما الثورية في وقتها. يصور مشهد، يوقف الكاميرا، يبدل حاجة في الديكور ولا ينحي الشخصية، وبعد يرجع يصور. للانيكدوت زادة يقولوا كونه هو يصور الكاميرا وقفت له، البيليكول وفات يا اخي، كي رجع يصور قال تيان فما فازة نجم نعملها. وتوكا ميليس كلمة الويلة اللي اكتشفوا كيفاش تعمل خداع البصرية في السينما، ومن نشر التقنية اللي استعملها كيف ما قلت لكم التقنية البسيطة ذي. ايبا بعديك اكتشف حاجة، كي تجمع اللقطتين هذو مع بعضهم في المونتاج، المشاهد يحس لشخص اختفى فجأة ولا حاجة تبدلت قدام عينيه. يعني بالسهل الكاميرا تقف، أما بالنسبة للمشاهد صار سحر. وزيد بعديك استعمل تقنيات أخرين كما التعريض المزدوج اللي نقولوها الدوبل إكسبوزيشن، زيد استعمل تقنيات أخرى كما مثلا شخصية تظهر أكثر من مرة في نفس الصورة، استعمل زيد الديكور، المكياج، الأزياء، الإضاءة، وبارش حكايات أخرين باش بالتالي لهنا يخلي الشخصيات وأماكن ما عندهاش وجود في الواقع. ولهنا الأهمية متاع ميليس تظهر، هو ما كانش يصور الواقع فقط، كان يصنع الوهم السينمائية. من أشهر أفلامه قيدوا عندكم، امشيوا تفرجوا عليهم أمان. من أشهر أفلامه فما فيلم لو فواياج دون لا ليون، رحلة للقمر، اللي خرج عام 1902. الفيلم لا يحكي على مجموعة متاع علماء اللي قرروا يمشوا للقمر في مركبة غريبة ويعيشوا مغامرات في عالم خيالي. شوف يعني عام 1902. أشهر صورة معروفة على الآخر من الفيلم ممكن زيادة تعرفوها، صاروخ اللي يضرب ديريكتومون في وجه القمرة. تصوروا أنتم عام 1902 الإنسان مازال ما مشاش للقمرة، أما ملياس خلي الجمهور يعيش رحلة كاملة للقمر داخل قاعة السينما. على فكرة نحل قوس صغرون، عندهم فيلم لفرير لوميير كيف ما قلت لكم نجموش قول عليه فيلم، أو عندهم يصوروا في التراوس الجار متاع سيوتا. قالك العبيد اللي كانوا حاضر غنيكة هربوا من قاعة السينما يسخيبوا الفيلم، يسخيبوا الترام باش يدخل فيهم. أوتوكا هذه المجي، وهذه بالضبط الحاجة الجديدة اللي جابها ملياس. السينما ما عادش لازم تكون مجرد تسجيل للواقع، تنجم تكون خيال، فانتازيا، مغامرة، رعب، وحتى خيال علمي. من بعد عمل أفلام أخرى كيما لو غويوم دي في، خرج عام 1903، اللي دخلنا العالم الجنيات والسحر. فيلم لو فواياج أترافيغ لامبوسيبل اللي خرج عام 1904، اللي يحكي على رحلة مستحيلة مليانة مغامرات وخداع بصرية. باش نبداو واضحين، تقنيات متاع ملياس تظهرنا تو بسيطة مقارنة بالسينما الحديثة قدام الموشن كابتشر ولا جرين سكرين ولا غيره اللي نجموا نصنعوا مدن كاملة مخلوقات خيالية كواكب وغيره. أما الفكرة الأساسية ما تبدلتش من عام 1902. يعني من جورج ملياس إلى مارفل ولا ستار وورز ولا أفلام ساينس فيكسيون فما كيت واحد يربطهم، الرغبة في خلق الامبوسيبل على الشاشة. ولهنا جورج ملياس ما كانش مجرد مخرج قديم ولا مجرد صانع أفلام صامتة، هو واحد من الناس اللي ساهموا في تحويل السينما من آلة تصوير الواقع إلى لغة تنجم تحكي الحلم والخيال والوهم. فضل التجربة الأولى متاعه السينما وليت قادرة أني تخونا الأماكن ما عندهاش إمكانية نصلولها في الواقع. وباختصار لفخيخ لوميير ورانا كيفاش السينما تنجم تصور العالم، أما جورج ملياس ورانا كيفاش السينما تنجم تخترع عالم جديد. المرة الجاية وقت اللي تسمعوا السيونس فيكسيون ولا المرة الجاية وقت اللي تتفرجوا على فيلم هكا اللي فيه ديزيفي سبيسيو ولا غيره تعرفوا ونقولوا له لو بير نتاع السيونس فيكسيون كيما هيتشكوك نسميه زيدا لو بير دو سسبانس. فما عديد لي بير في السينما تمكم نترقوا لهم كل مرة شاك فوا على خاطر مهم برشا نعرفوا كيف ما قلت لكم الجذور نتاع السينما.
1: سيني كلوب كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية.

0: الأربع خير باش توما موزايك فيم سالومي دي باهية يون أختيست اللي حابة برشا جينا من البرازيل. هذا المغسول اسمه تورمنتو دي أمور, مغسول يعرف نجاح كبير برشا في 2002. على فكرة أنكدوت مهمة برشا باش المرأة هذي تعرفت, فما دي جي فرانسي اللي كان وراه اللي هو بوب سانكلير خاصة مع غنية أوترو لوغار اللي عرفت نجاح كبير.
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فيم.
0: وقايت هذا ديما ندور بيكم نحوس بيكم نهزكم الجانر ميوزيكال ولا يونيفير ميوزيكال ومختار بشكل الديسكو موزيكا اللي خليت العالم الكل يشطح. الحكايه نتاع ديسكو بديت في اخر الستينات اول السبعينات في نيويورك, وخليني نقول خاصه في نيويورك وين تلقاو كل مسول الفانك الارنبي مع ايقاع خلينا نقول دانسون وريتميك. في السبعينات من بعديك الديسكو خرج من لي كلوب من لي نايت كلوب ولا فينومين مونديال خاصه مع سيمي كبيره كيما بيجيز شيك غلوريا غينور دونا سامر ولي ساتويلا. ديسكو ما كانش مجرد موسيقى, كان كولتور, كان دي كلوب, كان لوميير, كان دانس, كان دي جي ويلعب دور اساسي في كرياسيون تاع لامبيونس. وفي 1977 فيلم ساتوردي نايت فيفر وموسيقى البيجيز زادوا شهرة نتاع ديسكو اكثر واكثر في العالم. ورغم الموجه الديسكو اللي نقصت في اخر السبعينات تاثيرها ما ماتش, بالعكس نلقاو روحها اليوم في الهاوس في النيو ديسكو في الدانس ميوزك وغيره. ديسكو موسيقى بديت في الكلوب من التأثير متاحة وصل للعالم الكل. تسأل فيكم يون سيليكسيون بنينة برشا من جاكسون 5 من البيجيز مع ديمار نافيك مخصو إيكونيك I feel love الدونا سامرة.

0: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافدة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
3: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
4: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
5: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: الياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
6: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. شابان مفقودان ببنزرت منذ يوم الأربعاء الفارط يصلان إلى إيطاليا ضمن عملية هجرة غير نظامية وفق ما أكده مراسلنا بالجهة مراد الدلاجية. والمصدر ذاته يوضح أن عائلة الشابين البالغين من العمر 18 و 19 سنة وأصيلي منطقة منزل عبد الرحمن كانت قد أبلغت السلطات بفقدان أبنائهما بعد العثور على ثيابهما على شاطئ البحر، مما أثار مخاوف من غرقهما قبل أن يتبين اليوم أنهما هاجر نحو إيطاليا بطريقة غير نظامية. يشار إلى أن السلطات قامت بعمليات بحث وتمشيط في كامل حوض قنال وبحيرة بنزرت شاركت فيه مختلف وحدات الحرس البحري والحماية المدنية وحتى غواصين صينيين بحثا عن الشابين لمدة 3 أيام. أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير بالعاصمة يتمكنون من الإطاحة بشبكات إجرامية منظمة تنشط في ترويج المخدرات بجهة الوردية بالعاصمة وتضم في صفوفها عناصر من جنسيات أجنبية وإيقاف المتورطين وحجز كميات من مادة الكوكايين والهيروين إلى جانب مبالغ مالية متأتية من عائدات هذا النشاط غير المشروع. رئيس قسم الصيدلة بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس الدكتور رؤوف الجامع يؤكد أن نظافة اليدين تمثل ركيزة أساسية للوقاية من العدوى والحد من انتشار الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، مشيرا إلى أن الدراسات العالمية تفيد بأن ما بين 60-80% من حالات العدوى خاصة في الوسط الاستشفائي يمكن أن تنتقل عبر الأيدي.
8: العالم الكل في العوام الأخرى من الأولويات الكبيرة متاعه موضوع جراثيم المقاومة للمضادات الحيوية. منظمة الصحة العالمية قول اللي هي سيلا بورشين بانديمي، يعني كأنه وباء اللي بدينا نعيشه فيه من تو واللي ينجم يأثر على أجيال القدام. غسل الأيادي هذه نصيحة عامة نجم نعطيها حتى في ديارنا. الدراسات العالمية قول لك اللي من 60-80% من التعفنات خاصة في المليو هوسبيتالي تتعدى عبر الأيادي، هذا في المستشفيات حتى في ديارنا. أبسط حاجة وقت اللي تغسل يديك بالماء والصابون بالقداء تاخذ الوقت اللازم باش هالجراثيم اللي تعدات في اليدي تنقص مرحلة هامة ديجا قبل ما نوصلوا للجيل. الجيل حاجة خارق العادة أن يكون ديما عنا أنجيل إيدرو ألكوليك، عنا عند صغيراتنا، عندنا باش وقت اللي تبدأ الماء والصابون ماهوش متوفر نعوضوا بجيل إيدرو ألكوليك، نثبتوا اللي ما يكونش بريمين، نثبتوا اللي يكون صالح للاستعمال ومصنوع من عند ناس مختصين.
7: في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفض المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز شريطة رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة، قائلا إن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق مضيق هرمز وأن أمريكا فرضت عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري. القضاء الفرنسي يصدر حكما ب10 سنوات سجنا مع أمر بالإيداع بالسجن ضد المغني المغربي سعد المجرد بتهمة الاغتصاب المقترن بظرف مشدد يتمثل في أنه كان تحت تأثير الكحول. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكامل فريق كلوب بيكانز. إلى اللقاء.
6: Club Weekend. Club Weekend. كل سبت وحد بالماضي ساعتين من 5 العشية. Club Weekend. إسماعيل بن عيسى.

0: حرزية طويل بنت الهرومين اخذت حتى لل 14 دقيقة تو على موزايك فيم هذيك لو بيكاند وقيد دورة على غيزو
1: دورة على غيزو.
0: في كل مرة نعمل طلع لأكثر الحاجات اللي تفعلتوا معهم رياكتيتوا معهم بارتاجيتوهم ولا شفتوهم. نبدأ بلقطة مزينة برشا للأمانة وتحكي عليها ممكن الجمعة هذه. نحكيوا على الجزائر الشقيقة اللي أعطتنا درس للأمانة مزين برشا. وقت اللي الناس تحب بعضها, وقت اللي الناس ما تتخليش على بعضها, وزيدة وقت اللي الناس تحب تفرح مع بعضها. الحكاية بديت بمواطن زيري اسمه صالح من مدينة مروانة بولاية باتنا. كان هبط فيديو للسهرية متاع عرسه. فيديو تورينا عدد متاع حضور اللي صغير برشا للأمانة, والمعلومة المهمة اللي هو يتيم الأم والأب. دونك الحضور كني تحسب على سويبع ليدين للأمانة. معناتها الفرحة متاع عرسه ما كانتش فيها فرحة ريل, فرحة تتحس, كان فيها حزن أكثر أكثر منه. داير الفيديو اللي هبطت الفيديو تورينا صالح كيفاش قاعد معناتها في الطاولة متاع العشاء وحده, ومعناتها قاعدين يشطحوا أربعة ولا خمسة من الناس. الفيديو ذي كشفتها الناس وكشفت سهريته من غير جو, كشفوها زيد الزيرية. قالوا له فما كطلب الشعبي صار على الريزو سوسيو, قالوا باش نعاودوا نعملوا له عرس واحد آخر. تلمت 69 ولاية, مشاو طلوا عليه, مشاو عملوا له عرس آخر, مشاو فرحوا له ومشاو احتفلوا معاه وتفعلوا معاه بطريقة قوية برشا. ونجب جابت له كادوات وجابوا له كراهب كبار وجابوا له موتورات وعملوا له جو غير عادي. دونك باش توري لهنا قوة الشعب الجزائري واللحمة متاع الشعب الجزائري وكيفاش يفرحوا مع بعضهم ويعرفوا يحبوا بعضهم. دونك تمشي تحية كبيرة برشا لإخواتنا وللشعب الجزائري اللي نحبوه برشا. نحكيو ميوزيك إلكترونيك, نحكيو على حاجة صارت وقنبلة إذا كان نجم نسمع العبارة هذي في اليونيفير متاع الميوزيك إلكترونيك. هو مساسين بالكلاشيت في الراب باش نبداو واضحين, أما المرة هذي خلينا نسمع العبارة كلاش في اليونيفير متاع الميوزيك إلكترونيك. سفين فاث اللي هو البابا متاع التكنو إذا كان نجم نسمع العبارة هذي, أو التكنو برلينواز, خلف مشكون يقول بابا دو لا تكنو فرانسيز, هو لوران غارني. دونك باش نبداو واضحين, دونك سفين فاث اللي لا مليه il a commenté حتى كومنتير على فيديو متاع دي جي اللي اسمه ار جي, الدي جي اللي يلعب في الميلوديك هاوس ان تكنو. قالوا كلون يحب يولي دي جي. معناتها لهنا دوز يونيفير, عندنا السين اندر جراوند وعندنا السين مين ستريم, قاعدين معناتها يكلاشيو في بعضهم اذا كان نجم نسمع العباره هذه. ما وقفتش الحكايه في سفين فات, حتى زاد ماركو كارولا كان هبط ان بوست ساتيريك يسخر فيه من اللي دي جي الاخرين اللي يلعبوا في النوعية متاع الموسيقى الإلكترونيك. بلي بار لا ميم اوكازيون نحب نحل قوس على وضعية الموسيقى الإلكترونيك في تونس. راهي وضعية كارثية, اي اي جو دي تري تري بيان, راهي وضعية كارثية. رانا والله راهو نفس الجانغ موسيكال يتلعب في البلايص الكل, نفس الموسيقى تسمعها في البلايص الكل ابار دو ولا تخوا فيستيفال اللي تلقى فيهم موسيقى مختلفة, الباقي الكل تلقى نفس الموسيقى. لافرو هاوس خنقنا للأمانة بيه تمعنا الكلمة, طريقة تي تدخل للكلوب ولا للاونج ولا غير, شمعت تتعشى واحد يمشي مثلا باش يحضر يسمع موسيقى, بعطيها بصحن مقرونة وفمه بالسالسة ويبدأ يشطح للأمين. معناتها فما حاجة تضحك, معناتها إلي تان باش نبدلو. وداير نقول لكم حاجة, ريت لي دي جي ماهوش متضمنين مع بعضهم. ما عندكش فكرة قريش يقولوا صاحبي برافو قاعد تلعب في موسيقى بيه وفي داره, ما عندكش راو زيرو سوليداريتي في اليونيفير متاع لي دي جي. والدليل على هذا معنا حتى دي جي ضرب أبار كعب اللي هو خرج البرة وعاش البرة كعب أكهو, باقي كل معنا حتى دي جي ضرب على خاطر ما فهميش سوليداريتي ويحفروا لبعضهم ويكمدوا لبعض. نفس الفازة هذه نقولها في عديد الميادين, حتى في الكورة حتى في برشا حاجات ما ضربوش على خاطر نيفو متاعنا محدود, واثنين على خاطرنا ما نيش ندزوا في بعضنا وما نيش نعاونوا في بعضنا وما نيش نقفوا مع بعضنا. الحاجة اللي خليت الريزولتا ياسر محلية, والحاجة اللي خليت وضعية كارثة بأتم معنى كلمة وأقولها ونعرف شنو أقول من 2009 إلى حد لحد الساعة هذه الموسيقى والموسيقى الإلكترونيك والونيفير متاع الموسيقى ككل ماشي ديكلان رهيب جدا. المغرب اللي احنا قبل كنا فيتينا تويك عندها الاندستري متاع موسيقى مكسرة كل الحواجز, ناس كل تسمع في المغاربة الجزائرية, ناس كل تسمع في الجزائرية, واحنا بخلاف كعبة واحدة يسمع سمعوه العالم الكل, ما عاد فما حتى حد يتسمع. ونعرف شنو نقول اي جو بيس بيان ميمو, والحاجة ذي حتى زيادة شور لو بلان سينماتوغرافيك بخلاف رياليزاتور ولا رياليزاتريس اللي بدلوا برشا حاجات بقي كل ما يتحكيش عليهم اسيس كي بخوف اللي احنا لهنا في وضعية بتاع مانيش قاعدين نعانوا في بعضنا ولا نخفوا في بعضنا ولا قاعدين ندزوا في بعضنا, وعلاش ليه في يوم من الايام نشوف هالسوليداريتي هذيا. باش نخلي الالارم تنوقز للامانه اللي تحكي عليه برشا وارتيكل كان دار برشا نحكيه على ارتفاع عدد المقيمين بمستشفى الرازي وتزيد الاقبال على عياداته الخارجيه. دكتور غسان العمري طبيب النفسي بمستشفى الرازي كان الخميس تعدى في اكسبريس اف ام وحكي على وجود ارتفاع كبير برشا في عدد المقيمين بالمستشفى وزيد ملحوظ في الاقبال على العياده الخارجيه, وقال زيد وقسم الإقامة المستمرة بمستشفى الرازي بمنوبة فيها ضغط وارتفاع كبير برشا في عدد المرضى المتكفل بهم داخليا, في حين تسجل العيادات إقبال متزايد يوميا من مختلف الفئات الاجتماعية اللي تحاول في كل مرة تتحصل على استشارات ومتابعة نفسية حسب اللي قالوا للأمانة. يقول زيدا كونه الضغط المفرط هذا على المنشآت الصحية النفسية يرجع لعدة عوامل يعيشها التونسي من بينها رزن الحياة اليومية, الضغط المرتبط بظروف المعيشية والواقع الاقتصادي والاجتماعي المعقد للأمانة وعديد الظروف الأخرى اللي خلت التونسي يكون على عصابه. معناتها سونيت دالارم إذا كان نجم نقوله في الجران تونيس راهو ما فما كان الرازي هو اللي بيت يرقد إذا كان نجم سمع العبارة هذه, فما لوبيتال ميليتير زيدا وسور لو بلان دي كونسلتاسيون المونجي سليم وزيدا ليسمينات إذا كان مانيش غلط إلى متي باش نتلفتوا للصحة النفسية متاعنا, إلى متي باش نعطي وقت وهمية للصحة النفسية متاعنا, راهو سي ألارمون أو فري سونس دو تيرم. هذوما كانوا أكثر الأخبار اللي تحكي عليهم واللي تفعلتوا عليهم المدة هذية. دورة على الريزو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.

قديش من جينيراسيون ما تعرف ايش الاغنية ذي، قديش من جينيراسيون ما خلطوش على ام سيس وتريلوجي متاع ساندي اللي كانت تعدى فيها تشارم دل سيغي متاع لي تخوا سور سورسيير. نحكيو على الجينيريك متاعهم هاو سون ايز ناو، الموزيكا ذي في الجينيريك مغسول مي لاف سبيت لاف. ارجعين بعد شوية.

holla, tell him sit down. Me humble, holla, sit down. Me humble, holla, holla, sit down. وقت اللي كندريك لامار يتحول الى من كريتيك للسوسيتي ولا الظواهر اللي موجودين في المجتمع منجم يكون كان ريزولتا هكا مخصون مي هامبل كنا اكتشفني في سنه 2017 ل 34 دقيقه توما لا موزايك اف ام هذيك لو بوكان دو قايت سامبل كونسومبل سامبل كونسومبل نبداو كالعاده نفسروا السامبلينغ باش نبداو فاهمين بعضنا. السامبلينغ هي تكنيك موزيكال تتمثل في كونو مغصوص ديجا اكزيستون موجود ناخذوا منه دي زيليمون نجمو ناخذوا ريف نتاع جيتار ليني دو باس ميلودي دي نوت نجمو ناخذوا ريفران نجمو ناخذوا كلكو سكوند ولا كلمات ولا حتى اكسري كيف ما قلت لكم كلكو سكوند ومن بعد اون لانكوربور في برودكسيون جديده وفي مورسو جديد دونك هذا يتسمى السامبلينغ. À ne pas confondre ma barche à Jitokhrina, femme remix, femme barche à femme bootleg, femme à Jitokhrina, tonnard, ne fasseront que les procédés ou les techniques, le mojoudine, fait les musiques. Khanabdeu, bamoussou, lina, n'attabrou, kbirtama.

بيغا في 1999 كنا اكتشفنا المغسو نتاعو مامبو نمبر 5. ما نعرفش انا الموسيقى دي ذكرني قبل بالكسكيس اللي موجود في دحدح. ما نعرفش اذا كنت تذكروا البريود هذيك ولا ليه. كنت تعدى برشا الموسيقى دي. المغسو هذي كان خرج عام 99. اما يجا نشوفوا الانسبيراسيون ولا منين خذي السامبلينغ لو بيغا. لازمنا نعملوا رحله في الزمن ونرجع بيكم ل 1949.

بقى كنا رجع ل 1949 مع المغسوة ذي البيريز برادو. بيريز برادو ان شانتور اللي من كوبا كومبوزيتور وموسيسيان شهير برشا في لونيفير متاع الموسيقى. خلينا نقوله يتسمى الروا دو مامبو, واحد من الزارتيس ولي فيغور ماجور من الجانر موسيكال هذي. سي بون, تنين على لونيفير هذي. خلينا نمشيو لونيفير واحد اخر.

تذكر تذكر ولدين من انسبكتور جادجيت في الزاني 80 إذا كان منيش غلط بالتحديد في 1982 انسبكتور جادجيت اللي كانوا زادة توينس يعرفوه برشا تفرج فيه خالد ولدين انسبكتور جادجيت إي كومون في ريونو صحيح أي خنشوفوا الجينيريك والموزيكا متاع الجينيريك الانسبيراسيون متاعها منين

0: naughty, make a noisy entry, act just like a big child.
1: شباب واضحين نرجع بكم ل 1929 هذاك عليه الصوت ماهوش به برشا دار كان خرج وقتها في 1930 في ديسك 78 تور بون مغرومين بالفينيل يعرفوا 78 تور 45 تور 33 تور يعرفوا مليح كيفاش الموسيقى كانت تخرج في الايبوك هذيك دونك رجعوا المورسو يرجع بينا ل 1929 من عند كلارنس ويليامز المورسو مي زانكي خلينا نمشيو تويكا لونيفير واحد اخر

سولي خليني نقول وانا صغير خلوني نتغرم باليونيفير نتاع الموسيقى الالكترونيك. نحكيو على بول جونسون في سنه 1999 كان خرج المرسوغي. نذكر وقتها نخدم في بنت ليفيم في الليل وقتها, وتوفى بول جونسون في 2021. عمري ما ننسى, خاصه دي جي ايكونيك, دي جي اللي مغرومين باليونيفير نتاع الهاوس يعرفوه مليح. وزاد حياته كانت صعيبه راهو للامانه, مرض برشا امراض, تعرض العديد للاكسيدون, ومالغري سا معناتها عمره ما وقف, وديما معناتها كان يخرج في دي مرسول يعتبروا اليوم دي كلاسيك للامانه, ولا حتى زاد كولت. اما خلينا نشوفوا الانسبيراسيون نتاع بول جونسون وين تزنا, والسامبلينغ نتاع المرسول ذا لوين يرجع بينا.

0: واذا كنا نعملوا اناليز باش تحسوا لي نوت لهنا نتاع البيانو او لي زاكور بلوتو نتاع البيانو لهنا محلولين برشا بارابور للمرسوم تاع بول جونسون. دونك بول جونسون كومباكتيهم نوعا ما, قربهم لبعضهم, نقص في الفيتيس نتاعهم, و للامانه كنا اكتشفنا مرسوم غادي من ليجندير. المرسوم هذا يرجع بينا ل 1978, مرسوم نومي مي اند ذا جانج, مرسوم كولت اللي يعتبر يجينا من عند هاميلتون بونانون. المرسوم كان خرج في الالبوم سامر تايم جروف. برجي وقت اللي تسمعوا لي مرسوم هذوما تعرفوا الاسبيراسيون نتاعهم والسامبلينغ نتاعهم منين.
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد الماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: هذا لي ريكورد كلهم حطمهم باش نبداو الحين نراو حتى في الجينيس بوك. هو من لي سول زارتيست عرب اللي موجودين في الجينيس بوك على مساوي المبيعات, وحتى زاده لونجيفيتي نتاع الكارير نتاعو. عمرو دياب ويلو مول.

شيب حسني قديش باش نحكيو عليه الروا نتاع الراي سنتيمنتال قديش حياته كتاب للامانه وقديش توفى صغير وقديش خلى برشا موسيقى الى حد الساعه هذه في كونجونكتور صعيبه للامانه ومش بالسهل تنجم تخرج موسيقى في ليبوك هذيك باش نحكي انكدوت صغيره على حياه شيب حسني ممكن ما تعرفوهاش شيب حسني كان كوارجي كان يكور مليح حسب ما يروى وما يقال يا اخي شيب حسني في نهار من نهارات تضرب يا اخي رقد في السبيطار المدة طويلة وفي المدة ديك في السبيطار كان يسمع برشا موسيقى وسمع برشا موسيقى وذنيه تحلت على بلوزيور جانغ موسيكو اذا كان نجم نسمع العبارة هذه وكان يسمع برشا خوليو إغليزياس وبعديك كي خرج من السبيطار وتعافى الى بخي دو بوا اذا كان نجم نسمع العبارة هذه وما كانش نجم يلعب كورة كيف ما قبل يا اخي قال سيبون باش نمشي في ثنية اخرى وشد ثنية الموسيقى ومن غاديكا ليجوند للأمانة تولدت الوفاة نتاعو اختيال وإذا كان نستعمل العبارة هذه كانت صدمة كبيرة للجزائريين وللجزائر ما كيف ما قلت لك برغم الكارير الصغيرة نتاعو ما كانتش كارير طويلة وفما على فكرة فما قصة كبيرة برشا على غنيته والسامبلينج اللي صار لجورج وسوف تو نهار من نهارات هذيك نرجعوا لها وقديش مهم برشا أنه نرجعوا لل les racines ou les origines de la musique. Khaled, merci beaucoup. Wael, merci beaucoup. Tarek, merci beaucoup. Shukran likoum. Hadik le weekend, kima kul sebt wahad lqayt hadi. Merci du fond du cœur li tabouna. Merci du fond du cœur li tabathouna. Les messages nta3kom, les commentaires nta3kom. Ba3d chouya, fahmi el barhoumi jikoum fi Samedi Sport, namlou talla ala ham el mbarayat, chnou qadi tlab, chnou qadi tahki fi Tunis w fi el alam. Rdou belkoum ala rouahkoum. Taqaw sa el ghribi zada, mba3d fi Hit Club and Trend w adni el hawat taqawa fi Jazz City FM. ردوا بيركم على رواحكم بون ويكاند نتمنى لكم كل الخير احنا نتقابلوا ان شاء الله غدوة كالعادة من المساعتين حتى للخمسة متاع العشاء هيدي الدنيا عيشة نسلموا على كل عيشوشات على خير باي باي.

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 26 سبتمبر.
1: أول مرة بنحكيها وأول مرة صارت. نستنى في البستاشي خايف. ليت من عند البستاشي. جاي البلتاء كوفيه 9 تحت المعدل. والمدير إلى كونفوكي عاية الوالد الله يرحمه. كله شنية شنية شنية حكيت وهذا اللي تي لول في القسم. والبلتاء كانت 9 رديتها 10 وأنا عندي مقصورة صغيرة حك بيتي. قلت شنية الحكاية يعني.
0: الأستاذ والإعلامي فتحي المولدي نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 تحليل على يوتيوب.

نبدأ في هذا المواد الإخبارية. خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل يحذرون من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية وفق تعبيرهم. وهذه التحذيرات جاءت خلال ورشة تفكير نظمها قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار الضمان الاجتماعي في تونس التشخيص وآفاق الإصلاح، وخصصت لبحث واقع منظومة الضمان الاجتماعي وسبل إصلاحها. وخبير الضمان الاجتماعي لدى المحاكم ولدى الاتحاد العام التونسي للشغل وعضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هادي دحمان يقول إن العجز المالي للصناديق الاجتماعية ثلاثة، وهي صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض، بلغ وفق أرقام محينة نحو 7,000 مليون دينار. مدينة سوسة تحتضن فعاليات المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي الذي يتواصل على امتداد يومين بمشاركة ممثلين عن 10 دول عربية من بينها قطر وليبيا والمملكة العربية السعودية والمغرب ولبنان والبحرين، وذلك من تنظيم الاتحاد الدولي للتدريب والتطوير بالشراكة مع جمعية تونسية للعمل التطوعي. والأمين العام للمؤتمر محمد الجندي يوضح أن اللقاء سجل مشاركة نحو 160 مشاركا، ويهدف إلى تكوين دبلوماسي مدني بفكر تطوعي قادر على العمل في مجالات التواصل والقيادة وإدارة الأزمات، بما يساهم في إعداد جيل يمتلك مهارات قيادية وقدرة على المبادرة والعمل التطوعي. وسيتضمن المؤتمر 22 ورشة عمل إلى جانب استعراض عدد من قصص النجاح والمبادرة الاجتماعية والمدنية، بما يتيح للمشاركين تبادل التجارب والخبرات وتعزيز آليات العمل التطوعي والدبلوماسية المدنية. عدد من أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية بمنطقة الغزالة بأريانا يطالبون بترسيم أبنائهم بالمؤسسة باعتبار قربها من مقرات سكنهم بعد توجيههم إلى الإعدادية بنخيلات التي تبعد عن مقرات سكنهم والتي يصعب التنقل إليها خاصة مع تهاطل الأمطار بسبب وضعية الطريق المؤدية إلى المؤسسة وفق قولهم، في حين أن إعدادية الغزالة أقرب إلى مقرات سكنهم مؤكدين مخاوفهم المتعلقة بسلامة أبنائهم. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، موقع إكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن نحو 60 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز خلال 72 ساعة الماضية. ضربات روسية وأوكرانية متبادلة تسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل في البلدين وفق ما أفادت السلطات المحلية، مع تكثيف موسكو وكييف ضرباتهما في الأشهر الأخيرة. مجلس القيادة الرئاسي في اليمن المدعوم من الرياض يدعو إلى التعبئة العامة لمواجهة الحوثيين المدعومين من طهران في وقت يصعدون فيه هجماتهم على القوات الحكومية والسعودية. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع فامي البرومي ودلي وكامل فريق سامتي سبور. دمتم على اطلاع.

0: مرحبا بكم على موزيك اف ام سان ديسكور. معود كل نهار سبت المتابعة خاطر الثمانية ثلاثة ساعات باش نرجع فيهم للمنتخب الوطني. شنو صار بعد ماتش أوغندا؟ علاش الأداء المتذبذب للمنتخب الوطني التونسي تواصل؟ شنو المطلوب من الناخب الوطني في ماتش بوتسوانا؟ هل الناخب الوطني يعمل الاختيارات على مستوى المجموعة وأيضا المستوى الاختيارات نتاعو في المباراة؟ هل تمام لاعبين تنجم تكون لهم آخر فرصة لهم في المنتخب الوطني التونسي؟ أيضا شفنا حملة من الأندية، حملة تعاطف تنديد باللي صاير الكل، لأنه بعض الهجمات من بعض الجماهير على لاعبي المنتخب الوطني التونسي خلت برشا صداع. أيضا مش نحكيو على موضوع نقاط ماتش أوغندا اللي أثار كثير من الجدل، خاصة بعد تصريح الناخب الوطني اللي كان قال أنه النقاط متاع المواجهة ضد أوغندا ما يتحسبوش. كيف نحكيو على مدرب الترجي بابلو فرانكو؟ أيضا نحكيو على النادي الإفريقي، كيف جولة في العالم وأهم النتائج في دوري الأمم الأوروبي. نرحب بسمير السليمي. مرحبا سمير.
1: أهلا بك فهمي، تحية ليك خويا، تحية للخيان الكل، أمير كيف الناس تسمع فينا، نحييكم على مدى ثلاث ساعات إن شاء الله نكونوا في المستوى
0: إن شاء الله. مرحبا سمير. أمير دريدي مرحبا بك.
2: مرحبا فهمي، مرحبا سمير، أكيد بكيف الكل والناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا على مزيكا فهم.
0: مرحبا أمير. اليوم أدلي في الإخراج، وسيم في الخرج الرقمي والديجيتال، ويتابعونا على الباج مزيكا فهم سبور باي مزيكا، وأيضا كيف حتى على الشين يوتيوب. ديجا نحكيو على المنتخب، وثم ديجا سونداج نجموا تشاركونا به موجود على الصفحة سبور باي مزيكا. أصبح حب النادي يدخل على حب المنتخب، نحكيو من الواقع نتاع توا بس قاعد يصير في التشخيص الحالي الوضعية الحالية من ردود الأفعال اللي صار بالمونديال وانتجاه. تقولوا لا المنتخب فوق كل اعتبار، نعم النادي ومصلحته أهم من المنتخب حسب النتائج والظروف، وإلا المشكل من فئة محدودة من الجماهير. طبعا ناخذوا الامبريسيون تاعكم وفي اللي صاير في الموضوع الحقيقة، لأنه قاعد يكبر بشوية، ما نحبوش موضوع يكبر. في الأخر راي كرة قدم، في الأخر راهو درابو، في الأخر راهو منتخب، وديما راي مصلحة تونس والمنتخب فوق الجميع. بعد شوية نبداو الحديث نتاعنا على المنتخب وآخر مستجدات. نبدأ بالآخر حاجة صدرت هو تعاطف الأندية. الحقيقة شوفنا اتحاد بن قردان اللي انشر بلاغ، أيضا البارح ترجي جزيز كيف انشر بلاغ يتعاطف فيه مع أيمن دحمان على الواقع اللي صارت له في ملعب رادس. وقبله كان النادي الرياضي الصفاقسي حكي على لاعب أيمن دحمان وأيضا كل لاعبي المنتخب الوطني التونسي. النجم الرياضي الساحلي كان عمل بلاغ مطول شوية في استنكار الحقيقة لبعض النعرات الجهوية، كما حكى في البلاغ عدة نقاط حكى فيهم بلاغ لطوال. كيف حكي على حول مركزية مباراة المنتخب الوطني التونسي، يعني كونه يتلعب في أكثر من ولاية في الجمهورية، ونقاط أخرى في بلاغ لطوال. الجامعة التونسية لكرة القدم تدخل على الخط في الموضوع هذايا، وكيف تخرج بلاغ توجه به للجماهير الرياضية. بلاغ نخليكم التعليق عليه سمير وأمير في الموضوع هذايا، كانوا تقول الجامعة تكونه تعبر عن اعتزازها بتبيعة بالجماهير الرياضية واللاعب رقم 12 واللاعب المنتخب الوطني التونسي الجمهور متاعه، واللي تمثل أنه سند حقيقي لنصور كارتاج. وفي ظل الاستحقاقات هذه الحالية تدعو الجامعة التونسية كل الجماهير للتحلي بالروح الوطنية والابتعاد عن كل مظاهر العنف اللفظي وخطاب الكراهية سواء داخل الملاعب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتنشد الجامعة جماهير العزيزة تجاوز كل الانتماءات والتقسيمات الضيقة المرتبطة بالأندية والالتفاف حول الراية الوطنية باعتبار الانتماء الأسمى يجمعنا جميعا، ودعم النصور وغيره من الكلام اللي تكتب في بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم. هذه الصورة الحالية تو سمير، هذا بعد تقريبا 48 ساعة من مواجهة أوغندا وظهور المنتخب بعد المونديال، شو نجم تعلق؟
1: أولا الساعة حكاية الجمهور المنتخب وجمهور النوادي والجو العام في الكرة بصفة عامة ما نجموش نحكيه عليه اليوم فقط، لازم نرجع بالذاكرة إلى سنوات خلت من خلال تصريحات المسؤولين، من خلال تصريحات المدربين، من خلال تصريحات الملاعبية، من خلال تصرف الجماهير، من خلال بلاتوات وناس تتكلم، اللي عنده فرصة الميكرو يتكلم بلغة نوعا ما فيها انحياز كبير للفريق اللي ينتمي ليه. هذه كلها خلات تراكمات وخلات جو يتشنج تدريجيا من سنة إلى أخرى. هذا واضح، ما هيش معناها ماتش متاع تونس وغاندا صارت الحادثة، لا صارت حتى في كأس العالم وصارت تقبلها، وبالتالي الظاهرة هذه قاعدة تتفاقم من موسم إلى موسم ومن عام إلى عام، وهذا معناها نتاج على ربما التشنج والتعصب المبالغ فيه إلى الأندية على حساب المنتخب. اثنين، وقت اللي نشوف الجمهور اللي حضر نهار الخميس ماتش أوغندا شوفوا وليدة صغار كل واحد لابس مريول الفريق بتاعه ما فهم قليل بالكل اللي لابسين بتاع المنتخب. وانا نعمل في دورة حول العالم في الماتشوات بتاع نهار الخميس نهار الجمعة نشوف في كل المنتخب جماهير كلهم لابسين مريول المنتخبات بتاعهم ما تبقاش. شفت فرنسا تركيا شفت إيطاليا شفت مصر شفت الجزائر شفت المغرب شفت كل لابسين فانيلة المنتخبات متاعها. احنا البلاد الوحيدة فقط اللي لابسين مراول جمعيات.
0: عندك تفسير ولا رئيس انتاج عندكش فيه تفسير لك؟
1: بيان سور فما تفسير.
0: انت عشت مع برشا اجيال سمير وعشت وقت اللي الكورة كورة وعشت بعد ما كملت والتوى تحلل والتابع يعني باش تفسروا هذا.
1: قبل كانت الكورة باش نعطي لمحة صغيرة ربما فما ولدت صغار ما يعرفوش. قبل تونس الكل تحب المرحوم محمد العقربي. تونس الكل تمن بعد توقع مختار زويب والعقربي وعقيد الله يرحمه وينعمه كلنا نحبوهم. طارق ذياب شكون اللي يكره؟ نمشي للجيل اللي بعده تحبه زبير بيا شكون اللي يكره؟ سانتوس جزيري القدام بونتا في الكيبرسنال جمهور الاسبيرانس والكلوب كل يشجع في زياد جمهور الكلوب يشجع في خالد بدرة ويشجع في راضي الجعايد
0: اسكندر سويح
1: اسكندر سويح وما أدراك جمهور الاسبيرانس وغيره يشجع في بومنيج الجارديان
2: ماتش مصر اللي بعده فات يدي برخيصه.
1: كنا هكاك كنا يد واحد. هاني قلت لك انا تراكمات نتاع التصريحات اللي تحب تنجموا ترجعوا لهم ترجعوا لهم بلوتويت الاذاعات والتلفز اللي كل واحد لبس مريول جمعيته ويدافع بكل شراسه عالم لعبية نتاع الفريق نتاعو هذا معناها واقع
0: مش للناس الكل بتبيع سمير لانه نحترموا بعض
1: لا لا لا بيان سور نسبه قله قليله لكن تساهم هذا يساهم. وقت اللي انا ندافع على ملاعبي والله العظيم شبيه ما جاش اللي كيبرسونال ولا شبيه ما يلعبش حقه يلعب والله العظيم من منطلق كروي لا اكثر ولا اقل. انا اللي يهمني مصلحه الكيبرسونال عجبك الوضع اللي وصلنا له توا. دونك كان نرجع بالذاكرة الأربع خمسة شهور التالي مهيب الشامخ عملوا فيه راو بن سعيد قبله من ميش قبله عملوا فيه راو شي يدوخ معناها اللي تشوفه شي يدوخ. معاش عنا مصلحة متاع ليكيب ناسيونال مصلحة الفرق متاعنا لا أكثر ولا أقل. يا أخي في الكوب دي مون ممكن نفهمه هاي فما شوية فلوس كل جمعية باش تاخذ ويقسموها مع الفلايسات متاع الفيفا لكن هذا معناها داخلين في مرحلة جديدة بمدرب جديد ونحبوا نخرجوا مك النكسات تعدت علينا نشوفوا وضعية كما هذه ما هو شي معقول. دحمان ما هو إلا لابس درابو ليكيب ناسيونال دحمان ما هو إلا ولد تونس دحمان ما هو إلا يدافع على الرأي الوطني دحمان ما قدمش بخامات سيء بالعكس ماتش كوريكت ما عنده فيه حتى. إذن واللي تشوف اللي يقوم بالشيء ذي وليدات صغار معناها ما فاهمين ما تروح حتى شيء. أنا نتأسف على الوضع متاع تونس والوضع المنتخب الوطني متاعنا كيفاش ولا الكلنا بلاد واحدة الكلنا يد واحدة. الأندية اللي عملت احتجاجات ولا بيانات
0: عبرت عن مواقف
1: عبرت عن نشكرهم الكل ولكن أرجوكم حاولوا نصلحوا الناس الكل فرق ومسؤولين وحكام وميديا والناس الكل نحاولوا تدريجيا نصلحوا الوضع لأن الوضع متشنج بدرجة كبيرة والناس اللي توا تحتج وربما تقول أو كذا فهذا راهي تراكمات تاع سنوات تحبوا نخرجوا من الوضعية هذه نخرجوا منها بصفة تدريجية. ما هذا وضع عام في البلاد متشنج نوعا ما في الأوساط الكروية انحياز تام للأندية انحياز تام للألوان بتاع الفرق نسيان أو تجاهل أو نكران هالمنتخب الوطني التونسي. أنا كرا ملاعبي من جمعية أخرى لابس درابو ليكيب ناسيونال مالي إلا نشجعه وندافع عليه ننتقد قبل الليستة نتكلم بكل حرية بجرأة ولكن باحترام لكن بعد ندخل في مرحلة التقييم الموضوعي لا أكثر ولا أقل. دحمان ولد لكي برسنال كما غيره من الملعبية والشيء اللي صار أنا نستنكره وعيب.
0: أمير رأيك في اللي صاير الكل والبلاغات والتحركات الأخيرة عند الأندية والجامعة؟
2: بون سامير تحدث على البلاتوات والميديا والملعبية هذي كل مساهم. أنا مساهمش فهمي خلينا ناخو زاوية أعمق في الموضوع. أول حاجة تتعلمها ولا تقرأها في السوسيولوجي دو سبور هي لو سبور هي فينومين سوسيال. الرياضة هي ظاهرة اجتماعية به. دوك احنا المجتمع نتاعنا تو كيفاش خلينا نبعدوا شوية على الرياضة اليوم قلة الحياة والكلام والسبان وتتيش الفضلات في الشوارع شكون يعمل فيه خاطر شوف سي باش نقعدوا نحكيوا في ديسكور احنا 3000 سنة حضارة واحنا احسن شعب في العالم موش صحيح ماهوش صحيح. اليوم المواطن التونسي تبدل كيما قال سمير بتترفم جينيراسيون جديدة قاعدة تتربى على قيم أخرى، فما الوضع متاع العائلة التونسية اللي تبدل، اللي بو يخدم لهم تخدم صغير يتربى في في الشارع في الجارد في المكتب. معناها اليوم راو في وليداتنا الصغار يعملوا في تصرفات ما يحشموا من حد، ما يقدروا حد. الكلام البذيء بارتو في وسائل النقل، قدام الليسيات، قدام تمشي باش تروح انت ولا مع سمير تصور كبر اولاد، وما تمشي انت باش تروح بصغارك تلقى نساء ورجال كبار واولاد صغار متعدي 14 15 سنه ويقولوا في الكلام البذيء بدون لا حسيب ولا رقيب وما يحشموا من حتى واحد. نجي وتوا للموضوع تاع الفيسبوك وخلينا نخرجوا من السيستم
3: امير من معني النسب في
2: مانيش معك برشا انا في النسب وفهمي معناها شو يزينا
3: فينا لو ناس معناها متربين وناس متخلقين وثم جيل زاده محترمه ومش ناس كل معناها انا من احترم رايك
2: موجود ليه موجود اكثر اكثر الخايب اكثر في المجتمع التونسي تو الخايب اكثر خاطر شو كما قلت لك انا تو احنا شوارعنا اللوم نهار كان في البلديات نظف نظفيخ شكون يلوح فيها سامحني الفضلات هذه شكون يلوح فيها في الشوارع نقعدوا ديما فئه قليله هي اللي هي اللي قاعده تو تمسخ في البلاد ما فهم خلينا
3: موجود مش
2: فيها كثيره الحق تاع ربي داكور نجيو تو للسبور. السبور ولا موضع باش العباد تعبر فيه على بوتيتر كل الستريس نتاعها على كل البيدو نتاعها ولا موضع تاع تندر. نجيو احنا من ابطالنا الاولمبيين من اسامه الملولي صار فيه لانشاج اللي صار له على ريزو سوسيو من 11 جبر معناها طفلة وصلت توب 5 بوتيتر تقدمت في العمر بوتيتر انا بلو لا ميم موتيفاسيون شوف شنو صار فيها في لي تورنوا الاخرانيين كي هي ما عادش توصل اللي في اللي فينال اكسيتيرا. شكون ابطالنا الاخرين الكل معناها اللي نرجعوا للرياضه وانت ماشي به اليوم اللي يحب يصلح هنا يعطيهم صحه الانديه في بلاغاتهم وكل شيء اما ماذا بيا الرانيدي انا يخرج بليغ وقت اللي في مباراة بطولة جمهوره يقوم بالتصرفات هذه ويسب الناس ويلقي قوارير ماذا بيه الرانيدي تونسي تكون عنده الجرأة أنا ولا مسؤول تونسي تكون عنده الجرأة بشي عمل شيء هذي ما أنت تحب تصلح ولا إيه ولا أنا نصلح دي ما كي نحكي على غيري أنا كي نحكي على فهمي سهلة فهمي عمل فهمي قال أما كي أنا نقول ونعمل ليه خاتين ابدأ بروحك أنت ابدأ بجمهورك خذ قرارات جريئة. أنا بعض الأندية سكرت الفيراج ولا عمني والولد عمني والخذت قرارات سكرت الفيراج مش تبعد على كل مشاكل وعارك في الجروبات خلينا نشوفوا الأندية الكل الساعة أخي المواطن اللي قام بالتصرف ضد دايمن دحمان تي مو تونسي مو عنده ناديه ويعمل في التصرف هذاك في ناديه مهما كان ناديه ولا مهما كان انتماء هو بيدو الجمعية متاعه كي تخسر لحد يبدأ يشتم في الملاعبية وفي المدرب وانت ماشي يا أخي اللي صار المدربين توانسة فوزي بنزرتي اللي صار له عمليه أنا مش نحكي على العمر ما نحكيش على العمر لأنه ربي يطول في عمره وإن شاء الله يقعد 100 سنة أخرين في الميدان نحكي على لو بالماريس والسيد نورمالمون رانا عاملين له ستاتيو ناس تسب فيه هل معقول هذا تسب في المسير وفي غير المسير أنا تسب قدامي في مباراة أخرى ولا علينا في ذكر الجمعية ولا في الجهة هل هذا معقول المدربين كل تسبت لم والبو والمباراة تمشي مش فما قانون في بالي في البطولة التونسية اللي كي تسب أنه في سيال وكي هناك نقولوا في سيال معاش يعني
3: لخيان معناه تسكي العبية تسكي
2: حتى وكان احنا غادين يدخل واحد من اللخيان المحابين يصلح لنا دوك الملاعبي وفي سيال مدرب وفي سيال ايش بيه ما ريت حتى حكم من وقف مباراة مش قال نقصوا من الكلام ولا كذا بون في النعارات الجوية وقفوا مش منظموهمش كي تصير امور جوية وقفوا عايد الكبير اما كي تسب ملاعبي وملاعبي من الجمعية اللي هي تستضيف علاش ما يوقفش المباراة كي يكون معناه فما انا انشاج كبير ولكن مدرب يتشكر ربع ساعه
3: البطوله كريم عمر انت تعرفوا ضد الكره
2: انت تحب تصلح انت ولا خلت حامل ناس مسؤوليتها خلي مو انت اذا كان تي با بروندر دي ديسيزيون اللي باش تشوكي العباد وباش تحط الناس قدام مسؤوليتها مش صلح حتى شيء خلي يخسر الفريق مهما كان اسم الفريق مهما كان اسم الفريق جمهوره عمل تصرف لا غير اخلاقي وطويله الحكايه نتاع بالدرج وبالدرجين وبربع ساعه يخسر المباراه والمسؤول يزمو يخرج بعد في الميكرو يقول اي نستحقوا الخساره خد جمهورنا محترم مش ليه وما وصار عمناول ليه خلينا نبداو ونحبوا نحلوا صفحه جديده خلينا نبداو نصلح نوصلوا توا للمنتخب المنتخب منذ سنوات كما كان يفسر سمير البلاتوات مساهمه المدربين ساهمت التصريحات ساهمت الملاعبيه بيدهم مسؤولين راه طونسيون ما يلزمش اليوم يوليو ضحايا ما فهم ملاعبيه هي تقوم باستفزاز في بعض المباريات في البطوله تخليك انت تخسر انت نعطيك حكايه انت سمير سامي قبل هل مثلا عشان زيد جزيري قبل كان يستفز ولا طارق ولا عادل السليمي هم كانوا محبوبين ولا زبير بيا الناس كل تحترمه علاش تحترمه ريتش انت زبير بيا مره جاء قام بلقطه ضد جمهور ترجي ولا عادل السليمي ضد الليتوال ولا زيد جزيري ولا اسكندر سوايا ولا سمي الملاعبيه
3: اللي سميتهم ما عملوش في كل جيل تلقى شكون عمل لقطات
2: اللي تلقى شكون ما هو الملاعبي كي يمشي باش يستفز ناس في مباراة في البطولة في الكاس فين تحب انت من بعد الناس هذيك باش تكرهك سامحني في الكلمة احنا نشوفوا في برشا تصرفات سبيانية من الملاعبية نتاعنا يزمهم يتحملوا مسؤوليتهم زادة يا فهم يزمك تفهم راك رياضي راي ناس تفرش فيك راك مدير راك اليوم انت لاعب في المنتخب ماهوش مسموح لك باش تعمل حتى تصرف حتى كي راهو انت تتسب ما يزمكش ترد الفعل باش الناس بالعكس من بعد تطلب منك السماح كي ترد الفعل تولي تعطيهم الحق الناس هذوم من بعد تولي اللي يفيدوا بول دناش لين وصلوا للملاعبيه وليت تتشتم في مباريات المنتخب من من من فئه معينه على خاطر ما ينتميش للنادي نتاعهم ويشجعوا في اللاعب اللي من النادي نتاعهم وانت ماشي وهذا عندها مده ماشيه وتكثر ماشيه وتقوى يلزم حل برشا حاجات ماهوش حل سهل باش تاخذوا الجامعه باش تاخذوا الانديه مي برشا برشا برشا حاجات يلزم تحملوا مسؤوليتنا يلزم زاد القانون ياخذ مجراه في النواحي هذيا اليوم احنا فيسبوك اكترا الناس اي فيديو تهبط
3: هما لي ريزو سوسيو على قد ما هم باين وللتواصل وغيره على قد ما كان معناه اثر نتاعهم
2: باش كل واحد يقول شي حب
1: بس كل واحد يقول شي حب فما ملاحظه برك ربما نحب نخرج بحاجه ايجابيه من الظاهره هذه اللي مالوريزمون توجع بصراحه ومش باهية بالكل ونستنكروها سنة سنة سنة ترجي الجرزيسي لعبت في صفاقس جات جماهير بنقردان وجماهير صفاقس
2: صحيح.
1: وتلموا وعاونوا الفريق وشجعوه هكا ولا
2: صحيح
1: دونك هنا شولت العلاقه ولا العلاقه ممتازه بين بنقردان وبين جرزيس بين بنقردان وبين صفاقس بثلاثه جمعيات هذوما هكا ولا ريت جاست تظريفه كيفاش تصلح تبرد سي بي سي اس اس الجمعه الاخرى جمهور سي اس اس استقبل جمهور نادي البنزرتي وكانت علاقه ممتازه وفات المباراه خرجوا بنقردان نظفوا استاد امورهم واضحه في المستقبل تولي العلاقة بين السيابي وبين سفيقس ممتازة جدا وهذه الحركات الصغار ذوما ينجموا يلطفوا نوعا ما الأجواء يكفينا من التشنجات والتصريحات المبالغ فيها وهالاحتجاجات وهالدنيا هذه كلها ماتش متاع كورة يوفى عند الكورة وأنا موافق تماما أن اللاعب الدولي لابد أن يكون مثال يحتذى به بصراحة تصريح لا حركة لك مع الجماهير المنافسة لأنك لاعب دولي وجماهير التونسية كلها باش تساندك نهار آخر وردبالك فبالتالي لازم الملاعبية الدوليين خاصة يردوا بالهم من الاستفزاز
2: في الأخر فهمي سامعني بتبيع سوليداريتي وسوتيان تيانا معي لاعب يتشتم ولا في المنتخب معناها مهما كان دي ومش كان الملاعبيه اللي يلعبوا في تونس واللي وراهم انديه جماهيريه تدافع عليهم حتى لي زيكسباتريي اللي ما وراهم حد ماهوش مسموح حتى واحد باش يهينهم ولا باش يقلل من الاحترام معناها دونك سوليداريتي لهم الكل بالطبيعه
3: مازلنا باش كانوا نحكيوا في الموضوع هذا باش نحكيوا على ماتش اوغندا والنقاط نتاعو كيف شنو مطلوب في ماتش بوتسوانا بعد لحظات وبعد نلحق بينا ضيفنا اليوم الحارس الدولي السابق رامي الشريتي فاني برهومي مازلنا واصلين معاكم في ساندي سبور ويلتحق بنا كما قلت رامي الجريدي نحيوه على الطاير رامي طوله مرحبا بك رامي
4: مرحبا بك فهمي مرحبا بكل مستمعين موزايك فام ومرحبا بسي سمير وصاحبي وخويا وعشيري أمير
3: مرحبا رامي دونك على الطاير احنا خدنا نحكيه على البوليميك اللي صار في الكيب ناسيونال وانت وديك ناسيونال تعرف كل التفاصيل رامي انت من الناس اللي تفاعلت مع دحمان والحقيقة بارتاجيت بصفة عفوية تصويره ليك مع دحمان وقت اللي كنت في السي اس اس نعرفش حسيت اللي صاير على دحمان كيفاش حبيت التعاطف اكيد انه لعبتهم بعضكم مي شنو حسيت انت وقت على دحمان
4: بسم الله الرحمن الرحيم ساعة انا حسيت على ملاعب يلعب في المنتخب بل ما يكون اي من خويا وصاحبي فهمتني مش مسموح حتى معناها انسان يلعب بريو المنتخب التونسي انه يصير فيه شيء هذا مش انا بركه ما عملت ردة فعل الجماهير التونسيه كل برشا ناس تعاطفت كما خلطت أنا في الأخر على سي سمير قال مش مسموح للجماهير أن تشتم ملاعب يلعب مريو للمنتخب كيف كيف زاد مش مسموح للملاعب باش يستفز أي جماهير. وبالنسبة لي أنا الملاعب يزمو يكون مثال يحتذى به في التربية والأخلاق وفي عوض معناها. وحتى كان صارت حاجة قبل مع أيمن ما معناها ما نقعدوش شادينا. أي إنسان ينجم يغلط كان صغير غلط ما نعرفش نعمل حركة ما عملش حركة استفز ما استفزز لكن ما لازمناش نقفوا غاديكا خاطر اليوم الإنسان يكبر ويربح إكسبيريونس ويعمل عائلة يعني العقلية متاع اللعب زادت تتبدل فهمتني. اليوم تعاطفت معاه كملاعب من ليكيب ناسيونال كيما نحس على روحي زاد نحس على أصحابي نحس على العباد الكل دونك ماذا بينا الجماهير اللي جي تشجع المنتخب وإحنا فرحنا لماتش الأخراني الجماهير جات بعدد غفير بعد الخيبة الأخرانية متاع سيرتو كأس العالم قاعدين نرجع في جماهيرنا دونك الحركات هذية والحاجات هذية ماذا بينا ما عاش تتعاود أخطر أيمن ما هو إلا ملاعب تونسي فهمتني يمثل الرأي الوطنية وتصور انت معناها لا قدر الله خرج من الماتش نتاعو وعمل لاكسيون تاع بونتو وتمرك قبلنا بونتو شكون الخاسر هنا واش النادي الرياضي الصفاقسي خاسر ولا اي من خاسر المنتخب بيتو هو خاسر فهمت دونك انا تعاطفت معاه وان شاء الله ان شاء الله ما عادش تتعاود في قدم ال
3: هو رامي الحملات هذه اللي تصير وانت خلطت على الفيسبوك ولعبت في الكره وقت الفيسبوك ومازلت تلعب موجود يتمسوا الملعبية معناها تجحهم أنه كيلقى أبارنو السبان والشتم هذاك احنا ضده أما لكن موجود في الملاعب وانت بود الكورة وتعرفوا بحذية سمير وامين جدك في فلاد الكورة بيعرفوا تعدينا الحاجات أخرى معناها انتوما كملعبية ديزاكتور في التيران يوصلكم الشهيرات تحسوا
4: بتباع يتحس الملاعب عليش الملاعب يا أخي هو بلاستيك مش بلاستيك الملاعب عنده أحاسيس وعنده مشاعر كي أيها الناس معناه ينجم يتغشش ينجم يدبرم فهمت معناه حاجات عادية وتوصل معناه الباجيت هذي مش في بلا تكتب وتقول اللي تحب لكن المساج يوصل للملاعبية فهمت معناه علاش أنت اليوم مثلا تقول ما الجوار الفلاني يلعب في بي اس جي ما يحبش يجي لتونس ومن حاجات كما هك انت مستهدف شخص معين اوكي باهي نحي الشخص هذاك جاي الشخص اللي بعد مو غيرك باش يعمل كيف نفس الشيء على الشخص اللي باش ياخذ البلاصه هذيك يعني زايد معناها نعملوا فيه الشيء هذايا الحملات وراو الكره التونسيه راهي تهلكت بالفيسبوك والباجيت هذوما خاطر فما اللي يتكلم مثلا كوره للكوره وفما ناس معينه اخويا راهي تشد ملاعبيه ما تسيبش فهمتني دونك مش مسموح بالنسبه لي انا مش مسموح والملاعب يقدمه باش يسكر وذنيه ويعمل روحه معناها ما سمعش وما في بالوش راه يتاثر في الاخر راه ما ولا انسان ويتاثر سورتو اليوم نشوفوا شطار الملاعبيه معناها اكثر من شطار الملاعبيه متزوجين وعندهم عائلات وعندهم صغار دونك كوميم بريسيون تبدا لبرا وبريسيون لداخل برشا على الملاعب. انا كنت نلعب في اسيا صدقني ما فماش 1% من الضغط اللي نلعبوا فيه في تونس فهمت معناها يلعبوا فريمون الكوره للكوره يلعبوا شيخين متمتعين يمكن أنا 20 سنة كورة في تونس فسختهم في عام في آسيا فهمت خاطر بصراحة يلعبوا شيخين احنا في تونس مناش نلعبوا شيخين وهو أمير كان يلعب ويعرف فهمت كان علينا الضغط مسلط ما عندكش فكرة يعني الملاعب كيف انت على 20 سنة يغلط مرة مش بتشدها له في كتاب التاريخ فهمت فهمي دونك خويا انا نقول يلي ويلهم ربي الملاعبية فما اللي تلقى معناه نجم يسوسيخ باس

0: وفما يتمس اللي يتمس ويظهر على روند مون فاسون.
1: احكيوا على الذي على على لي كومونيكي اللي جاوا من الانديه اللي تفاعلت على اللي صاير هذا الكل. نحكيوا بعد 48 ساعه وبعد كل تداعيات تاع مونديال وشفنا البلاغ الاخراني نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم. هل ترى ما عادش امير منتخب كيرينا يلعب في فرنسا ولا يلعب في بلجيكا او يلعب برا وين جاي التونسيه مريناش مثلا معنا مش مريناش الاحداث هذيا والكلمات هذيا معنا اسكو نغيروا نبعدوا من تونس نحرموا جماهير التونسيه مش تعاقبوا ثم ناس ما عندها حتى ذنب تلقى راح تعاقبت من المنتخب نتاعها كل خاطر باش نستحضر من لعبيتنا ونلقاوها معنا خير ويجاوبوا خير لانه زادكم احنا باش نطلبوهم بالنتائج زاد نوفروا لهم ظروف طيبه.
2: جوستومون على خاطر كي يمشي المنتخب بيتناقش كما قلت انت لفرنسا مثلا وفما حتى في بعض صارت حتى مباريات في بعض المناطق الملاعب الاخرى في تونس كانت افضل من العاصمه خلينا نكونوا نحكيو بكل صراحه. البرا خد في شقه نيسه والحاجه متوحشه باليده تستنى في حاجه في ريحه تونس يحبوا يشوفوا الدراب ويحبوا يشوفوا يحبوا يتقابلوا اصلا معناها تلقاهم مثلا فرنسا دو ديفيرونت في العائلات واصحاب وعندهم عوائل ما شافوش بعضهم باش يتقابلوا نهار المباراه هذيك دونك مباراة بتبعاتها تكون حفلة والناس تبدأ شيخة بها وكور نرجع لك للسوسيتي خطر ناس تعيش في مجتمعات منظمة نظيفة اتطبعت بالطباعة هذيك دونك ماكش بتلقى تصرفية ترافي في تونس. انا اعطيك اكزامبل فاهمي منتخب اسبانيا لاسكوب دي موند في حتى ملعب ريال مدريد
1: صحيح مفهماش
2: ومن بعد الحفلة كيهز المنتخب الكوب دي موند في مدريد شفت الناس كيفاش فرحانه فماشي واحد قالش بيه معناه دوك لا سوسيتي اللي هنا انا علاش نقول لك راه سي فينومين سوسيال خاطر المجتمع راه مهم باش نقعدوا كل موضوع نخرجوه كوره وجماهير كوره ماهوش صحيح. صحيح جماهير كوره بتقدر كيما قال سمير تبالغ في التعصب وحب الانتماء الى اخره اما يلزم نبداو نصلحوا في كل شيء لنوصل جماهير كوره دونك ينجم يكون حل من الحلول علاش ليه وانك تمشي كسوا البعض الملاعب اللي لعبنا فيها قبل وكانت الاجواء فيها افضل وكان فيها الحضور الجماهيري ممتاز دونك تنجم تمشي له مي هنا ظهر لي عندنا مشكل وانه احنا ولا الهومولوجاسيون بتاع في اللي هو الملعب الوحيد المؤهل هو رادس باش تخرج لبرا زاد فاهمين تصور معناها فما مصاريف كبيره باش تثقل كي الجامعه معناها احنا نتنقلوا جينيرالمون وقت اللي يكون فما استدعاء ولا منتخب يستدعاك باش انت بالعكس تدخل مبالغ ماليه. هل تونس اليوم الجامعه توصل كره قدم عندها الامكانيات باش تصرف تاخذ ملعب في فرنسا ولا في اي بلاد اوروبيه اخرى مع تربص مع حافله مع طائرات مع كذا؟ صعيبه شويه الامور ذالي في الوضع الحالي.
1: ان شاء الله الجامعه تتدخل وان شاء الله علاش ليه نحاولوا نلقاو طريقه انه باش نحاولوا على الاقل نمنعوا مريو للانديه بطريقه راه مش معناها نمنع الحريات راه نحترموا الانديه والانديه على عين والراس اما على الاقل نلقاو بروتوكول للمنتخب الوطني باش وقت اللي نكونوا نتشجعوا ونحضروا ونحضروا المنتخب شويه بشويه المنتخب الوطني التونسي اللي يلعب ماتش اوغندا. قيل كونه نقاط ما يتحسبوش سمير وذي أكدوا الكلام معين الشعبيني لكن معلومة اللي نعرفها الناس كل براتيكمو هي معلومة واقعة وموجودة كونه يتحسبوا النقاط. الكاف راسلة الجامعة أكد ألا اللي راهم النقاط في مواجهة أوغندا موجودين وذي الارتيكل موجود في الموقع الرسمي للكاف أكد ألا شيء هذي. اليوم نحكيه على التخبط الداخلي كيفاش تقرأ هذه مشكلة انت تواصل معين وصلتوا معلومة غالطة هل هذا كان عنده تأثير مثلا على النتيجة اللي صارت التعادل؟ ما عادش كيفاش تقرأ النقطة هذه؟
3: تأثير كبير بيان سور. أنا بدي تفاجأت صراحة الكلنا تفاجأنا منهم معين الشعباني وحتى الملاعبين تصورت فيه شو بين ماتش أميكال ما فيش حتى رهان إلى ماتش فيه رهان بتاع نقاط تتغير المعطيات تتغير المعطيات وين هنا نتسائل المعلومة كيفاش الفيدراسيون ما عندهاش المعلومة وإذا كان عندها المعلومة كيفاش ما وصلتش للمدرب والملاعبية والميديا والناس كل
1: ليه المعلومة موجودة وننتير لما برامو وصلت خاطئة للمدرب معنى ثم شكون يعرف المعلومة
3: كي المدرب يقول لك ما في ماشي رهين بتاع نقاط أنا بدي كنت نتصور أنه ما فيهاش رهين بتاع نقاط سي ماتش واحد في الجروب ما عنده حتى رهين بتاع نقاط دونك هنا معين شي يعمل يقول لك أنا نعتبره مباراة ودية أول ماتش ودي بعد المونديال نحب نجرب كان جاء معين يعرف اللي فيهم ثلاثة نقاط الماتش هذاك لربما كان يلعب بطريقة أخرى بتشكيلة أخرى بيروح أخرى تهكا ولا دوك المعلومة وصلت غالطة ولا ما وصلتش ولا ما عندهمش معلومة خسرتنا في نقاط الروح اللي كنا نلعبوا بها إذا كان ثلاثة نقاط تخليني متصدر المجموعة ربما تختلف على الماتش اللي شفناه بالتالي معين بيدو ربما خلى بعض العناصر يقولك نلعب بهم الماتش متاع بوتسوانا هكا ولا نلعب بهم معناها اللي حاجتي ماتش اللي حاجتي بيه هذاك هذا ماتش نتاع بريباراسيون وتحضيرات ريت الفرق
1: الاستراتيجي نتاع المدرب يتبدل
3: بيان سور تتبدل انا كان جيت في بقعه معين عندي انغولا ولا عندي شكون هذيا في اوغندا ثم بعد عندي ماتش فيه معناها دي بوين نركز على الماتش اللي فيه دي بوين ونحضر بالفريق متاعي بالماتش متاع اوغندا فهمت دونك كانت بدلت المعطيات كل تبدلت شكون المسؤول شكون لانه لانه الكاف وقت اللي سمعت معين تكلم في الموضوع اكيد
2: وضحت
3: الكاف قلت لهم ليه راهو النقاط محسوبه اذا تونس نعتبر انها خسرت نقاط في الجوله الاولى على حساب معناها بقيه الفرق المنتخبات تاع المجموعه شكون قال لك من بعد ما تصير شيء معناها مجاملات باش ما نقولش بيع وشراء هاي
1: اي ما تحل باب تاويلات
3: بيان سور انا نجيك نحاجتي بالواحد ان نسيب النقاش شنو المشكله انا مترشحه بالبلاد منظمه تولي اعطيت للمنافسين نقاط على حساب النقاط اللي ما خديتهمش انت
1: هو باش نوضح
3: اشكال كبير ياسر بصراحه وفما مشكل راهو اشكال كبير وخطيره خطير معناها فيدراسيون وانترونور وملاعبيه يلعبوا الماتش وما يعرفوش فيه نقاط ولا ما فيش نقاط هذه طامه كبرى انا نغلط من البلاتون بتاع واحد الله يصحها مش مشكل خاطر انا المعلومه وصلتني لكن انتوما معناها المعنيين بالامر ما عندكمش المعلومه فهذا خطا جسيم
1: به هو راهو بالنسبه لمجموعه تونس والمجموعه اللي فيها البلدان اللي تنظم راهو البلد المنظم يشارك اوتوماتيكمون باش يتاهل واللي باش يجي الاول معناها في المجموعه هذيك يتاهل واذا كان البلد المنظم هذاك جا الاول في المجموعه الثاني بعده هو اللي يتاهل معناها في كل الحالات احنا وبوتسوانا ولي باش نتعاركوا على بلاصه
3: على بلاصه حتى كان البلد المنظم جاي الاخر الاولاني هو يتاهل دونك احنا طول الجوله الاولى بصراحه ضيعنا نقطتين
1: ورزمون صار نول بين بوتسوانا وليبيا
3: كيما المشكله من بعد يا فهمت
1: إيه
3: من بعد يا اخويا دور الدولار دور الدنيا
1: والله بالحق هو
3: بالحق
1: هو المنطق يقول انه كي تلعب ضد اوغندا بالحق ما تحسبش هو نورمالمون ما يتحسبش تحسب لي نقاط ضد المنافسين نتاعي اما هو قال لك كي تحسب اون بلوس يدخل حتى بالكلاسمون فيفا معناها راهو
3: معناها حتى الكاف تشجع الفساد
1: هو ديجا يناقش القانون هذا
0: يناقش سامحني فهمي وانا علاش ما نلعبش ماتش شويه باش نربح انا عندي بوندامو اميكال مش اميكال تحسب ولا ما تحسبش علاش ما انا ما نحطش الكل في الكل انا داخل جديد في في في في, في ليكيب ناسيونال وعندي جوارات نحب نحضر بهم للماتشات الجايين علاش ما نحطش الكل في الكل علاش نجرب مثلا اي علاش ما نحطش البريسيون انا باش نربح ماتش شوي حتى كانوا ماتش ما فيش
3: ريال لعبت كوره وتعرف فما فرق بين ماتش اميكال وماتش اوفيسيال امان كل كذا حياة وموت ماتش دروبوان وذي ماتش أميكال رد حتى في الكونتاكت حتى في الانجاجمون تولي تحسب تقول عندي ماتشات أخرين فهمت
0: قد إيه ما نصورش المساج ذي تعادى للملاعبية ما نصورش كل الملاعبية في حاطين في مخاخهم اليوم ماتش أميكال حتى كان واحد ولا اثنين حاطين في مخاخهم اليوم ماتش أميكال ما أنا هنا كمسؤول ولا كونترونور ولا كستاف فهمت ما من واجبي نكبس خاطر احنا ديجا خارجين من ديفيت جايين من ديفيت جايين من خيبه امل كبيره معناها نورمالمون اليوم كي انت باش ديماري تحط الكل في الكل
1: جوستومون هنا تو باش نحكيو على اللي قادم من ماتش اوغندا ناخذ راي امير في الموضوع هذا
2: حاجه ضحك بالحق
1: والنص
2: معناها
1: بسيت موجود
2: تاعش معناها معناها المدرب عنده المعلومه انه المباراه ما تحسبش نقاط نتاعها معناها هو عمل دو سيونس ادمي حصتين وشطر خاطر الحصه الاولى ما كانش كاين معناها نجم يكون في واحده من الحصص الاثنين الحمل البدني كان كبير شويه نجم يكون عمل لامبوتي ميكروسيكل اللي معدل البدني يخدم فيه باش يلقى روحه حاضر في مباراه بوتسوانا دونك ماتش اوغندا الملعبيه لعبته افيك شارج فيزيك زايد على خاطر يعتبر مباراه وديه ينجم يكون فما حاجات اللي هو يعرفهم مثلا في الوقت هذا في الوقفه في البلوكي كي بيعرفهم بتتر منتخب ما عندوش الامكانيات باش يلعبهم يحب يجربهم في المباراه نقاطها ما تتحسبش اما يعرف اللي هي ماهيش مش تو باش يبدا ما عنده بعض الافكار اللي يزمو يبدا يجرب فيهم بشوي بشوي باركونتر مباراه بوتسوانا اكيد باش يرجع لثوابت المنتخب وباش يرجع يخلي الملاعبيه لو ماكسيموم في الزون دو كونفور نتاعهم سور لو بلان تكنيك وتكتيك باش ينجموا يجيبوا لكم مباراه خاطر ماهوش يغير في ستاج نتاع جمعه باش يبدا يغير معين تو معناها الاسلوب الفني والتكتيكي نتاع المنتخب حاجه اخرى بارابور للشوا والكومبوزيسيون تاع ليكيب نجم يكون بالنسبه له فما ثلاثه اربعه ملاعبيه كونفيرمي يقول لك خليهم يرتاحوا مباراه اوغندا وحاجتي بهم مباراه بوتسوانا
1: شكون مثلا رتح حسب رايك
2: والله ديما بعد مثلا نجيو للمهاجم احنا اللي نعرفه هو انه اسامي ترابلسي قال ما
1: مستوري بريمير ترابلسي
2: فوالا نجم بالنسبه للمعين لا ميم شوز
3: نجم معين عنده مستوري الماتش الثاني
2: فوالا نجم معين عنده نفس النظره مثلا
3: في ينجم خلى عليه معلول الماتش الثاني,
2: ينجم يكون حاب يعطي فرصه لشيرني اليوم بيشوفه, خلى عليه معلول,
3: خلى عليه معلول الماتش الثاني.
2: عيسى العيدوني
1: ولا انه مريض معناها ما
3: مش اي مريض
2: سيجور. انت سالتني شكون هذوما اللي جمهور كونفيرمي؟ انيس بن سليمه. بون ما نعرفوش معين عنده, هذوما احنا نعرفهم من بعد جوار كونفيرمي. معين عنده نفس النظره ولا كي شافوا في تمارين غير رايه, هذوما الكره ونحكيوا على 5-6 ملاعبيه تو سمينا معناها ينجم باش تلقى مباراه بوتسوانا هذوما, وهذا سؤال احنا تو كلها دي سوبوزيسيون باش تفهم مباراه بوتسوانا. دونك بالنسبه لمعين على 5-6 ملاعبيه اللي هو يعرفهم بالنسبه له باش يكونوا معاه في الفتره القادمه الكل ما عنده حتى اشكال معاه, يقول لك انا مفهم ما عندي علاش اليوم مباراه اوغندا باش نزرب ولا
3: حط الكل في الكل وناخذ ريسك
2: مثلا الله. عيسى قلت لي انت مريض, يقول لك ميسالش خليه يرتاح مباراه هذه, انا حاجتي بيه مباراه بوتسوانا خليه يخطر مو في عقله. دونك هذايا معناها مش مشكل كبير
3: حاجه هذاك علاش هذاك علاش معناها غياب المعلومه خليت ربما نتعاملوا مع الماتش هذا الكل مشكل معين الملاعبيه على انه ماتش تحذيري.
2: لا ومن حقه سمير, من حقه معين,
3: وهذاك هذاك شيء لازم يصير,
2: هذاك شيء لازم يصير,
3: هذاك شيء لازم يصير. انا عندي بعد 3 ايام نهار الاثنين عندي ماتش مع بوتسوانا فيه نقاط, نحط الكل شيء على الماتش هذاك,
2: يحب يشوف اللومي مثلا
3: دونك هذا غلطه كبيرة ياسر, رايا غلطة كبيرة ياسر خلات المنتخب الوطني التونسي كان ينجم يلعب كل جدية وبتشكيله وما ينربحش, نعرف هذا شيء نعرفه, لكن غياب المعلومة خلات المدرب الوطني في ندوة صحفية بعد الماتش يقول ما فماش أهمية متاع نقاط, خلينا ضحكة من الناس كل, هو ما عندوش المعلومة, أنا بدي ما عنديش المعلومة,
1: غير قصته بطبيعة قال ما عليك ليش عنده
3: انفورماسيون, هذاك المعلومة اللي عنده ما تنجمش تلوم عليه معين على الشيء هذايا, تلوم على شكون؟ على شكون تلوم؟
1: المسؤول المباشر,
3: المسؤول المباشر على المنتخب وعلى الواحد اللي يراه الماتش هذا 3 نقاط يخلينا متصدرين المجموعة, خاصة انه منتخب اللي بيتعادل في اخر وقت والنتيجة تخدمنا نحن, 3 نقاط نتصدروا نربحوا بوتسوانا 6 نقاط نحطوا خطوة معناها في الكاليفيكاسيون. بربي مريح ما يصيرش الماتش اللي تعدى تو بربي ليكيب ناسيونال بعد النكسة نتاع كأس العالم, أول ماتش في رادس بعد كأس العالم هكا ولا دخول للملعب بالفلوس, عليه عليه بالفلوس, انت باش تصالح الجمهور نتاعك يا رسول الله, تحط الفلوس ب 20
4: جيب الماكسيموم ماذا بيك
3: وبلاش يا اخويا, يجي بلاش يجي مرحبا وكلزمنا تي كاسكروت دابو زمان تي والله بالحق والله تو كلام اللي ب 20 دينار البلوزه و30 دينار لجرادنا, وشنو هو تعاقف الجمهور ولا شنو هو؟ انت عامل نكسه كبيره ياسر
4: وجاي الجمهور
1: وجاي الجمهور
3: وجاي الجمهور وجاك الجمهور وجاك الجمهور, هذه نوعا ما من اسباب انا ما نحبش نبرر التشنج في اخر الماتش. كان جيت استقبلت نتي كفيدراسيون وخط لي يدخل مجانا للملعب, انا نعتذر منك على كاس العالم وكاس افريقيا, ويجي اخويا مرحبا بيك ويجي نستقبلك ويجي كذا وادخل يا جمهور ويشجع المنتخب, تحط لي ب 30 دينار انت تاع شنو؟ تعشنو على كل روندمون الكبير اللي عملته في كاس العالم ماهوش معقول. فما حاجات
2: وقت صعيب عودة مدرسة
3: صحيح وقت صعيب, فما جزئيات يا فهمي والله بالحق جزئيات بسيطة تخليك تلعب على معنويات الناس تكسب لعبات تكسبهم. هنا باش نعتذر منك يا اخويا, ايجا اخويا مجانا نعتذر واحنا داخلين في صفحه جديده مع مدرب جديد مع كذا, ايجا ومرحبا ورادس وكذا ونشجع المنتخب والكلنا يد واحده وندخلوا بدي سلوغان باهين وندخلوا بمعنويات مرتفعه ونعملوا حمله قبل 3-4 ايام من الماتش ونلزوا الناس كل
1: فرق مراول وفرق علامات
3: فرق مراول وعلامات تعمل حمله للناس تعتذر نوعا ما وتعمل مبادره طيبه, هذا كل ما صارش, بل بالعكس جيب الفلوس وحط الفلوس وحط كذا, في الاخير بطبيعه الحال يكون فما تشنج
1: يرجع للجامعة أو للتنظيم بتبيع عنه يكون لهم درس بتاتر باعهم لو نصعيب ماتش بوتسوانا لأنه كيف نفس الحكاية بالفلوس الدخول. رامي المنتخب انت تفرج في الملكي ناسيونال معناها كيفنا معناها مستغرب من اللي صاير بالأداء ولا عندك باش تفسر شنو اللي صار؟ لأنه الحقيقة برشا لونتور في اللعب في قل منتخب فمش الروح, باش تفسروا انت على الأقل كنت تعرفهم الأولاد الموجودين في التيران وعندك فكرة معناها شنو اللي صاير حسب رايك؟
4: والله مش نحكي برشا تكنيك وتكتيك, أهم حاجة أنت تو ذكرتها فهمي اللي هي الروح, فهمت؟ فمش كروح الانتماء, روح المريول اللي لابسينه, روح اللي كنا نلعبوا بها قبل, فهمتني؟ خاطر قداش عنا برشا, عنا عامين 3 معنا نقولوا لي إن شاء الله المنتخب يرجع
1: للسكة
4: متاعه وسيكل متاع لي فيكتوار وكل الجو الباهي وكل الفرحة وكل واحد, دونك كيننا طولت شوية فهمتني؟ وكاينه باش تزيد تطول حسب ما نشوفوا في الماتش الاولاني، كاينه باش تزيد تطول. ماذا بينا انا ماذا بيا نتفرج في ليكيب ناسيونال، انا انسان مانيش انا ديما نستفيد الخير، فهمت؟ ديما نحكي بوزيتيفمون، ما نحبش ديما ننقد، لكن معناها إلي طون اليوم إلي طون باش نشوفوا منتخب في كاليب في في اسم بلادنا تونس. ماشي شويه معناها تونس كانت سباقه في كل شيء، اليوم علاش ولينا الاخرانيين؟ يزم العباد تفيق، يزم العباد تحس بالمسؤوليه، مسؤوليه كبيره. معناها الشعب التونسي بعد الكوب دي موند الاخرانيه معناها ديسيبسيون كبيره، ديسيبسيون. اي وقتاش باش نفيقوا؟ وقتاش باش نبداو نصلحوا؟ انا بديت نكور 2006 سينيور، اليوم 2026
1: عندك 10 سنين.
4: ما تغشش مني سي سمير، نسمع في سي سمير انا مليان صغير نسمع فيه يحكي في نفس الكلام. اي وقتاش
1: نفس الواقع
4: 20 سنه معناها وقتاش؟ الى متى معناها؟ الى متى؟ علاش ما تجيش ناس معناها تخدم الكوره للكوره؟ عايش اللي يجي معناها يجي يكون ناكرة يولي مشهور يولي يلبس ويتصور وفواياجات ودنيا واحد. علاش من حقه اليوم الجمهور التونسي ولا انسيان جوار ولا حتى اللي جوار من حقهم اليوم باش يشوفوا منتخب معناها بقيمته؟ ماناش شوية وما كناش شوية، فهمت؟ علاش المنتخبات الاخرى الكل تقدمت؟ خاطر الناس تخدم، ناس تهمها مصلحة بلادها، تهمها مصلحة المنتخب، ماهيش مصالح شخصية. المنتخب منتخب ماهوش ملك أشخاص، منتخب ملك بلاد كاملة، فهمتي؟ فاهمي؟ أنا أنا أنا أنا عشت في ليكيب ناسيونال، شفت معناها بون الحقيقة النوايو نتاع ليكيب ناسيونال نقص برشا بارابور لقبل. قبل كنا
5: شو نقول لك؟ باش نسرح
1: ميساج خذ راحتك.
4: شوف أنا نقولها راهو المعضلة الكبيرة هي جمعيتنا في تونس. جمعيتنا في تونس كانت تخرج من لعبي، كانت ليكيب ناسيونال فيها 4 من الاسبيرانس، 3 من الكلوب، 5 من الاتوال، 2 من صفاقس. كنا نهزوا المنتخب، كنقول كنا نهزوا المنتخب، كنا نهزوا المنتخب، كنا يد واحدة، كنا عنا اكسبيريونس اكثر في الافريق، كنا نعرفوا نسافروا، فهمتني؟ لي جوور انتر بارونتيز ما عندي حتى شيء ضدهم، بي ناسيونو كانوا يجيو كعبتين وكعبه باش يعاونوا في بلايص معينه. لكن النوايو صحيح القوي اللي تتذكر اون 2011 مع سي سامي ترابلسي عملنا شان 100% توانسه، والشان هذيك عملنا الجروب هذاك عملنا بعده 4-5 سنين معناها باهين. دونك بالنسبه لي انا اذا نحبوا نصلحوا المنتخب نبداو باش نصلحوا جمعياتنا في تونس. منتخب ما يتصلح كان بجواريته بملاعبيته اللوكو اللي يلعبوا في تونس، فهمت؟ دونك هنا كي تشوف انت اليوم الجمعيات الكبار معناها مش توصل تسمي واحد ولا اثنين معناها، وشوفوا شوف عندهم الميريت باش يمشيوا ليكيب ناسيونال، سي با لوجيك.
1: اي ما تراش انه كان تم سياسه كامله رامي وقتها باش تضعف البطوله باش نجيبوا برشا ملاعبيه اللي من اصول تونسيه.
4: شكون حتى السياسه هذه؟
1: انت تعرف تعرف اللي المسؤولين سابقين في الجامعه في بطبيعه الحال
4: شكون مسؤول عن الكره في تونس؟ البطوله ونقصوا من جوارات من البطوله.
1: انت لعبت وعشت الفتره هذه،
4: باش نجيبوا بيهم بعد باش نصمصروا فيهم معناها نبيعوهم نعملوا لهم لي ترونسفير نجيبوا كوب دي موند ومن بعد نبيعوا ناخذوا بار من الواحد. ما هو هكا تحب تقول انت؟
1: ما قلتش انا، ما نحكي لك معناها اللي يستفيد المنتخب من لاعبيه بخبرتهم.
4: ما نجمش نخبيو عين الشمس بالغربال، فما حتى في جوار تونسيا كان موجود زاد الشيء هذا، مش كان في لي بي ناسيونو قاعدين يتحركوا، حتى في تونس كانت تصير الحكايه
1: هذه. هي ما نجمش يكون هذا سبب من الاسباب تاع رجع المنتخب.
4: كله اسباب، كله اسباب، احنا نحكيو في الاسباب، كله اسباب. انت اليوم ما تهمكش مصلحه المنتخب، انت كي تجيب ملاعب يعمل 3 ماتشات باهين في الشامبيونات التونسيان ومن بعد في ديسمبر معناها يمشي الجمعيه كبيره، دخلوا كيب ناسيونال ومن بعد تعملوا تبيعوا الجمعيه كبيره، هنا فما فساد.
1: لازم اثباته بطبيعه الحال كيما زاد ندخل في الشواء. فاهمك حاب تقول ما زاد لدوفوا
4: مش معناها انا اليوم نجي معناها ملاعبي مثلا يلعب 3 ماتشات باين ولا نتكلم عليه على المنتخب
1: ولا بسهل باب المنتخب
4: ماهوش سهل. صحيح نورمالمون ماهوش سهل، يلزمك فما دي زيتاب تتعدى بهم باش توصل تلعب في المنتخب. على الاقل على الاقل 3 4 سنين روندمون ستابل في جمعيتك، مش منكار 6 شهور، فهمت؟ وحاجة تجبد حاجة.
1: نحكيه ديما على اللي ريناه في ماتش أوغندا اليوم، معش أمير وسمير ورامي اليوم، هل نجم تكون مثلا مواجهة أوغندا واللي جاي بوتسوانا تنجم تكون الاخيره لبعض الملاعبين لانه تم ملاعبي اعطى فيهم ثقه المدرب الشعباني وجايب نحكيوا على فرجاني نحكيوا على برمضة نحكيوا هل اليوم بالحق معناها بخذوا فرصه وما عادش يدوا يخذوا فرصه اخرى كيما فاليري ما نعرفش انا قاعد نسمي في الاسامي انتم شنو ما تراو
2: انا شخصيا ضد الفكره هذه

0: ايزون دو ليكسبيريونس خلينا نلعبوا بهم زوج ثلاثه تراح وبعد شنو نغير وقتاش باش تغير. يلزم فما قناعه من الاطار الفني بيان سور، زاد تكون فما سوتيان كبير من المكتب الجامعي. يا المجموعه الحاليه والجينيراسيون القديمه اللي قاعده تلعب نجموا نخرجوا منها ملاعبيه ونجدوا المنتخب بشويه بشويه، والا لا كيما قلت انت فما ملاعبيه ما عادش ينجموا يزيدوا المنتخب، دونك يلزمك تستغنى عليهم. ما تقوليش ما فماش فما كي تلوش تلقى اليوم تنجم تجيب فما مغين القدوسامي فما زوز ثلاثة ملعبي في الترجي كانوا نجم يكونوا موجودين في النادي الافريقي في النادي الصفاقسي. عندك المنتخب تاع نيس بوجلبان جرجيس كان تركز تلقى زوز ثلاثة ملعبي نجم يكونوا في منتخب الملعب التونسي نفس الشيء، اتحاد المنستيري نفس الشيء. دوك يا اما باش تمشي في مشروع تاع تجديد كلي خاطر عندك قناعة وانه المجموعة الحالية ماش نجم تضيف حتى شيء، والا تقعد في تمشي في الحل هذا. ما الديسكور يزمو يتغير. فما ناس اذا ما تحس بمسؤوليتها اليوم معناها
1: شكون مثلا
0: تقريبا معناها لا سول ساتيسفاكسيون احنا لنا المباراه الاخيره يمكن يد معروس. وفما اشكال حقيقي في المنتخب فما عرفش خاطر احنا من البعيد فما مشكل اليوم ترى طالبي كيفاش يلعب في لوريون وكابيتان ديكيب والمردود في المنتخب يحير من طالبي كونفيرمي سي اون فالور سور عليه وكان من افضل عناصر المنتخب. علاش من كاس الافريقيه الاخيره تقريبا بدا المردود يتراجع، كان مردود معناها تقريبا كارثي في كاس العالم وتواصل مباراه اوغنت وهو نفس الملاعب بثلاث ايام التالي عامل بيرفورمانس كبيره مع لوريون في البطوله.
2: لانه يعني المنظومه كامله تاع لوريون ماهيش هي تاع المنتخب.
0: انا ناخذ لوكا مهيب الشامخ تفرش في مهيب الشامخ مباريات البطولة سنة وضد جوليبا، ناخذ اكزومبل تاع مباراة جرجيس العشر دقائق الاخرانيين هو اللي خلى النادي الافريقي ينتصر في المباراة. معناها في لي سورتي ناخذ اكزومبل معناها تكنيك او رام بحدنا في لي سورتي معناها يخرج ياخذ في الكرة في بريسك في اخر ليني تاع 16 متر سكون
2: ويقص في نزاع
0: الكرة. علاش في المنتخب في كاس العالم واضح وانه خايف مفجوع ما يحب حتى يلعب ساقي حتى 6 متر ماذا بيه ما يلعبش واضح
1: مش حاضر منتلمو
0: ماشي هاو نفس الملاعب حاضر في فريقه. شنو هو المشكل؟ فما مشكل في نتاع انفيرونمون في المنتخب. لونفيرونمون ماهوش بروبيس على بيرفورمانس في المنتخب. شنو هو الاشكال ما نعرفش اما فما انفيرونمون في المنتخب ما نيش راه ندافعوا على الملاعبيه ما واضح تحس فما فرق كبير بين البيرفورمانس تاعهم في الانديه والبيرفورمانس تاعهم في المنتخب. وهذا مش كان خاطر زعما ناديه يخلص فيه ولا موتيفاسيون، لا فما مشكل نتاع انفيرونمون فما مشكل تاع فيستير نعرفش انا الملاعبيه تحس بالظلم الملاعبيه تحس فما مشكل.
1: انت سالت على مهيب شامخ رامي يحب يجاوبك
3: فوالا سامحني امير الانفيرونمون تنجم تحكي معناها مع جوار عنده الاكسبيريونس. مثلا حكيت عطال بيتقول لي ماهوش
1: في افضل حالاته
3: بيرفورمان واحد وكل ماهوش في افضل حالاته انفيرونمون ينجم نمشي معاك خاطر بلوز او موان عنده اكسبيريونس وعاش برشا في المنتخب وقاعد يشوف معناها حتى تدخل انت مره واثنين وثلاثه تولي تفهم في المنتخب شنو اللي صاير.
0: بالعكس اللي عنده اكسبيريونس بالنسبه ما يتاثرش.
3: بالنسبه للمهيب تقول لي انت خايف مهيب بالنسبه لي انا بارمي لي ميور غارديان في تونس مع ايمن وامان الله مميش برمي لي ميور غارديان تكنيكمون
1: انا صبري بن حسن معهم
3: صبري بن حسن وتكنيكمون اللي ترو فور ما شاء الله عليه فهمت عنده برشا كاليتي سوف كو في الكلوب افريكان ماهيش المنتخب. في الكلوب افريكان قاعد اليوم يعمل في ماتشوات وقاعد يعمل في سيزون ورا سيزون بهين برشا المستقبل. انا مشروع انه يكون الحارس الاول في منتخب في بيريود كوب دو موند كوب دو موند بالنسبه لي انا ضروا اكثر من اللي نفعوا خاطر الشوك اللي صار له ديسيبسيون اللي صارت له كانت تنجم تاثر عليه برشا في كاريره في الكونتينيتي نتاع المسيره نتاعو في النادي الافريقي. لكن اليوم الحمد لله فهمتني اللي الوليد قاعد يكونفيرم ويوري قاعد اللي هو معناها سيكولوجيكمون قوي ومونتالمون قوي. وانا كنت معناها من اول الناس اللي بعد الديفيت نتاع الكوب دي موند الاولانيه كنت من اول الناس اللي هزيت تليفون واتصلت به باش نهز له معنوياته خاطر حرام حرام حرام فهمت معناها عندنا جوارات كاليتي وعندنا دي غارديان كاليتي ويصير عليهم هذاك كل
0: معاك رامي. انا مش هذا اللي نقصده مش نقصد مهيب حارس الاول ولا ثاني
3: لا لا مش انا مش نقول لك الاول ولا مش نقول لك الاول ولا الثاني امير انا ما قلتش الاول ولا الثاني انا قلت
0: جوست الفكره. حتى دحمان مهيب معناه تشوفه في النادي الافريقي مرتاح حتى في ليز اكسبريسيون تاع فرحان يشد يضحك شيء بعد لاري عامل كيف في المنتخب ليه نفس الشيء دحمان دحمان ماتش اوغندا دحمان بالخبره نتاعو تقريبا من الكويت او من اكثر الملاعبيه دحمان اللي عندهم عدد مباريات في المنتخب ما هو

0: مش نفس الحارس، تحسه معناها ماهوش مرتاح، واضح حتى في اللي كي تقرب له الكاميرا الوجه ماهوش انسان شيخ كيما قال رامي قبيله يحكي نلعبوا شيخين. بار كونتر ترا في السي اس فرحان مرتاح شيخ
1: يخرج البريسيون، البريسيون مش نفس البريسيون، مش كيما تلعب في المنتخب كيما تلعب في
0: النادي تاعك. على مهيب بتتر بريسيون معاك لانه جون ولسام، تحكي على دحمان تقريبا من الكابيتان تاع المنتخب المفروض ما يتاثرش بالبريسيون
1: قبل الضغط ايمن في برشا مناسبات.
0: انا مش لوم في الملعبيه، انا بالعكس بقعد انا واضح للعيان وانه كونستا دو ليكستيريور وانه لونفيرونمون في المنتخب الاجواء
1: واضح
0: تقلق في الملعبيه، واضحين الملعبيه متقلقين معناها ما ما ما مش فما مشكل ما نعرفش
2: نفهم على خيان ونجاوب على سؤالك خاطر شنو اللي معناها الملعبيه اللي خسروا نقاط في المنتخب بيان سور. البارح نتفرج في المغرب، ما نحبش المقارنات، مع اشرف حكيمي ما لعبش الريير دروا نتاع اندرليكت لعب تارتيران ممتاز جدا. رياض محرز في الجزائر اعتزل، جاب وليد ولد بلومي، كل الانديه في العالم تحب عليه، عندهم مخزون. احنا فقراء، احنا ما احناش، احنا ما عندكش ملاعبيه كيما الملاعبيه اللي لعبوا في البرة، كيما الملاعبيه اللي لعبوا في البطوله التونسيه نفس المستوى. معناها تتصور انت كان نحى فرجاني وهبت ملاعبي واحد اخر يمشي يلعب خيره، هي كان نحى فاليري وجاب واحد اخر مش يلعب خير، هي راي
0: دونك نرجعوا القوه في المجموعه.
2: ارفي رونال في الكوب دي موند حبوا يعاودوا معاه، وين مشى توا
3: كوت ديفوار؟
2: اش قال وقتها؟ قال فماش كاليتي، هو ضخمها شويه بعباره واذا ما عندكش ملاعبيه ومانيش بصح معاك.
0: ليه قال ما ساعه ابار ما فماش كاليتي؟ قال كان باش نقعد في المنتخب التونسي مانيش فاهم روحي منين باش نبدا نصلح.
2: ليه باش نبدا نصلح؟ في الاخر قال فماش كاليتي، هو هذبها، هو
0: ليه
2: هذبها. مانشيني مدرب كبير ولا مش كبير؟ مدرب كبير عالمي، ما نجحش مع السعودية وما نجحش مع إيطاليا، وكان تعطيه فرنسا تهز كوب دي موند.
0: بالطبيعة
2: الكاليتي الملاعبية ما عندكش، دونك في تونس هنا ما عندكش على شنو تدلل. ومش صحيح اللي يقول لك عندنا ملاعبية وما عندنا ملاعبية، متوسطين جدا. احنا 10 سنين التالي كنا الأولانيين في إفريقيا، برمي احنا المغرب السنغال، طحنا درجة ولينا مع المالي ولينا مع الكامرون ولينا مع الكونغو. السنوات الأخيرة طحنا درجة ولينا مع غامبيا أخويا، موريتانيا فاتتنا،
0: القمر
2: ولينا مع القمر، الكافيردي فاتتنا. دونك احنا على مستوى أفريقيا 13-14 باش الناس تفهم وضعيتنا شنية هذه بالضبط لأسباب عديدة. ما عادش بربي تقول لي المغرب والجزائر ومصر وغانا ونربحهم، ما تنجمش تربحهم مستحيل. وما عادش تلوموا على معين ولا اللي قبل معين سامي ولا اللي بعد معين حتى كان يجيبوا انشيلوتي. ما عندوش الملاعبيه، ما فماش ملاعبيه. تحب تبني ملاعبيه 5-6-7-10 سنوات القدام تضحي وتبدا تخدم، مش من اليوم من البارح تبدا تخدم. اذا هذاك وضعيه كره القدم التونسيه بتاعنا في وقت اللي سنوات التالي كانت الاتوال والسي اس اس والكلوب والاسبيرانس والملعب كلها على المستوى الافريقي تلعب كل عام تنافس على المستوى الافريقي، والمصاروه والمغاربه وغيرهم يخافوا من الانديه التونسيه. توا ما عادش موجود
0: سمير
2: باش نجم تقاوبهم للواحد هذية بقوه الفلوس. اسبيرانس تجي في ملاعبيه من برا بقوه الفلوس وتاخذ افضل ملاعبيه في تونس باش تنجم سواديزون تنافس الاهلي ولا تنافس سان داونز.
3: باه مازال الحديث على المنتخب، باش نرجعوا الساعه الثانيه باش نحكيوا على ترجي نادي الافريقي. ايضا ديما نذكر ضيفنا حارس الدوري السابق رامي الجليدي، وحنا راجعين ان شاء الله بعد شويه بعد الاخبار بعد سبور اكسبريس. مازال معكم في ساندي سبور.
4: ساندي سبور كل السبت فاني برومي ضيف نجوم بودكاست السبت 26 سبتمبر.
5: أول مرة باش نحكيها وأول مرة صارت، نستنى في البستاشي خايف، ريت من عند البستاشي جاي البلتاء نلقاو فيه 9 تحت المعدل، والمدير إلى كونفوكي عيط الوالد الله يرحمه يقول له شنية شنية شنية حكيت وهذا اللي تي الأول في القسم، والبلتاء كانت 9 رديتها 10 وأنا عندي مقصورة صغيرة حك بيتي. قلت شنية الحكاية دي؟ قررت خطيت قرار.
4: الأستاذ والإعلامي فتحي المولدي نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي.
6: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
7: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شادي العبدلي يفيد بأن الوكالة مولت منذ سنة 2012 نحو 1200 مشروع بحثي في مجالات الفلاحة والبيئة والصحة والطاقة وتكنولوجيات الاتصال وعدد من المجالات الأخرى. والعبدلي يوضح على هامش تنظيم الدورة الثالثة من الليلة الأوروبية للباحثين التي انتظمت بمدينة العلوم بتونس أن الوكالة تعمل على تمويل مشاريع البحث العلمي في مجالات ذات أهمية وطنية ودولية على غرار البيئة والفلاحة إلى جانب تثمين نتائج البحوث ونقل التكنولوجيات، مبينا أن تونس شأنها شأن بقية بلدان العالم تواجه تحديات مرتبطة بالتغيرات المناخية التي يمكن أن تكون لها انعكاسات على اقتصاد البلاد خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن هذه التحديات تستوجب الاعتماد على البحث العلمي وتثمين نتائجه خاصة في المجالات ذات الأولوية في الظرف الراهن. المستشفى الجامعي بسهلول بسوسة يشهد قريبا انطلاق أشغال تهيئة جناح للعمليات الجراحية مخصص لاختصاصي المسالك البولية وجراحة الفم والوجه والفكين بكلفة تناهز 1.5 مليون دينار، على أن تستغرق الأشغال مدة أقصاها 6 أشهر وفق ما أعلنته الإدارة العامة للمستشفى. وجاء ذلك أثر انعقاد اجتماع تنسيقي أشرف عليه المدير العام للمستشفى شوقي بن حمودة في إطار الأعداد لانطلاق أشغال تهيئة جناح العمليات الجراحية المخصص للاختصاصات المذكورة. بلدية تونس نظمت يوما تحسيسيا لتلقيح الحيوانات ضد داء الكلب مجانا، وذلك بمقر إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط الحضري. وتأتي هذه المبادرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة داء الكلب لسنة 26 و2000 تحت شعار معا أقوى، وحرصا على دعم الجهود الوقائية للحد من انتشار هذا المرض وحماية صحة المواطنين والحيوانات. والبلدية خصصت هذا اليوم لتوفير التلقيح المجاني للحيوانات إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية التلقيح الدوري والوقاية من داء الكلب، والتشجيع على مزيد العناية بالحيوانات والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، مدينة لاردا الإسبانية تمنع تغطية الوجه بالكامل في معظم الأماكن العامة في إجراء يستهدف البرقع والنقاب. وبلدية المدينة التي تقع في إقليم كاتالونيا بشمال شرق البلاد تذكر أن الحزب الاشتراكي الكتالوني انضم في تحالف غير معتاد إلى حزب فوكس اليميني المتطرف وحزب يونتس الانفصالي الكتالوني لتمرير هذا القرار. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن موجات المواجهات في الخليج وقضية مضيق هرمز يجب حلها، مضيفا أنهم أطلقوا مبادرة لإرساء السلام في المنطقة ولتسوية الأزمة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يرفض اتفاقا تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة، مضيفا أن الولايات المتحدة تحقق انتصارا كبيرا وتسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز وفق قوله، مشيرا إلى أن كميات ضخمة من النفط تمر عبره وأن 29 سفينة عبرت المضيق الليلة الماضية. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فم بونات، والمشوار يتواصل مع مكي العني في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.
7: الأولى في تونس.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري. نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع الجامعة التونسية لكرة القدم اللي أصدرت اليوم بلاغ بعد تصرفات عدد من الجماهير في مباراة المنتخب ضد أوغندا في تصفية كان. البلاغ جاء فيه تأكد الجامعة التونسية لكرة القدم اعتزازها الدائم بالجماهير التونسية باعتبارها الداعم الأول لمنتخبنا الوطني واللاعب رقم 12 ولما تمثله من سند حقيقي لنصور قرطاج. وفي ظل الاستحقاقات الرياضية الحالية تدعو الجامعة كافة الجماهير التونسية إلى التحلي بالروح الوطنية والابتعاد عن كل مظاهر العنف اللفظي وخطاب الكراهية سواء داخل الملاعب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما تناشد الجامعة جماهيرنا العزيزة تجاوز كل الانتماءات والتقسيمات الضيقة المرتبطة بالأندية والالتفاف حول الراية الوطنية باعتبار الانتماء الأسمى الذي يجمعنا جميعا. إن دعم نصور قرطاج والوقوف إلى جانبهم في كنف الاحترام والمسؤولية من شأنه أن يساهم في توفير الأجواء الإيجابية التي يحتاجها لاعبونا وأن يعكس الصورة الحضارية التي تليق بتاريخ كرة قدم تونسية ومكانتها. وقد أثبتت الجماهير التونسية على امتداد تاريخها أنها قادرة على إحداث الفارق وستظل بإذن الله مثالا يحتذى به في التشجيع الراقي والروح الرياضية بما يعكس أصالة التونسيين واعتزازهم براية وطنهم. كلنا وراء نصور قرطاج. كان هذا بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم. في نفس الإطار إدارة النجم الرياضي الساحلي وإدارة اتحاد بن قردين التحقوا بقائمة الأندية لأصدروا بلاغات مساندة للمنتخب ودعوا الجماهير للاتحاد وراء المنتخب والابتعاد عن الجهويات والتعصب للأندية. نذكر أن المنتخب يلعب نهار الاثنين مع 8 في رادس مباراة الجولة الثانية من تصفية الكان ضد بوتسوانا. والتذكر المقابلة هذه موجودة على موقع sportik.app وفي شبابيك ملعب المنزه. الأسواق متاعها 5, 10, 15, و30 دينار. في منتخب أقل من 23 عام لاعب الترجي من الله الحميدي تم دعوته لتعويض إبراهيم السويسي اللي غاب على التربص. النجم الرياضي الساحلي أعلن تعاقده مع كل من المدافع الجزائري محمد لامين حميدية عمره 20 عام والمهاجم النيجيري ويلينغتون أوسكار كيف كيف عمره 20 عام. ملاعبي نجم المتلاوي دخلوا اليوم في إضراب على التمارين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم لمدة 3 شهور. انتاج المقابلات الودية اللي تلعبت اليوم النادي صفاقس يربح نادي كرة قدم بشبنيانة 3 بلاش. ترجي رياضي تونس يربح أولمبيك الزاوية الليبي 4 بلاش. النادي الافريقي فاز على جرومبيلي الرياضية 2-1. الملعب التونسي تعادل مع أمل حمام سوسة 1-1. والنجم الساحلي يربح خطف القلعة الكبرى 6 أهداف مقابل 1. انتاج الجولة الأولى من رابطة المحترفة الثانية المجموعة الأولى محيط قرقنة خسر ضد هلال مساكن 2-1. هلال الشاب خسر ضد الرالوي 2-1. سبورتينج بن عروس انهزم ضد مكرم مهدية 2-1. مستقبل الزمان ربح اتحاد تطاوين 4-1. نجم الخلادي خسر ضد بعث بوحاجلة 2-1. الملعب السوسي تعادل مع كوكب عقارب 2-2. ومستقبل جابس خسر ضد جمعية مجرين 2-1. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في دور الأمم الأوروبية مع 8 غربة إنجلترا ضد إسبانيا وجمهورية تشيك ضد كرواتيا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع فهمي وكامل فريق سامدي سبور.
0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري. نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك. سامدي سبور. سامدي سبور.

0: مرحبا بكم من جديد على موزايك اف ام في سام دي سبور. مازلنا معكم حتى للثمانية. نذكر موجود وحدنا سمير السليمي وامير الدريدي وضيفنا اليوم رامي الجريدي الحارس الدولي السابق. حكينا على المنتخب ومازلنا باش نحكيو على المنتخب باش نحكيو على مواجهة بوتسوانا, لكن باش نعلقوا على الخبر اللي منذ لحظات وصلنا هو اعتزال اللاعب بالنسبة للاعب النادي الافريقي ياسين مريح اللي اعلن نهاية كرة القدم بالنسبة لي, وكان هبط ستوري على انستغرام وعلن فيها الاخبار هذه. ولاحظنا الفتره الاخيره كونه ياسين مريح تغيب عن تشكيله النادي الافريقي, وفي الاخير يعني بين كونه مريح خذ قرار الاعتزال, وهنا قال انه بعد خمام طويل بينه وبين روحه قررت اليوم انه نوقف عن نشاط كره القدم لسبب واحد اللي هو سبب صحي. اليوم عندي عامين وانا نعاني من برشا وجاعة في ركبتي, حاولت بقدر المستطاع اني نلعب بالزرارق, لكن جاء الوقت حتى الزرارق ما عادش تعطي مفعول, وان شاء الله تكون عملت كارير محترمة وإن شاء الله ما بخلت بحتى على حتى جمعية لعبت فيها. شكرا للناس اللي عاونتني حتى كلمة طيبة. وداعا كرة القدم, يعلن رسميا اعتزال كرة القدم لاعب النادي الإفريقي ياسين مريح. هذه الخبر اللي بتاجنا تو, الخبر نحب نعلق عليه. نبدأ معك أمير, مفيش بالنسبة ليك اعتزال مريح؟
1: بتبيع عائل انه اول موسم معناه ديجا بدا يلعب كاساسي, دونك كنا نتوقعوا انه ان شاء الله في رجع فورمته في الـ في الـ في النادي الافريقي. والحاجه قرار خذيه هو شخصي وما تنجمش نناقشوا فيه, دونك رايه يحترم. والحاجه انا نحب نقول فيليسيتاسيون الكارير اللي عملها, لانه احنا مالوريزمون في تونس كيما كنا نحكي وقبيله الناس كل يتم شتمها, الناس كل في الفيسبوك ما تحكي معناه ما غير ما قولوا احنا عينك ما ترى النور. اما ياسين عمل كارير محترمه برشا, احترف لعب في الانديه الكبيره التونسيه الكل تقريبا, نادي الصفاقسي الترجي نادي الافريقي, بون تجربه كانت قصيره في نادي الافريقي, لعب دولي عطاء المنتخب عطاء الانديه اللي لعب فيهم. فيليسيتاسيون الكارير اللي عملها. وبالنسبه اللي صاب اكيد حاول باش يرجع 100% لقى روحه ما ينجمش, دونك يوريك معدن الانسان وانه سي كالكان دونيت, خاطر كان لاعب يخ كان نجم يقعد في النادي الافريقي يسرق ويخلص معناها بوندون دو زون, هو لا يوريك الانسان معناها محترم اخلاقيا ممتاز. ياسين نعرفه انا شخصيا معناها اخلاقيا ممتاز وممتاز برشا, دونك انسان احترم روحه قا روحه معاش نجم يضيف. نتمنى له بطبيعة أنه في حياته الخاصة وحياته الشخصية كل النجاح, ولكن وزيدة بش يختار يدرب ولا يدخ يختار أي ميدان في كرة قدم, نتمنى له النجاح والنجم كان هنيو على الكارير اللي عملها.
0: 33 سنة بالنسبة لياسين مريح. سمير بعد نجيك
2: مريح مشكور على الكارير اللي عمله, سنسرمو مشكور على الكارير اللي عمله, خلق من الضعف قوة, تحسن تطور بطريقة كبيرة ياسر, وصل أفضل مدافع في تونس, خرج في تجارب أوروبية خليجية مع أندية ممتازة, جال الإسبيرانس عطى إضافة, لعب في صفاقس عطى إضافة, في كل معناها المراحل متاع الكارير متاعه عطى إضافة, لاعب متخلق في كاريره الكل متقدش من سنة لأنه نهار سمعنا مريح قال كلمة هكا ولا هكا ولا استفزاز اللي كنا نحكي عليه فيه والحصة ولا تشنج ولا أي شيء, رغم الانتقادات الكبيرة اللي صارت له, تهجم كبير ياسر على مريح ما ننساوش فترة من الفترات, اسكيت والخدمة في المنتخب, عمل مشوار ممتاز جدا, وهنا ان شاء الله الفيدراسيون تفكر في تكريم مريح وغيره من الملاعبية كيما السخيري وغيره من الملاعبية اللي اعطاه للمنتخب الوطني التونسي, انه يختار الاعتزال في الفترة هذه بالذات, حسن ما عاش نجم يقدم اضافة, برافو, خد الديسيزيون ما هيش سهلة بالكل, الراجل عنده كونترا مع النادي الافريقي, عنده دي سالاري نجم يتصبوا في اول كل شهر, قالك لا كان معناها كما قال كان اونيت, واسمه يزمه يقعد معناها اسم ياسين مريح اسم باهي واسم من الملاعبيه المثاليين, فقرر الاعتزال. برافو على الكارير اللي عمله الكل, برافو على الباركور اللي عمله الكل, برافو على الاخلاق اللي كانت موجودة في كل ملاعب تونس وخارج تونس, برافو على كل شيء, ونتمنى له النجاح والتوفيق في المسيرة متاعه. والنادي الافريقي نظن أنه كذلك بيستفيد, لأنه حتى مريح ممكن نخمم في النقطة هذه, مش يستفيد من في خروج مريح, أولا أعباء مالية, ثانيا ربما في الشتاء يفكر في حلول أخرى بديلة. وبالتالي نحب نشكره برشا على الموقف متاعه وعلى الكارير اللي عمله الكل, وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح في باقي المسيرة متاعه كسواء الرياضية أو أي ميدان يختاروه.
0: رامي لعب برشا مع مريح في الأساس, حسيتك بشوية تأثر, ما عرفش فكرت لياميش مع ياسين وكل
3: تباعة فهمي كبر معايا كبر قدامي في النادي الرياضي الصفاقسي. جاء عمره براتيكمون 21 سنة
0: من المتلوي. جاء وقتها
3: جاء من المتلوي أي. جاء عمره 21 سنة الحقيقة كما قال سي سمير عمل بروغريسيون كبيرة في النادي الرياضي الصفاقسي تربطني بها علاقة طيبة خيام نفس الحومة نحن شفته خدم برشا في كاريره ضحى برشا تعب برشا جاء متوسط وصل للأحسن مدافع في تونس حاجة ما هيش سهلة فهمتني قبل برشا ضغط تحمل برشا احترف تعدى برشا برشا دي مامو صعاب من الأول ومن بعد الحمد لله ربي يبارك له من نجم كان نبارك له على المسيرة اللي عملها عمل دو كوب دي مونت في بالي دونك ياسين ياسين معناها من الجوارات المحترمين والخدامة كما قالوا الأولاد الكل معناها كان يخدم ديما وفو مساكت دونك بون القرار مفاجئ صحيح لكن برافو على الجرأة اللي يتكلم بها واللي يخذ بها الديسيزيون هذية كي حس روحه ما عادش نجم يكمل صحيا وانا لهنا معناها نشاطر الراي اللي الصحة اهم من كل شيء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الجامعة التونسية يعملوا له تكريم وياخو للخروج اللي يستحقه كما هو كما برشا ملاعبية زاد عطات للمنتخب
0: قرار اعتزال صعيب بالنسبة للعب كرة القدم هو ترونتو وزون رو مازال يعطي رو يعني على الأقل
4: أنا اليوم 42 ومش عارف كيفاش باش نقولها مش حاشم أنا مش عارف كيفاش باش نجيني النوم بس صعيب برشا القرار صعيب برشا
0: جستمو أمير هنا والملاعب ساعات تلقى كاريره يزمها تقف على خاطر ثم طرق صحي يعني بين كما يحكي لك رامي يقول لك أنا وفهم نحبش نبطل وما وقت اللي بدنك يقول لك اقف يعني كيفاش اللي يعيش الملاعب اللحظة هذه
1: هو مهما كان السبب اللي تاخذ فيه ديسيزيون انك توقف كوره صعيبه على خاطر معناها الكوره راه عمر الناس ترا في الملاعب نهار حد راه ولا الكوره عمر ومن اللي تقوم الصباح وانت تخمم في لونتريمون ميم سي راه ونعرف اللي في اذهان البعض يمكن الجماهير التونسيه الملاعب التونسي ماهوش محترف ولكن محترفين باللي نعرفوه باللي نجموه معناها تعيش كوره راك تستنى في وقت لونتريمون حياتك كل مربوطه حتى باش تقضي قضيه ليه نمشيش ما نخلطش روتار دونك كل شيء مرهون بك سيونس ولا ساعات دو سيونس اللي عندك فك النهار كيف كيف من غدوه الاصابات التعب لا ديسيبسيون الظلم ولا مش الظلم خاطر اي ملاعب ما يلعبش راه في روحه مظلوم والمدرب يقول لك انا هذاك اختيار فني دونك مش ديما تقبلها مش بالسهل تقبل الديسيزيون الخساره نتاع نهار لحد راك تنستو معناها ديما نقول لك راه في ذهن البعض ليه هم شيخين راه بعد خساره صدقني ما يجيكش النوم فهمي وحتى تخرجي انت احسن ملاعبي في الماتش ما تنجمش ترقد تلمو خاسر وابار العامل النفسي شفي ترتب على كل خسارة ذيك من أمور مادية بريمات شهرية باش توخر معناها بالحق الملاعب يراو في تونس بالأخص يعيش في يعني ما يسيره يعني بالكل ما يسيره يعني بالكل الكارير وحياتك مرتبطة بها وفما اللي مالوروزمون ما يهيأش روحه ما عندوش حاجة أخرى ينجم يعملها بخلاف الكرة دونك الديسيزيون تزيد تولي أصعب اما توت فاسون كيما قلت لك معناها حيات باش تبدل نهار توقف كوره باش تبدل 180 دوغري دونك ما تنجمش تكون حاجه سهله بيان سور
2: وبرشا ملاعبيه برشا ملاعبيه بعد الكارير نتاعهم مشاو في متاهات مش باهيه بالكل لانه ما حضروش لابري كارير لابري فوتبول
0: صحيح
2: تعيش كوره ملي عمرك مش في السنيور ملي عمرك 10 11 سنه تعيش بالكوره كل يوم كل يوم كل يوم ترينمون على حد ماتش نالتين ترجع للترينمون حياتك معدله على الكوره
1: على الماتش انا لحد
2: ماتش نال لحد وتعاود وتمشي وتعاود وفجاه تلقى الفراغ الرهيب الصباح اش باش نعمل مسين نمشي نترين اي شنو باش نعمل هذه عشناها راي ايش باش نعمل فما اللي يحضر الكاريير نتاعو ما بعد الفوتبول يحضر كسوة في الكرة في التدريب ولا يمشي في مجالات أخرى وبرشا نشحوا في مجالات أخرى وفما اللي يتفاجأ بالقرار هذا ويلقى روحه ضايع بالتالي جيستيون مش كان في تونس حتى في اوروبا في اوروبا راهو برشا ملاعبيه كانوا يصوروا في المليارديرات في الاخير معناها حالتهم معناها تسخف. دونك مهم جدا للملاعبي ان يحذر ما بعد كره القدم.
0: ان شاء الله لباس المريح على كل حال. ونذكر بالاخبار اعتزال ياسين مريح لاعب كره القدم وبالتالي معناها يغادر النادي الافريقي ويوقف الكاريره بتاعه في العمر هذا نتاع 33 عام. اختار قرار معنا عليه منذ لحظات ياسين مريح عبر كونت انستغرام نتاعو. احنا نرجعوا للحديث على المنتخب مازلنا باش نواصلوا نحكيوا على موجات بوتسوانا. عملنا سونداج حبينا نشوفوا رايكم هل اصبح حب النادي يطغى على حب المنتخب. 14% قالوا لا المنتخب فوق كل اعتبار. 63% قالوا نعم النادي ومصلحته اهم من المنتخب. 4% قالوا حسب النتائج والظروف. 19% قالوا المشكل في فئه محدوده من الجماهير. معناها ثم الناس اللي شاركت معنا على السونداج جميع اللي يقول لك لا اسف انه النادي اصلا ومصلحته اهم من المنتخب. سمير بالكل اسف
2: الاغلبيه
0: 64%
2: يفضلوا مصلحه النوادي على مصلحه المنتخب مالوروزمون بكل اسف ولكن هذاك الواقع نتاعنا. مادام 64% قالوا شيء هذايا سيكون معناها هذيك حقيقه لابد من التعامل معها باش نغيروها ونبدلوها لازمنا وقت. بكل أسف في السنوات الأخيرة عشنا على ألوان النوادي وتناسينا أو تجاهلنا أو ابتعدنا على المنتخب. المنتخب ما عاش يلم التوانسة الكل سانسيرمون. كما يتعيطليش ملاعبي من جمعيتي اندور عليك واضح ملاعبي في جمعيتي يبرز ماتش نولي ندز معاه باش يمشي الكوب دي مود يمشي عشناها وشفناها ويلزم ندز مع الملاعب متاعي وين هو حسب المردود متاعه باهي ولا مش باهي مهمنيش المهم موجود في المنتخب. هذا هو مصلحة معنى النوادي تغاط على مصلحة المنتخب. تحب نرجع للثوابت والصحيح الوطنية وحب المنتخب والألوان النوادي تتلاشى قدام المنتخب يلزمنا سنوات من التحضير كما سنوات من الانحدار توا يلزمنا نعمل سنوات من العودة إلى الواقع.
0: وأهم حاجة النتائج راك تجي النتائج راه الناس تلتف بالمنتخب شغل تحسن الأمور والناس كنا نفكروا فينال كوبارا ما عندوش برشا كنا نتبعوا كوب دافريك لازيناها برشا وقت المنتخب حاضر في الكاس العالم الناس كل تشجع تبع إن شاء الله تحسن العقلية
1: ما تسيبش خايبة كاس العالم
0: اللي أثرت برشا
1: الصباح ناس تقوم الفجر ناس ما ترقدش. ما أنا ما مباراة ثانية
0: اليابان
1: اللي كانت في وسط الجامعة العبيد ماشي تخدم أول مرة في تونس معني روتيكس كامل حتى واحد ما يزمر تلمون الناس ما يش مصدقة شنو
0: خايبة خمس سيف
1: معني صعيبة زادة الكوب دي موند الاخرى وبرستاسيون تاع المنتخب ما تشجعش الناس باش تتفرج زادة
5: حاجة تادي صارت قبل الكوب دي موند معني بعدنا بعدنا على المنتخب من قبل الكوب
1: دي موند هي مليكار في الريزولتا اللي صاروا في كاس العالم معني أول مرة تونس تخسر بالخمسة ونعاود واربعة ونعاود
5: خاطر برشا حاجات بدات قبل الكوب دي موند بعام بعامين بعام ونص
2: فهمتني موجود
5: بادية ديجا الكوب دي موند هذيك كما نقولوا القطرة اللي فايضت الكاس.
0: نحكيوا على ماتش بوتسوان شنو لازم يتبدل. سمير ترى لازم شنو يعمل المعين معناها اليوم ما عندك حتى حل لازمك تربح راه ساعه لازمك تربح لازمك خويا الاداء مش مشكله تو نحكيوا فيه من بعد اما خويا ربح لي على الاقل ربح جيب لي ثلاث نقاط
2: من المفروض انه في المجموعه هذه متهنين على بلاصتنا في كاس افريقيا من المفروض في وقت اللي كوره والعادي عادي واللوجيك لوجيك المجموعه اللي احنا فيها نترشحوا ديريكتومون نمشيو نترشحوا نوصل الكوب دافريك مي مالوروزمون الواقع يقول لا الواقع يقول انها مجموعه صعبه نظرا الى تراجع المستوى نتاعنا وهذا شفناه نهارين التالي نهار الخميس شفنا وضعيه المنتخب. المشكل راهو ماهوش في شكون يلعب السؤال هل انه معين عنده الملاعبيه باش يجسد الافكار نتاعو فوق الملعب ولا لا. اذا كان معين عنده الادوات نتاع النجاح ينجم ينجح واكد هذا من خلال تجارب سابقه مع النوادي الكل لكن توا حاليا ما عندوش ادوات النجاح ما عندوش الملاعبيه كيفاش مش يتعامل مع الوضعيه هذه. تو انا شفت ماتش نتاع ليبيا وبوتسوانا بوتسوانا فريق محترم راه فريق خاصة في الخمسين دقيقة الأولى معناها ميتان وشوية من الدوزيميتان راهو فريق محترم فريق يلعب بالكونتر فريق عنده سيغتو عنده ليكولوار صحاح ياسر يستغلوا المساحات وقلق المنتخب الليبي اللي كان خير في الدوزيميتان وصيت المنتخب. دونك المنتخب الليبي موش هين زادة كي نشوف الماتش بيناتهم الاثنين نشوف في زوز منتخبات محترمة جدا، وهذا اللي مش يصعب مهمة المنتخب الوطني التونسي. المهم بالنسبة لنا احنا انه في رادس لابد من حصد 6 نقاط ليبيا وبوتسوانا، ولابد من 3 نقاط تكون خارج الميدان متاعك، 3 أو أكثر. هذه مانيش نحكي على معناها أوغندا، نحكي على نحكي على ليبيا ونحكي على بوتسوانا. أوغندا ما عادش داخله في الحساب بالنسبه لي انا. اربح المنافسين نتاعك، هذا يتطلب برشا جيش، يتطلب برشا تحضير، يتطلب برشا تركيز، يتطلب من معين خدمه اضافيه، حسن اختيار تدقيق اختيار على مستوى التشكيله الاساسيه. ما عندوش شوا كبير. كان تقول لي فرجاني يلعب ولا ما يلعبش، نقول لك والله ما نعرف، لاني كي نشوف انا الليسته شكون باش يعوض الفرجاني. كي تقول لي برمضان، برمضان كان تخرج وحده لعب ماتش محترم، ماتش مقبول، مش كبير ياسر لكن ماتش مقبول. اللي مش يلعب في بلاصته خير مني ولا نقعد نتسائل؟ برشا ملاعبيه راه تو احنا خليل العياري مش كان نوره نتاع الكيب السنه نتاعنا، من نوره نتاع الكيب السنه نتاعنا، شنو اللي عمل؟ ما عمل حتى شيء. الكره نتاعو كلهم غلطين، يحب يعمل دريبل ما ينجحش، من غاديكا تونكتي، من غاديكا ريان، معناها ما عندناش الكاليتي. دونك هنا نوليو نعملوا على المجموعه، المجموعه هذه اللي خوف. المجموعه كنا نحكيو على الفيستير، واللي كان يميزنا نحن قبل في السنوات الاخيره ما عندناش مجموعه خير من الفرق الاخرى، ولكن عندنا جروب يقلق. تو انا بار اكزامبل عندي اصحابي مصاروا مدربين واعلاميين وغيرهم ولا مغاربه، يقول لي يا خويا وقت نلعب مع ليكيب بيرسونال نتاعكم نتقلق، نبدا خايف، نقول له معناها ليكيب هذه تقلق، ويعرفوا عندنا السمعه هذيك. يجب نرجع لك السمعه هذيك، مش بالملاعبيه اللي يلعب في السيتي ويلعب في، ما عندناش وما نجموش، لكن بالجروب. الجروب هذه يلزمها وقت، ويلزمها إحاطة كبيرة من الجامعة، وإحاطة كبيرة من المدربين، وإحاطة كبيرة من الناس الكل، باش نرجعوا النوايو كبيرة الأولاد يحكيوا عليه، النوايو السوليد هذاك القوي اللي كان عندنا يلزم نرجعوه، هذه كانت نقطة القوة نتاعنا. دونك إن شاء الله خويا إن شاء الله نربحوا حتى نزيلو من ركنية ولا من غلطة نتاع عموم، وناخذوا 3 بوان باش أموا نأملوا، لأني وليت خايف كل صراحة، وليت خايف على عدم التأهل لكأس أفريقيا.
0: جستمون رامي، ترى المجموعة هذه من قادر أنه يعود يرجع في الثقة، ولا مازال المنتخب معناه من سنة مش حاجة كبيرة؟ ما نعرفش أنت شنو ترى.
5: ليه من أنا ما
0: ما نجمش
5: نقول معناها ما نتوقعش منه حاجة باهية. المنتخب يزمني نتوقع، حتى كان المنتخب خايب يزمني، حتى كي نتكلم يزمني نتكلم بوزيتيفمون، يلزم الولاد يعملوا رياكسيون. الماتش الاخراني انا شفنا الناس كل معناها تونس كاملة تفرجت في الماتش، دونك الولاد اليوم مطالبين باش يعملوا رياكسيون الاولى قبل كل شيء اليوم، هما الاساميهم سكوندو للجماهير اللي تستنى فيهم، اللي تستنى باش تفرح. دونك نقول كان ان شاء الله يلقاو الكومبينيزون الصحيحه اللي باش يديماريو بها اون فوا بور توت، ويمشيو فك اللونسي نتاع لي فيكتوار، خاطر ماك تعرف لو ربح يجيب الربح، فهمتني؟ وبالربح ترجع الكونفيونس وترجع للاجواء الطيبه وترجع برشا حاجات باهيه. ما نقولش خايف باش ما نترشحش، نعرف اللي ان شاء الله باذن الله معناها وقت اللي تحكر كي معناها عن رجال ان شاء الله في المباراه
0: ان شاء الله. دائما نتمنوا. امير بالنسبه لك انت شنو لازم يتبدل في مواجهه بوتسوانا؟
1: ولا ساعة فهمي ترجع لتاريخ المواجهات بين تونس وبوتسوانا، تفهم لعبات كيفاش قاعد تخدم وتطور، واحنا شنو اللي قاعد معناها الريغريسيون الكبيرة قاعدين نعمل فيها. ترجع 2006 تلقانا انتصرنا عليهم 4-3. في 2012 كانت سيربريز وربحونا في راتس 1-0. بعد ترجع ل 2015 تلقانا ولينا 0-0 كيف في 2025 تعادلات، لان اخر مباراه 2025 اللي هي ميكال كانت 2-1. مين كنت انت في 2006 تربح معناها ما بين ذيب وياب 7 وليت تخسر وتتعادل وانت في راتس؟ دونك باش تفهم اللي احنا قاعدين الكوره بتاعنا قاعده تمشي وتتاخر، والناس قاعده تخدم على رواحها وتتطور. بالنسبه للمنتخب اللي ريناه توا في مباراه مع معين، كيما قلنا راهو ما نجموش نحكموا على معين، وهو عمل دو سيونس معناها، ما يعني ما تنجمش حتى تقول منتخب اختار بون الى في لي شوا حسب ما هو شايف الاصلح، حسب التون دو جو حاول يمشي في توجه نتاع اكثر من لعبه كومبيتيتيف اللي قاعده تلعب مع بدايه الموسم وهذاك هو معناها. بون مباراه اوغندا ما كانتش الشوط الاول ما كانش خايب لك الدرجه اللي انا حسب رايي، في رايي انا ما كانش خايب للدرجه هذيك. بون كان عنا بطء كبير معناها في الدفاع، في خروج الكرة، في عملية البناء معناها من الخلف كان برشا جو لاتيرال. بار كونتر أول ما توصل الكرة الميليو تيران وليهم فركسوا في الفيرتيكاليتي بزيت، معناها رزان ياسر باش نطلعوا الكرة من الدفاع الوسط ميدان توصل وسط الميدان ديريكت نمشيو في اللي باس فيرتيكال وخسرنا برشا انرجي وجريو برشا
0: الرزن من نوعية الملعبية في الوسط ولا الرزن من الفكر في حد ذاته
1: ينجم يكون من نوعية الملعبية لانه فرجاني نعرفوه يحب ياخذ كره ديما في ساقيه معناها دائما ما يتخبى على حد بون دونك فرجاني ديما يتيح ياخذ كره في ساقيه ياخذ شويه وقت في تخريج الكره لي زاكسيو ما لقاوش اسماعيل الغربي وما لقاوش بالرمضان في التايمينغ الصحيح بار كونتر ديك توصل الكره وسط الميدان وليو نسرعوا في اللعب الفيرتيكال معناها نمشيو ديريكت موفير لافون هذاك علاش امتلكنا الكره في الشوط الاول ما قلقنيش المنتخب الاوغندي كانت نجم بوتيتر حسب راينا زادا معناك تكون انت بفرجاني وبالرمضان معين مشي اللي هو حاول يرتح الاثنين وعمل بالرمضان شذي كما قال سمير ما عملش مباراة سيئة معناك تاخذ معناها للجلوباليتي بالرمضان حاول يتواجد في منطقة 16 متر و50 حاول يسدد في بعض المرات ما توفقش ولكن لونفي كانت موجودة ولا يسيد ولوفير ولكن حسب رأينا بوتيتر نغيره ونخليه اسماعيل الغربي في البوست اللي هو يحب عليه اللي هو تحط دو بيفو راهو يكون قدامه يمكن مباراة اوغندا كان نجم تغيير تمركز اسماعيل الغربي كان ينجم يفيد المنتخب من انه الكره وقت اللي توصل اسماعيل الغربي تولي بلو بوزي حتى وقت اللي يصير باش نكارتيو على جناب تمشي خير لانه حتى اسماعيل الغربي ديما راهو يديكال ترو ا غوش ويقلق لاعب الرواق اللي يكون موجود غادي تونيكتي دونك يولي زوج ملاعبيه في نفس الزون وبعد في الريكوبيراسيون كيف تقام زوج القدام وهذاك علاش كي تشوف انت صوره الهدف تاع التعادل لانه كوتي غوش ما كان فما حتى جوار دو كولوار باش يعرض له لاتيرال دروا اللي عمل بها 20 متر وهز راسه وهو مرتاح وضرب الكرة طويلة لو كانت مجموعة أخطاء اللي معروض حد الملاعبين بعد لينيومون تاع الدفاع اللي سي معناها في الباز وقت اللي انت من المدارس نعرفوها احنا اذا كان بورتور دو بالون
5: ليبر
1: تعمل انت خطوه فير لارير هما على العكس خلطوا القدام فاليري اللي حاول راهو العباد تحكي مثلا فاليري راهو كان ما رجعش فاليري ماهوش رجوع ملاعب يوغنت راهو ملي ماذا بينا قبل ما نحلوا نشوفوا اللقطه بالقدير الكره ضربت والملاعب ديجا في وجهه معروس وطالبي دونك خرج عمل لون دياغونال ماهوش رجوع فاليري حاول ولكن الكورس نتاعو تراجيكتوار دو لا كورس كانت غلط لانه المفروض يمشي ديريكت يحط بينه هو بالمرمى هو اي لاي سي دونتيسيبي تلقى روحه روتار دحمان عمل خطوه زايده ما عملش ما
0: حاجه معناها رامي اسكو غلط
1: سيكسيسيون دو فوت سيكسيسيون دو فوت ولكن الاهم فهمي الدفاع يقدم ولا حارس يعمل خطوه ولا ما يعملش هذه تنجم تصير اما في المنتخب في المستوى العالي ملاعبي ياخذ الكره يطلع بها عن 30 متر ومرتاح
0: ويمشي لحد
1: مش مسموح به زيدان في اول كونفرنس دو بريس تحدث سالوه على مبابي قال مي سورا غوش قال جولين بيان لو فوار غوش علاش خاطر يحب يعاود شكون تاو الفريق اللي مو ديما المدربين في العالم يتاثروا بالليكيب اللي هي الدومين والمدرب اللي هو الدومين شكون تاو اللي الدومين في العالم بي اس جي بالكونتر بريسينغ نتاع لويس ريكو بالبريسينغ نتاع عثمان ديمبيلي اللي هو ملي ولا مع ريكي الملاعب يخذ ساعة بالون دور ووجه البي اس جي تغير بوجود ديمبيلي علاش خاطر اكثر اتاكون البريس في العالم اكثر واحد يفك كره اكثر واحد يعمل دي دي دي دي دي دي ديستانس باركوري في البريسينغ فما حتى مهاجم ينجم يعمل حتى الربع نتاعو دونك زيدان
0: خذ الموديل تاع ديمبيلي
1: الموديل هذاك والبارح كيفاش ماركيت فرنسا بريس من ديمبيلي تبعوا ليزيت فكت الكره عاليه في 30 متر نتاع تركيا وتسجلت دونك احنا نخليهم لاعب ياخذ كره يمشي بها 30 متر ويضربها في ظهر الدفاع كيما قلنا الدفاع كان ينجم يصلح يوخر في بلاصه ما يطلع ولكن زاد هذوما بتيتر من الحاجات اللي يلزمهم اليوم يتصلحوا في المنتخب انا حاجه برك نجم نقولها ما نحبش راه منتخب تونسي كل مره يغير خطه وكل مره ثلاثه ومره اربعه معين يدوا ستابيليزي معناها شي ما تكتيك ويخدم عليه وبشوي بشوي يحاول يلقى التركيبه المثلى ما بين الملاعبيه لين منتخبنا تولي عنده يناديين ان ايدونتيتي يلعب بها ضد المنافسين الكل
0: كان ينجم يعاون فيها ايمن معناها ينجم تصير الاغلاط مرة ساعات تلقى الحارس يمنعك ايمن كان عنده المجال باش يصلح وقته ولا صعيب عليه
5: في الكره هذيك بون فما كالكول دو لا تراجيكتوار كان حاب يونتيسيبي خاطر ماك تعرف كيف تطلع الديفونس اوتوماتيكمون الغارديان
0: يطلع شويه
5: فهمتني في البوزيسيون الاولانيه نتاع ايمن شفناه معناها كان عالي وقت اللي شاف اللي الاتاكون جي اون بلان فيتيس يعني الكره في ساقيه حب يرجع يسو ريبلاس في نقول احنا في المترو نص نتاعو نتاع الكاج الاولانيين وما لقاش برشا وقت الرجعه خسرته في 2 سكوند اللي تعدد فيهم الكره بالنسبه لي انا تحليلي كان ينجم هو ما طلع يقعد في البوزيسيون هذيك يقعد مقدم ما خاطر كيف عمل البلونجون ايمن عمل البلونجون وهو يوخر
4: كان قعد عالي
0: سكر لونج المان
4: صحيت كان قعد عالي فهمتني يوم كنا ينجم معناها يليفيت لو بوت بون شاف لاتاكون داخل اون بلان فيتيس شاف معاه صاحبه يقول لك هاكا صاحبي صاحبي معناها معاه خلينا نرجع انا جو بوزيسيون في التالي دونك فكر رجع هذيك لاتاكون خاطر تعرف ديما ليسبري نتاع الملعبيه نتاع الافريق ماهوش كيما احنا شمال افريقيا غاديك على كنترول ما تتوقع باش يشوت في اي بوزيسيون معناها من اي بوزيسيون الملعبيه ذي تنجم تشوت دونك عمل كنترول وديريكت شات اللي معناها الى سور ان نتصور الى سوربري ايمن وديجا ايمن معناها قاعد يوخر ماهيش غلطه غراف ان بوتي بلاسمون كان ينجم يبدل برشا حاجه
2: فما حاجه مهمه في البونت وهذاك بالذات هي غلطه مشتركه بيان سور اهم حاجه عند الجارديان باش ينجم ياخذ ديسيزيون وتكون معناها رده الفعل نتاعو في التوقيت نتاعها هي خروج الكره لعند الاتاكون
0: هكا لازم يتبع من غادي
2: خروج الكره كي هو يشات خروج الكره ما شافوش علاش ما شافوش لانه قدامه فالوري
4: حد سيقو
2: فالوري هكا وسيق الاخر هكا تعدد بين ساقين دونك خروج الكره كالمتر نتاع خروج الكره ايمن ما شافوش
4: هذاك علاش انا قلت هو وقتها يوخر هو وقتها قاعد يحب يرجع البوزيسيون
2: انا نتصور كان خرج راس ما غير فالوري وشات هكاك يشدها
4: يقعد له الفوق على خاطر
2: الفوق يشدها دونك وجود فالوري اللي حب حسن نيه حب يصلح اخطاء الزملاء نتاعو
0: غلط وغلط صح
2: مش غلط ولكن خرجت الكره صاريف خرجت الكره بين ساقيه وتعديت ديريكتومون شافها بعد مترو ولا مترو نص سيتي معناها مخر شويه بالنسبه للجاريان فيتيس نتاعها والكره كانت في معناها في لوبوزي دونك الكره كانت صعيبه لكن اخطاء مشتركه نرجع للامير الكلمه اللي قالها نتاع التمركز الملاعبي وعمليه الضغط عمليه الضغط هذيك خدمه تاع لويس ريكي جبت لويس ريكي قعد عام كامل يخدم في الشيء هذاك وبدل وغير وعمل وكذا وطرد ديمبيلي طرد مبابي قال له برمشي يخرج على عليه مفستير وقعد عام كامل ولي داره معاه والجمهور معاه والناس كله معاه باش حط التفكير نتاعو فوق الملعب هكا ولا عنده معين الشيء هذا نصبر عليه عام عامين نجمه كان نجمه فازي انا نتمنى
1: من افضل العناصر ما يجيش ينحي المنتخب هذا 3-4 اللي هو يرافعهم
2: بالطبيعه
1: و3-4 من غادي وهو موسور وانه باش يلعبهم تو باش يعيط لهم باش يشوف دونك يولي يحرم منتخب الاولمبي من تروازاتو اللي نجموا يجيبوا له الماتشوات وهما حتى في الكيب نجموا ما ياخذوش حتى دقيقه وقت لعب
2: والتاهل للجوز مهم بالنسبه للفوتبول
1: نصبروا شويه نستناو معين هو بيدو تو قاعد يتابع في المنتخبات هذيا باش ياخذ لي مايورز لي مو باش يزيد يتبع البطوله كيف فما لعبيه تبرز معناها من بعديك وقت اللي كي نوصلوا لي بعد 3-4 لستات من هنا نوصلوا تولي عنا قائمة فيها أكثر لاعب شاب ممكن وأكثر ولاعبين أخرين من البطولة فما زادة ملعبية أخرين اللي قاعدة تلعب وتنشط البرة ما نش قاعدين نتحدثوا عليهم اللي احترفوا دونك هذي الكل معناها تحب له أقل شيء رو 6-7 تربصات باش معين يولي يعرف القائمة شكون ويعرف حتى بلوز وموا التشكيلة شكون ما تو معناها ما نجموش
0: نحسبوا على النهار شوية إن شاء الله تجذب شوية خاطر إنه ثم ضغط نتاع النتيجة
1: كيما قال لك سمير تبعش لازم نصبروا عليه تجيب مدرب آخر شنو نفس
4: الشيء مش كيما تبدا تخدم والنتيجة ريزولتا كيما باش تخدم وما فماش
1: هو بيدو نجم يقلق ولكن قال لك فاهم إذا كان الجمهور باش يبدا يكثر نجمه بيدو
0: يقلق
1: يشوف معناها جمعية أخرى معناها
0: نشوف واش نحوي لضيفنا اليوم رامي الجريدي رامي مرحبا بك من جديد
4: كملنا على المنتخب سلامات
0: سلامات إن شاء الله بالتوفيق المنتخب والله إن شاء
4: الله إن شاء الله الجماهير الكل معناها ما تاخذش كلامنا معناها بالحزازيات ولا حاجة لو ما عندنا حتى شيء ضد حتى ملاعبي
0: بالعكس
4: وضد حتى فريق أنا بيرسونيلمون إنسان نتكلم ديما كوريكت فهمت كي تظلم لاعبي
3: الجمعة اللي فات على زعلوني، تكلمت على زعلوني في في في إذاعة أخرى، قلت اللي هو معناها قاعد يعمل في بيرفورمانس باهية وحده كل، علاش ليه معناها ما قلناش ينجم يلعب، ما ينجم يكون في الإفكتيف، يعني كيف ما حاجة واضحة للعيان رانا باش نقولوها، كما تكلمنا على أيمن، كما جبدنا موضوع مهيب الشامخ، أنا قلت لك مهيب صدقني يا فهمي مهيب وأمان الله مميش فهمتني، وزيدهم صبري بن حسن وأيمن هذوما مستقبل حراسة في تونس، يا توانسة استحفظوا عليهم استحفظوا عليهم، معنيش برشا كاليتيرا وقارديان بيترا بوست صعيب، اليوم الناس اللي اللي اللي حل عينيه في صغير يقول له شكون تحب شنو تحب تطلع، يقول لك كوارجي كي ميسي كي رونالدو، ما عادش عندنا صغيرات طالعين توا تحب تولي قارديان دو بوت، معناها امبوزت معناها سونسيبل برشا، دونك احنا عندنا اليوم وليدات باهين نشجعوهم يا خويا ونصبروا معاهم يا اخي، الحاجات اللي هي اللي صايره تو كانت تصير قبل ما كانتش تصير قبل، علاش يا خويا هذوما دي جون طالون طالعين نقفوا معاهم نشجعوه فهمتني، وخلي يغلط مره واثنين وقارديان بيوت يلزموا يغلط وباش يتصلح وباش يولي من بعد رزين في الكاج يلزموا يغلط، فرجاء الجماهير التونسيه بمختلف الوان جمعياتها ماذا بينا نعاونوا بعضنا باش غدوة ما نقولوش بمعناش جارديان في تونس معناها قادر انه يمشي بين بالمنتخب بعيد وحده كل، ما نفسدوش هذوما الصغيرات طالعين، وعندنا معناها حارس ما اليوم شادد اللي هو ايمن وعنده الاكسبيريونس نقفوا معاه ونشجعوه، راو هذا كل مصلحة المنتخب الوطني التونسي
0: بالضبط، وثم شامخ معاه وثم صبري توا وثم خرديني وثم سيبو عسكر وثم بسباس وثم برشا برشا
3: برشا معنا يلزمنا نستحقوا عليهم شنو معناها يغلط، معناها الناس كل باش تولي تسب فيه خي قول يغلط يلزمه يغلط، كورتوا أول ما جاء ريال مدريد جاء ميور جارديان في, في, في, في كاس العالم فهمتني، جاء ريال مدريد خرجها من الشامبيونز ليج من التور الأول وقالوا معناها هما ما يمنوش بيه، لا يمنوا بيه لا جوست صبروا صبروا رجع ورجع ثقته في روحه وختم وحده كله حاصل من مستواه، واليوم نشوفوا كورتوا في ريال مدريد أكثر من 50% مشتر ليكيب
0: رامي مازلت حارس مرمى ولا حارس مرمى سابق ساعة
4: الله العظيم هذه والله يشوف
0: سؤالي تسألك في الشارع فرتو فين تسأل شاد سؤالي
4: ديما ديما يتسألي وديما نحكي مع روحي الحقيقة أنا كي روحت دارنيرمون من الفلبين معناها كان عندي الكونترا معناها متاعي التجديد معناها حاضر فهمتني، صفك أنا لظروف معناها عائلية دونك خيرت باش معناها نوقف معناها للنشاط الكروي مدة معينة ومن بعد معناها لين نفهم روحي شو باش نعمل
0: معناها ما خديتش قرار،
4: ما زلت ما خديتش قرار الحقيقة الحمد لله معناها ما زلت نجم نكو
0: تسرح فيزيك ما زلت حاضر
4: الحمد لله الحمد لله
0: بعد
4: اي نترين اكسبيريونس عملتها في اسيا لقيت برشا حراس معناها في العمر متاعي انا وبراتيكمون الكل معناها تو كي تقولوا عمري 42 ما يصدقونيش غاديك
0: ما شاء الله ما بعتيش عمرك
4: راه يشوفوني كيفاش نترينا يشوفوني كيفاش ننظم كيفاش نرقد واللي هي اهم حاجه النوم فهمتني، امير يعرفني يلعب معاي فهمت انسان منظم ياسر انا والحمد لله انا بارمي لي جارديان الوحيدين في تونس لوكو صنع محلي مش نحكي على علي مبنيجل في
0: مناجم
4: تولد في في في فرنسا وكبر في باستيا ما في معنى حتى جارديان تونسي لعب لل 42 ما عنيش 42 ما عنيش ما أنا حتى جارديان تونسي دونك أنا شوي فيغ بالباركور اللي عملته سورتو أني نلعب في كرة القدم في آسيا في العمر هذايا حاجة باهية وإن شاء الله كان قال لي مخي باش مبطل وقتها تو مبطل
0: باهي إن شاء الله
4: مازال ما قاليش مخي لا مخي لا بدني ما كنت تحكيه كلها
0: باهي باهي حاجة باهي مو على الأقل حتى للأرقام للبرشا

0: جاني كونتاكت من عند انامي تونسي اترافير انا جون وقال لي شنو رايك معناها تمشي تعمل اكسبيريونس في الفلبين وانا ديجا قبل معناها 9 ساعات ومشيت للكونغو هاي مش نحير باش نمشي للفلبين دونك قال لي ليكيب نتاعك معناها ليكيب هذيا راهي تلعب كيما نقولوا الاي اف سي 2 وتلعب الشامبيونا لوكال دونك باش نمشيو احنا ناخذوا طون دو جو في اسيا تشوف اسيا والحمد لله انا صححت المده الاولى على 6 شهور كانت الفتره الانتقاليه في الصيفيه من اوت حتى ديسمبر وعملت باركور باهي دونك ليكيب نتاعي ديكو روحت عاودوا بعثوا لي كونترا جديد عاودت جددت معهم 6 شهور اخرين والحمد لله تعديت اكسبيريونس ما شاء الله فهمي بالحق شفت معنى اخر في كره القدم
1: شنو لافونتاج اللي تلعب في دوري فيلبيني شنو لافونتاج شنو مادي فونتاج رياضي منعش فهمنا
0: لافونتاج رياضي ما نجمش يكون تو في العمر نتاعي الحمد لله في تونس انا الحمد لله فهمي دونك كان رياضي حبيت نكتشف اسيا ما نعرفش اسيا بالحق معناها انا ما نعرفهاش وهما اصلا ما يعرفوش تونس فهمت معناها كي تقول له انا كي يسالك يقول لك انت منين تقول له تونسي يقول لك اندونيسي ما يعرفوش تونس فهمت الا من بعد كي بديت نلعب وبداو يحلوا عليا معناها في الترانسفير ماركت والناس تبع وحلوا اليوتيوب وشافوا معناها البارماريس نتاعي وشافوا الكارير نتاعي منين بديت وش لعبت كوب دي مون دي كلوب انترناسيونال كذا كذا كذا باش من بعد ولاو يعرفوا انا شكون بالضبط دونك انا الاكسبيريونس هذيا مشيت حبيت نشوف نيفو الكوره في اسيا معناها لعبت في فيتنام لعبت في تايلاند لعبت في سنغافور لعبت في ماليزيا ومع الشامبيونا لوكال الفلبيني اللي هو معناها مش نبدأ واضحين ماهيش بطولة معناها قوية متوسطة لكن الأوبجيكتيف الأولاني كان اللي هي الاي اف سي 2 هذا اللي يلعب في الفريق بتاعي وستي اكسبيريونس معناها ما شاء الله بالحق ما شاء الله
1: تأقلمت فاسيل مو معناها راني كما
0: تأقلمت في الكونغو تأقلمت في بيت ما نخرجش 24 ساعة ما نخرج كان بحراسة مشادة
1: جوستومون حكينا على فاسيل مبوباتشي ديجا الناس كل مش فاهمين قالوا رامي يا اخي شنو عمل هذا مشى لعب فاسيل مبوباتشي في الكونغو مش حبيت تعمل رامي وقتها
0: والله يا شوف العرض تبعت فيه الأكثرية الماديات الحقيقة فهمي فهمتني وأنا وقت أعطيني نحب خاطر من قبل أنا جاوني برشا دي زوبورتونيتي باش نخرج للخليج وكل شيء دونك كانت فما برشا عراقيل ما نحبش ندخل فيها التجربة متاع الكونغو تجربة باهية ليكيب سيتي لو بومباتشي اف سي لو بومباتشي نتدربوا في تيرا مازيمبي لو فامو تيرا متاع مازيمبي ليكيب متاعي كمان أول مرة نترشح معاهم هي في تاريخ أول مرة تترشح بليوف جينا في البليوف 30 فهمني دونك كانت اكسبيريونس باهية بون النيفو متاع العيشة كان خايب برشا خاطر البلاد خايبة احنا في الدار معناها انا في الدار معناها كنت نسكن في بلاصة باهية مزيانة وبيان سيكوريزي مي البلاد كلها نخرج
1: امنيا معناها تحكي
0: امنيا معناها على خمسة على سانك زون فما اربعة زون روج فهمتني وعندك زون بركة نجم تخرج فيها وفي اوقات معينة
1: صحيح
0: معناها معلم معناها انا باش نحكي لك حاجة اكسبيريونس هذية بالحق ريت كي نكمل الماتش يزمني اول واحد نجري للفستير بالحق الجمهور اللي يتفرج لهم يدخلوا يبداوا يمسوا فيه معنى اول مره ملاعبي ابيض شكلنا هذايا لازمك تعرف يعني يسيبوا الجمعيه كل ويجوني كان لي انا لازمك تشوف الاحساس تاع واحد خايف نلعب خايف
1: هما مسالمين معاك وبالعكس معناها
0: هما في التيران مسالمين البرا من التيران خويا ما نضمنلكش
1: ما تعرفش على شنو نجم
0: برا من التيران خويا فما برشا حاجات فما الخطف فما القتل فما اللي تتصور في بالك الكل
1: دونك قول هربت بجلدك خلينا نقول حسبت ما تقبلش معنا الحكايه
0: شنو معناها مش 24 ساعة في الدار وتخرج وحراسة مشدة معناها مش تمشي تاخو حاجة
1: تحسبها كل خطوة كل خرجة ودخلة بحسابها
0: ما تنجمش دونك وليت خيرت اني ان نروح وتوفى معناها الاكسبيريونس فيها الباهي وفيها الخايب بيان سور تعلمت نطيب
1: دونك
0: انا انسان نحب التشالنج نحب الحاجة اللي ما عملتهاش العباد هذيك

0: جذب. فهمت؟ تبدا حاجه سعوديه سعوديه, الناس كل ماشي للسعوديه, حبيت نجرب حاجه جديده ما عملوهاش قبلي, فهمت؟ ونشوف, وهذا مع روحي ما مش للناس, للروحي حاجه لي انا.
1: تجربتك انت ثم تفاعل على حكايه العمر, ايمن بن ايوب الحارس السابق بالمستير والكلوب كل توا حاليا في اتحاد هشيم 41 سنه معناها بيسنا جينيراسيون انت وايمن.
0: اي
1: هو من عام 84 كيفك وانت قلت لي ولا لا لا نحكي لك لي لا خاطر ما انت قلت انا ثم تفاعل قال زدرا ثم ايمن
0: اي اما تفرق بين انك تلعب في 40 و 41 و 42 في ليفل وبين انك تلعب في الدرجه الثانيه. نجم انا جاتني لوبورتونيتي باش نمشي للدرجه الثانيه نلعب اليوم تا نلعب حتى 10 سنين اخرين ما يقلقش, مش كيف كيف نحكي على ليفل معين
1: ليفل,
0: فهمت؟ مش معناها نقص من قيمه ايمن بن ايوب, بالعكس
1: مجال
0: التحيه. فهمني حارس تعدى على برشا فرق في تونس خاصة النادي الافريقي, فهمتني؟ اما فما ليفل معين نحكي عليه انا اللي هو اليوم انا بنلعب فيه في في اي اف سي 2 معناها في في اسيا مع جمعية كبار كيما بوري رام كيما بيجي باتوم كيما سيلانغور, معناها جمعيات في اسيا بسماها, فهمت؟ دونك هذا اللي نقصده, مش نقصد معناها
1: ما زلت رامي تخم دونك اونمانتو عندك دي بروجي معناها حسب فهمنا انك قاعد تبع في المواهب معناها
0: صحيح عندي سوسيتي انا وخويا هيثم زيتوني برو تالنت اللي هي سوسيتي دو سكاوتينغ و اورغانيزاسيون دي ستاج, فهمتني؟ ان شاء الله بقدره ربي معناها عندنا برنامج لو 28 اكتوبر حتى لل 31 فيه بيسكارا اكاديمي, دونك فيه ستاف من نادي بيسكارا الايطالي باش يجيو يعملوا سكاوتينغ للاعبيه توانسه, وان شاء الله بقدره ربي معناها ستاج هذا باش يصير في
1: لاعبيه صغار ولا لاعبيه كبار؟
0: لاعبيه صغار بين 12 و 23 سنه
1: بالضبط.
0: اللي يحب يقيد دونك سكاوتينغ و ستاف معناها هما ساسخالا ديسيزيون معناها بالنسبه للستاف انهم هما من بعد يختاروا لي ميور اللي باش ياخذوهم ومن بعد احنا تصير معاهم استمراريه كان وصلوا خداوهم, فهمتني؟
1: به رامي نحب نشكرك برشا على الحضور معنا اليوم, يعطيك الصحه وما تغيبش على العلام خويا راك ما شاء الله عليك.
0: ما نحبش برشا العلام وانت تعرف علاش.
1: بالعكس احنا خويا ونجي الفرصه خويا مرحبا بيك ونتشرف تكون معنا رامي والزملاء الكل راهو يفرحوا كي تكون بحذاهم. احنا باش نرجعوا في الساعه الثالثه بعد باش نحكيوا على الدوري نيشن الاوروبي ايضا الكره في العالم راجعين بعد شويه. Samedi sport. Kunar sept.
2: Fami Baroumi. نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافدة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية, أرقام, تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
3: This continent knows have both been perpetrators of racism.
4: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
2: علوم, سياسة, تاريخ وثقافة, شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد foudroyée, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
2: علياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
8: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري يعلن أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد, وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. والوزير يوضح بمناسبة زيارة أدها إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية أن تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية, مبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية من شهر أكتوبر المقبل, مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. والنوري يقول أن الخطة تقضي بفسح المجال أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية في إطار البرنامج نفسه. كما تنص الخطة على تخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلاميذ بالمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها من بينها المخاطر السبرنية إلى جانب التعريف بطرق الوقاية منها. الشركة التونسية للملاحة استقبلت وفدا عن منصة الحجز الإلكتروني أفغي على متن الباخرة تانيت الراسية بميناء حلق الوات، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتقارب مع شبكة بيع التذاكر والشركاء التجاريين للشركة. وتأتي هذه الزيارة للباخرة تانيت وفق بلاغ نشر بالصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في أعقاب الموسم السياحي لسنة 26 و2000، حيث كانت منصة أفغي أفضل بائع لمنتجات الشركة خلال هذا الموسم. وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه الشركة التونسية للملاحة نحو تعزيز علاقاتها بشبكة التوزيع والبيع وتطوير الشركات التجارية، بما من شأنه دعم وتسويق خدمات النقل البحري وتحسين التنسيق مع منصات الحجز الدولية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يشدد على ضرورة عودة مضيق هرمز للعمل لما قبل الحرب، مضيفا أن أمن منطقة الخليج جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم. المتحدث باسم الحكومة العراقية يكشف عن توصل رئيس الوزراء إلى تفاهمات بشأن إرساء شحنة دولارات جديدة إلى العراق، وذلك بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك. بعثة الأمم المتحدة لدعمه في ليبيا قالت أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للنفط والطاقة في البلاد أو أي إجراءات قد تقضي إلى تقويضها قد تشكل أساسا لفرض عقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع فامي البرهومي ودلي وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اطلاع.
8: الأولى في تونس.

0: زلنا معكم في ساندي سبور الساعة الثالثة، نحاول نكون فيها أكثر تركيز على الرياضة العالمية والنتائج فيهم بطولات، لكن ما أنه بطولات متوقفة نحن نحكي على نيشنز ليج، نحكي على نتائج الكوس لتصفية الكان، ونحكي على آخر الأخبار وشنو ثم دي ما ذكرنا البحثين سامي السليمي أمير دريد يتابعون على الباج موزايك فيم سبور باي موزايك، وهذا على الشين يوتيوب بتاعنا. ممكن نحكي على أهم خبر جاي من المنتخب المصري، محمد صلاح يغادر تربص المنتخب المصري. الرواية الرسمية عن الاتحاد المصري يقول أنه الملاعبي خايفين عليه من الترتان ضد جنوب السودان الماتش الجاي، والأخبار اللي من مصادر أخرى تقول كونه خلاف مع المدرب حسام حسن. باش تفهم منه هذا أمير الشيء اللي صار في مصر سوتو بعد تعادل ضد أنغولا البارح اللي خلى ردة فعل، معناها مش كان في تونس راهي ماكلة بعضها في المنتخب المصري، معناها باش ندير
1: مصر برشا ردة فعل في مصر. باش تفهمهم فهم لازم ترجع لما بعد كأس العالم والحاجة، معناها صار لانشاج كبير على المنتخب الأرجنتيني وعلى ميسي بالذات، معناها حتى إنه لو فرضنا إنه فما أخطاء تحكيمية كأنه معناها الأرجنتينيين عندهم فيهم ذنب، صار لانشاج كبير واستدعى نحكي. كنا نحكي وإحنا في أول فقرة تبدي فيها على جماهير، واحد قلنا راه زاد اللاعب الدولي ولا المدرب يحافظ على سرتا ستاتيو باش الناس كل تحبه، كيما حكينا على الملاعبيه الكبار في تاريخ تونس اللي قاعدوا لتو الجماهير الكل تحبهم وين يمشيوا يبدا الناس تفرح بهم. حسام حسن صار معناها عدة ظهور عالمي، ما صارت له مشاكل شخصيه خرجها هو للعلن وخرجت للعلن، تمست شويه الصوره نتاعو معناها في مصر، وهذا واقع وهذا شي يحكيه حتى البلاتويت الرياضيه معاه. زيد في التربص هذا عمل تصريح اللي هو على حارس الشناوي، قال انا الشناوي تسالوا في على الشناوي، الشناوي كي كان منتهي انا اللي عيطت له وانا اللي منت به، معناها تحكي على واحد من اكبر الحراس في تاريخ مصر
0: في كلمه منتهي موقف على هذه اللي
1: وهو ما صارش هذا ما كان، معناها الشناوي ديما يلعب في الاهلي باز جات بيريود تضرب فيه خذ عليه شوبير روليف، من بعد كي رجع هو يلعب لين للموسم الفارط اللي بيصير شوبير خذ البلاصه الاولى في الاهلي وفي المنتخب. دونك ردود فعل كبيرة كانت من الملاعبية القدم، ردود فعل كبيرة كانت حتى من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، من نادي الأهلي اللي خرج بيان كامل قرة وحارس معناه متاعنا أسطورة وكذا ولازم نحترموه. من بعد موضوع نجيك تاول موضوع صلاح، المفروض وأنه راه الاتفاق صار قبل المباراة وأنه صلاح مش يلعب مباراة الأولى ويرجع للترابزون، ولكن هو خرج شنو صار في مباراة مصر عاملة 0-0، حسام حسن قاعد يلعب مش نحلي وحنا توفيق قاعد يلعب الأربع أربع اثنين اللي هو يلعب فيها منتخب وقت اللي معه جولة مفروض يبروند يسكو واحد ومرموش قاعد كالعادة على البنك. دونك فما والمعروف على شخصية حسام حسن يحب يكون هو النجم الوحيد، فما شوية حسام حسن متاع يحب مرموش يكون على البنك، يحب يخرج صلاح باش راني أنا نحكم راني أنا نفرض الانضباط اللي
0: سبق في صورة
1: فوالا، وليت الناس متقلقة منها وليت عندها ريبيركسيون على الأداء الفني تاع المنتخب المصري. دونك البارح كالعادة خرج صلاح في دقيقة 60 كي سألوه قرر فني، ما قالش راه فما معناها بتبيعته مثلا باش يمشي الماتش الجاي دونك انا حبيت نعطي طون جو، دونك هذا اللي فتح باب التاويلات. صلاح بتبيعه من هنا متاكدش، الاتحاد المصري كما قلت انت قرروا الاتفاق مسبق معناها انه باش يلعب المباراه الاولى وباش يرجع لتركيا، هذا يفتح باب تاويلات كبير. ما نساوش حسام حسن كانت له ازمه مع مصطفى محمد مهاجم نونت زاد قبل، وديما تصريحاته شويه فيها مس نوعا ما من الملاعبيه، فيها شويه نوعا ما مس من الملاعبيه، ازمه كبيره في منتخب مصر كما قلت انت البارح. راه ما تصورش انا تابعت البلاتويتر والملاعبيه القدوم الكل البارح، معناها حسام حسن معناها كان يقاوي يقولوا يزمي قالته وي ناقص كان الكلمه ذيك باش يقولوها، دوك حط روحه في وضعيه صعيبه وصعيبه برشا، وكهو احنا منتخب المصري بالعكس معناها ورا وجه مرضي في كاس العالم ونحبوه يكمل في اللونسيه هذيك وتكون معناها على الاقل تكون عندنا مغرب الجزائر مصر هما المنافسين على الكان القادم على الاقل معناها.
0: صحيح خلينا ناخذ راي سمير في اللي صار في المنتخب المصري. امور ماهيش باهيه برشا بدايه.
2: لا مش باهيه بالكل، نتبع في الاجواء ونتبع في التصريحات ونتبع في البرامج الرياضيه المصريه والكل معناها تقريبا متغشين، تقريبا ما همش راضين على تصريحات مدرب المنتخب المصري حسام حسن. وحسام حسن انا نعرفه ابراهيم حسن من قبل ملي كانوا ملاعبيه، معناها انا بدي لعبت ضدهم ونعرفهم مليح ونعرف معناها فما نوعيه من المدربين اللي ماذا بيه معناها ما يتكلمش خير، كي يتكلم يخليها الدنيا يقول لك تكلم لأعرفك، هو كي يتكلم
1: مشكل خوه أكثر منه
2: مشكل. وكانت الأحداث في كأس العالم زادة في الندوات الصحفية وفي المشاكل اللي صارت في كأس العالم كانت مشاكل كبيرة.
0: والبارحة تعارك مع سيسي وما خرجين تعارك مع سيسي
2: أنتونور. أيوة دونك مشكل كبير بالنسبة للمنتخب المصري أنك تتعامل مع ملاعبية على قدر المساواة، هذه حاجة ممتازة، لكن فما كذلك معاملة خاصة للأساطير، والشناوي من الأساطير، أسطورة في الأهلي وأسطورة في المنتخب المصري. والشناوي لا عمر نهار عمل مشكل حسب ما نعرفين لا في الأهلي يلعب أو ما يلعبش، ديما كابتن من كابتن الأهلي، وما يقولوا كابتن من كابتن من القادة متاع الأهلي التاريخيين اللي عندهم معزة خاصة لجمهور الأهلي وغير جمهور الأهلي. بالتالي التعامل مع الشناوي لازم يكون تعامل خاص، خاصة على مستوى اللي تتكلم على الملاعب تقول معناها كان منتهي وما كانش منتهي وكذا، هذه كلها أمور معناها خاصة أنه حارس مازال المستقبل قدام، نقول الشناوي مازال عندهم برشا كرة قدام مازال ينجم يلعب. الوضعية متاع محمد صلاح إذا كانت النية أنه مش يلعب ماتش ويمشي كان يمكن الإعلان على ذلك بصفة علنية، لكن واضح أنه صلاح خرج غير راضي على خروجه وعلى مردود وعلى الأجواء بصفة عام هكا ولا؟ دونك واضح أنه فما بداية أزمة أو أزمة فعلية داخل المنتخب المصري اللي نتمنى أن يواصل على نفس النسق وعلى نفس المنوال وعلى نفس المردود اللي جيناها في كأس العالم، كانت حاجة تشرف وكانت حاجة ممتازة. أنا نقول في الأخير أنه المدرب مش كان هو اللي يعرف التدريب ويعرف الخطة التكتيكية، المدرب تعامل مع كل كوميونيكاسيون، التواصل مع اللاعبيه مع الاداريين مع الصحافه مع غيرها. ريتش عمل مع في الصحافه ولا بعد الماتش ولا حتى اجاباته كانت مقتضبه واجاباته فيها نوعا ما من الاناء النرجسيه المبالغ فيها، وهذا انسان ما ينجمش ينجح في المهنه هذه الا ما يكون متواضع، يكون متخلق، يكون يعرف يتحدث مع الناس، وخاصه يعمل لحمه بين اللاعبين نتاعو اللي مالوروزمون حسام حسن ما نجحش فيها.
0: نشكون نهايه المدرب هذا بالرغم من عمل مونديال تاريخي بالنسبه مصر
2: فما أصوات تنادي بذلك، فما أصوات تنادي بذلك تقول معناها يجب إقالة المدرب.
1: خسر السوتيان تاع الملاعبين القدم.
2: أي بالضبط. وكي تخسر معناها خسر مرموش.
1: اللي هما مؤثرين تعرف سمير غاتقا مدير كورة ويخدموا في الاتحاد.
2: يخدموا في الميديا ويخدموا في الاتحاد ويخدموا في غيرهم، وخسر نجوم الفريق كيما صالح وكيما مرموش وكيما غيره وكيما الشناوي. الشناوي كان عنصر مهم ياسر مع حتى كان ما يلعبش معناها عنصر مهم. دوك خسر عديد العوامل معناها.
1: ما فهميش عليش بتحدث عليه بطريقة ذيك فهم شفه من فارق زيدين. سألوه على بنزيما الصحافي ايش قالوا، قالوا نعرف باش تتغشش كيفش نواجهلك سوي، قالوا بالعكس، قالوا كريم سي كالكان اللي نحبه برشا ملاعب كبير كارير كبيرة مع بعضنا في الريال اخويا الصغير
0: وتوجه
1: له فوالا تحية وان شاء الله القادم خير كما زال بشي هلعم بور موا. ما قالش لا باش نعيط له ما نعيطلوش، قال توا جي بيزوان دو فوار دو تخو جون جوور ماني شناوي كان ينجم حسام حسن يقول توا المسا عندي حراس شبان باش هما نعاولوا عليهم في المستقبل
2: ونشكروه على الكارير نتاعو وديما عنصر مهم وديما كذا.
1: ما فهميش
2: فما مدربين ناجحين وضعاف على المستوى معناها الميدان والتكتيك والواحد، لكن قويين برشا في الكوميونيكاسيون، تلقاهم الملاعبيه نتاعو يحبوه وكي ماركي واحد بونتو يمشي يجري للمدرب او ديريكتوم. دونك المدرب يجب يكون معناها في النقطه هذه نقطه حساسه ياسر. مالوروزمون بالنسبه لحسام حسن ما عندوش النقطه هذه
0: بالضبط. هذه ممكن نحكيوا على شنو صار في منتخب مصر البارح. الجزائر ربحت 3-1 زامبيا بالرغم انه المنتخب الجزائري وصل عدلوا زامبيا 1-1 وكان مش في حال شك منتخب الجزائر وربحهم بعض. والبارح المغرب كنت حكيت عليها سمير فاز 2-0 ضد الكابون. نمشيو للنيشنز ليغ الحقيقه وين الكره وين الفرجه وين الماتشوات. يمكن نحكيه على أول ظهور لزيدان مع المنتخب الفرنسي وفوز فرنسا المنتخب التركي 1-0 بونت مبابي، ورسمي مبابي يغادر معسكر المنتخب الفرنسي. ثم شكون قال مريناش كورة ما زيدان عرف باش يربح؟ معاش أنت أمير مع الفكرة هذه
1: نفس اللي كنا نحكي فيها على المنتخب التونسي. ما تنجمش ترى بصمة مدرب في دو سيونس ولا ترو سيونس دو تريمون، من كما قلنا أفكار زيدان كانت واضحة أنه معناها متناسق في أفكاره. ذيك الحاجة اللي الباهي في زيدان حتى كان في الريال معناها اللي يقولوا يعملوا. مثلا سألوه على شركة نيميرو 10 ويشبه لك ما يشبه لك شو نمره دي استوى في الكرة العصرية ماش موجود. قال بالعكس أنا فرحان اللي فهم ملعبية ونكور عندهم لاتوش تكنيك وراو بيش يكون عنده مكان في كامش لعب وش يلعب في بلاست. وهذا كارينيل بيرح دو بيفو كوني رابيو قدامهم تيد دو تريونج معناها رايان شرغي مبابي على اليسار شفنا مبابي على اليسار ديمبلي هو المهاجم على خاطر هو واللاعب يقوم بالضغط العالي وقت اللي فرنسا تفقد الكره وليزي على اليمين كيما لعب كيما يلعب في الباير مش كيما كان توظيفه مع دي ديشون ورا المهاجم بورتون رينا كونيكسيون كبيره كالعاده بين ليزي ومبابي وهو اللي عطى الباس على البونتو كالعاده رغم اللي واحد كان على الكولوار اليمين واحد على اليسار. مقابلة بالأخص في الشوط الأول كانت متوسطة برشا من المنتخب الفرنسي ما في الشوط الثاني فرنسا خلقت برشا فرص تتفاصل راو ناس في مخاخو يربطوا زيدان المدرب زيدان الملاعب زيدان المدرب عمره ما كان بليزون في الريال هز ثلاثة مرات شامبيز ليغا من الريال
2: واقعي
1: أربعة مدافعين راموس بيبي قدامهم كاسيمير وسونتينيل ما يتحركش ومن بعد لي ترانزيسيون رابيد على كسوا بيل وبنزيما وبتبيع كريستيانو رونالدو يسجل لك 60 و70 هدف في الموسم. دونك الريال ماهوش البارسا مثلا تيكي تاكا لي اوكي بتبيعك يكون عندك بيل وتوني كروس ومديش بشترا كوره مزيانه وكوره جميله ولكن الواقعي اكثر البلوك كيب الناس كل تدافع الناس كل تفك هذاك هو زيدان معناها ما توقعش بشترا فوتبول بليزون. مي زيدان كيما كان يتحدث تو سمير معناها ثنية المدرب محلوله قدامه لانه اول حاجه يعرف كيفاش يتعامل مع الملاعبيه يعرف كيفاش يحميهم يعرف كيفاش كومينيكو وواحد الملاعبيه كل تحبه يكون موجود. ما نذكر في اول ما خذ الريال اللي هي التجربه الاولى نتاعو كريستيانو كيقف باش يسلم عليه منبهر بيه كريستيانو وما ادراك اللي وقتها هز قديش من بالون دور منبهر بزين الدين زيدان. دونك لا ميم شوز تو في فرنسا كي تسمع مبابي يقول لك زيزو سي لا ليجوند الملاعبين الكل كبرنا نتفرجوا فيه معناها والصحافه كيف تحس دجوي ما عادش متوتره برشا كيما كانت مع دي دي ديشون. دونك كل شيء متوفر زيدان معناها من افكتيف من ملاعبيه من اجواء طيبه باش ينجح مع المنتخب
2: وديما في تركيا الماتش مسهل
1: صعيب
2: تلعب في اسطنبول مع تركيا اللي عامل ديسيبسيون في كوب دي موند والناس متغشى برشا ومونتالي يحب يوري الخدمه نتاعو. منتخب تركيا راه منتخب عتيد ومنتخب قوي مش ساهل بالكل. اول ماتش لزيدان اما الكره ما فيهاش تلسيف ديمبلي وين متالق في باريس سان جيرمان ما اون بوينت حطوا اون بوينت اوليزي متالق وين في الباير على اليمين حطوا على اليمين يا اخي مبابي تالق نتاعو الكبير كبير كبير على اليسار حطوا على اليسار
1: هو اول ما لعب اتاكو مع جالتي قال ما نحبش نلعب اتاكو
2: بالضبط ما حبش يلعب الشرقي من احسن الملاعبيه صنع على بال لي دو بيفو نتاعو في الميلو تيرا المتالقين برشا ما عنده كما فينغا عنده تشاوميني عنده غيره لا الراجل هز روما كوني هز روما هزين يلعب تيتوليت فيش تفلسيف رابيو عدي في سيزون ممتازه برشا حطوا معاه. دونك ما فماش تفلسيف 4-3-3 الامور واضحه فرنسا ما عادتش ماتش كبير ياسر لانه زاد فما منافس قدامه ولكن من كوره من غلطه مبابي سجل الهدف فكاو
3: برشا ياسر على ايطاليا يقولك شبه ايطاليا البارح خاسره كونتر بلجيكا ويقولوا ايطاليا ولا الظروف صعيبه ولا ايطاليا ما عادش تصلح بالحق لانه برشا ناس مغرومه بطبع المنتخب الايطالي. سمير
2: شوف ديما نقولوا مدرب راهو ملاعبيه مدرب ما عندكش ملاعبيه تو ماشيني مدرب خايبه توحيت عليه في هو الحس من اكبر واحسن واعظم مدربين كي مشى للسعوديه ما قاش ملاعبيه ما نجحش تو في ايطاليا ما نجحش وماهوش باش ينجح لانه ما فماش ملاعبيه. اعطيني ايطاليا نتاع السبعينات والثمانينات والتسعينات تلقى فيها افضل ملاعبيه على مستوى العالم. توا كان نقول لك اعطيني اسم معناها بارز على المستوى العالم تقول لي دوناروما الجارديان وينو مالديني وينو باريزي وينو نجوم المنتخب الايطالي روبرتو باجيو وغيره ما عادش فما نجوم في ايطاليا. دونك سي نورمال باش تكون معناها النتائج كيكا والمردود كيكا. ايطاليا ومندراك اربع مرات بطل العالم غابت 18 وغابت 22 وغابت في الكاس تروا كوب دي موند دو سويت ايطاليا تغيب. دونك ما فماش مواهب ما عادش فما مواهب وهذه لعدة أسباب قاعدين توا يراجعوا فيها بشوية بشوية ويحب لهم على غير أنا نحن راو حب لهم سنوات أخرى باش ينجموا ما عادش فما نجوم في إيطاليا. دونك ما عادش المحبين متاع إيطاليا والدومينيكا سبورتيفا وكالدنيا الكل وكالماتشويتا
3: الجو الكبير
2: الجو الكبير متاع المينا واليوفي راو اليوفي راو اليوفي في الثمانينات والتسعينات اليوفي ثمانية ملاعبية في ليكيب ناسيونال في اليوفي ومعاهم بونيكو بلاتيني 82 بطل العالم راهو ميلان 89 و90 و90 راهو عجوبه نتاع كره راهو. دونك فرجه كي تفرج في ايطاليا كنت تتمتع تو ما عادش موجودين تو ما عادش معطيني ملاعبيه ايطاليا وين يلعبوا تو حاليا
3: كلهم مركزين في السيريا، فما شوية في البريمير ليج
4: وما هوش بيرزي توا في السيريا. كنت تقول لي ماني
1: الأندية الكبيرة كلها جانب،
4: كلها جانب، ما عادش كورة في إيطاليا يلزمها إعادة نظر وإعادة هيئة الكلام من جديد. دونك إيطاليا عادي جد قعد فيها الاسم بيان سور، إيطاليا معقل متاع الكورة، لكن في الواقع في التراث ما عادش.
3: تحكي على إيطاليا طبعا، باش نحكيه على رونالدو، باش نزل عشاق المنتخب الإيطالي وعشاق كرة القدم الأوروبية. الماتش الحقيقة من الماتشات اللي ما يتنساوش، نحكيه على ماتش ما يتنساش.
5: الماتش اللي ما يتنساش، الماتش اللي ما يتنساش.
3: سيدي نرجع بكم 29 عام التالي، تحديدا 2 جويلية 2000، ملعب فاينورد في روتردام في هولندا، وين تلعب نهائي اليورو بين شكون وشكون أمير؟
1: نهائي فرنسا إيطالي،
3: فرنسا إيطالي، نهائي الشهير هذا اللي صنف واحد من أكثر الماتشات إثارة، خاصة بقاعدة الهدف الذهبي. فكر مليح، الهدف الذهبي هذا اللي عمل كارثة في العالم هذا، تنخليكم تعلقوا عليه. تخيلوا معايا نهائي أورو، إيطاليا متقدمة 1-0، الماتش وصل للتسعين، اتلين يستنيوا باش يحتفلوا، ولكن كرة القدم عندها رأي آخر. إيطاليا عندها منتخب كبير في توتي، في ديل بيرو، نارتا على البنك، مالديني، الجيل الذهبي المنتخب فرنسا 98، هذا كوب دي موند في ديشان اللي فيه بارتيز أبطال العالم. إيطاليا فتحت النتيجة من دقيقة 55، بونتو ديل فيكيو بعد توزيع من اليمين، ديل فيكيو غلط بارتيز، إيطاليا 1-0 رابحة، الوقت يمشي، فرنسا تحاول، إيطاليا تدافع، دقائق الأخرى تبدو كان ماشي نحو تتويج الإيطالي. دقيقة 90 ما فما شيء، في 91 ما فما شيء، 92 93 90 زائد 4 هجمة لفرنسا من اليمين، دفاع إيطاليا، ويلتورد بتصويب أرضية غالد تولدو، ويتعدى سكور من 1-0 ل1-1، والمرور الأشواط الإضافية بقانون قاعدة الهدف الذهبي. دقيقة 103 بيريز يوزع، تريزيجي بنصف دائرة لغالد الحارس تولدو، وفرنسا بطل أوروبا. نهائي يورو 2000 مباراة تثبت مرة أخرى أن في كرة القدم ما فماش أمان، بالأخص كيف يبدأ فيها الهدف الذهبي. وهذا علاش نقوله نهائي فرنسا وإيطاليا الماتش اللي ما يتنساش، هذا الماتش اللي ما يتنساش.
5: الماتش اللي ما يتنساش، الماتش اللي ما يتنساش. سانتي سبور فاني برومي،
3: وين رجعت بيك سمير 26 سنة تيلي
4: ربي، ذكريات كبيرة ياسر،
3: سورتو الهدف الذهبي ذي.
4: الهدف الذهبي اللي ما حتى لي كونسيين تاع الفيفا زاد ساعات يعملوا عمال اللي فريمون شو معناها، ندخل برونغاسيون دقيقة الأولى لازم نركب بونت وفات لحكاية، ما عادش عندي حتى شانس. ريت ساعات حتى الفيفا راهو يعملوا حاجات تقعد باهت معناها في الواحد، مش معقول. تو تصور أنت كان الماتش هذاك وكملوا لعب، ممكن كانت إيطاليا تعدل ترش عليها ولا كانت تربح، دونك فما ظلم في الموضوع هذا. لكن انا نقول كره القدم الايطاليه تمصميسه الاخره، خاطر هي حتى 2006 شامبيون دي موند بعد تراجعت تراجع كبير ياسر بالنسبه للمنتخب الايطالي. كان قانون تو الاسامي اللي كنت تحكي عليهم، توتي وديل بيرو
1: ومالديني
4: وكانافارو
1: كانافارو
4: ونيستا وتولدو في الكاش، وتقارنهم بالملاعبيه نتاع تو، ريت قداش الكره تراجعت في ايطاليا قبل في السبعينات والثمانينات. ايطاليا كي تلعب مع فرنسا قلت عليها معناها سيونز اترينمون، ايطاليا معناها كي تلعب مع فرنسا مش ترينا، معناها كان فرق كبير ياسر. وخدموا الفرنسيس، بداوا يخدموا مدارس التكوين، الاكاديميات بداوا يخدموا لحد 94 ورد التالي ظهر المنتوج نتاع ديشان دو ساي، وكل التشكيله هذيك وزيدان صغير، وكل التشكيله هذيك شامبيون دي موند 98، ثم شامبيون دوروبا
1: بداوا تشامبيونز ليغ تاع مارسي، ديشان ودو ساي كانوا
4: في القبل هذيك في الواحد. دونك الخدمه ريت كيفاش تحضر، خدمه تتحضر على اسس صحيحه، والمدرسه الفرنسيه خدمت على اسس صحيحه، بدات من وقتها الى حد الان فرنسا موديل نتاع خدمه ونتاع عمل. والتاريخ الإيطالي، الإرث الإيطالي الكبير، وقتها إيطاليا راو 3 مرات شامبيون ديوم قبل 2006، كانت 3 مرات بطل العالم، وفرقة إيطاليا كانت معناها من رواد الكورة على مستوى العالم. تقاخر بدا، لكن ماتش كان حلو ياسر، ماتش كان حلو، الماتش نتذكره مليح مليح مليح مليح. كانت الفنيات والدنيا متاع فرنسا اللي شفناها، والثقة اللي عند زيدان والدنيا الكل، وتيري أونري وتريزيجي وغيره، ولكن الواقعية الإيطالية والصلابة الدفاعية كان ماتش ممتاز برشا، ماتش فيه باشا سسبانس، مالوريزمون بالنسبه للتلين تريزيغي في البرونغاسيون يماركي البوت وتوفى الحكايه كلها غلطه وكوره كانت راجعه وتريزيغي يماركي البوت. ولكن ماتش للذكرى ماتش كويس.
3: انا نتفرج الماتش وقتها نشجع في ايطاليا الحقيقه
4: قلت له نشجع
3: ايطاليا. انا من وقت كرهت تريزيغي وكرهت وقت الجولد هذه الهدف الذهبي كرهت وفيكتيفمون طاح بالحق كان كارثه الهدف الذهبي ما يقتل الشارع تاع الفوتبول ما نعرفش هو بيه اللي يربح اللي ماركيا مرا واللي الشاويه اللي يخسر
1: اي برشا مباريات صدمه صدمه ولا جولد كيما تخش عليك دخلت في المونيتاي مش الجولدن سكور في الجيدو ولا فكره كان في الكرة القدم ما هيش ياسر حلوه مش كيما الرياضات. شكون كان مدرب فرنسا؟
3: روجي لمير.
1: جينا احنا في 2004 باش تفهم معناها وين تراجع زاد الكره التونسيه ولا بون الفينال ايطاليا كانت تقريبا تذكروا معناها تفرج فيه وانا زاد من احبين المنتخب الايطالي و
3: 3-2
1: ايطاليا كانت تقرب ديلفيكو ربي يهديه ضيع دو تيتا تيت ومن بعد تغييرات لومير هي اللي عملت الفارق هنا تغييرات لومير وبوتيتر زاد البنك اللي عنده خاطر في معناها في 90 ايطاليا كانت افضل مي في البرولونغاسيون دخل روبير بيريز غير المباراه دخل بيريز بالفنيات تاعو وقتها هو صغير مازال كيبدا في ارسنال فوالا دخل في بلاس ويلتورد اللي سجل بيريز عمل الفارق في الهدف وتريزيغي سجل دونك فرنسا عندها اكثر بوتنسيال تكنيك بتبيع زيدان تيري اونري بعد زيد ويلتورد وبعد بيريز ايطاليا مي ايطاليا كانت افضل معناها صراحه في المباراه هذيك كانت نجم تقتل المباراه في 90 ما قتلتهاش بعد الافكتيف اللي عند فرنسا والسكيم تاع لومير حسم المباراه وديجا المباراه هذيك كانت فيها بارش انتقادات على تزوف لانه هو كان المدرب
3: تزوف
1: واللي ايطاليا بلوز مو عاشت معه برشا خايبات بجيل كبير معناها جيل كان هذاك جيل ممتاز كان ينجم يهز لورو ما عمل حتى شيء مع تزوف تقريبا نفسه هو تجدد شويه من بعد دخلوا معهم كيليني ودخلوا معهم اكثر لاعبين شو بينخرجوا الكبار اللي كانوا معناها مالديني وديلفيكي واللي كانوا متقدمين شويه في سن دينو باج ودي بياج وخرجوا هذوكم دخلوا عوضهم شويه لاعبين شوبين ونفس المنتخب هو تقريبا اللي اخذ كاس العالم 2006
3: نجم نقول من اخر الجينيراسيون اللي معهم اخر الفتره الذهبيه نتاع
1: هي وقفت ديك هي ايطاليا معناها مشاكل كبيره ومرتبطه زاده بالدوري وبالامور الاقتصاديه لانه دوري الايطالي قبل كان اكبر دوري في العالم واغلى دوري في العالم واكثر واحد يتباع اليوم هذا كله ما عادش وإيطاليا أصبحت عاجزة الأزمة ظهري بدأت باش تتحل فهمي على خاطر منتخبات شوبين متاعهم عندهم تو ممتازة تفرج في الأورو في كاس العالم ليدوسيت وفي ليدوسنيف إيطاليا عندها زوج منتخبات ديجا واحد فيهم متوج بأوروبا ما نعرفش اسكو ليدوسيت وليدوسنيف ولا متوج بالكاس أوروبا ممكن 3-4-5 سنين أخرين يلقاو جنراسيون هذي اللي قاعدين يخدموا عليها توصل لكبر يمكن إيطاليا وقتها تنجم بشوية بشوية ترجع.
3: نحكيو على إيطاليا ونحكيو على البرتغال زاد اللي ربحت بيتغال 1-0 ناس كل تحكي على تواجد رونالدو المفروض أن رونالدو يعتزل كرة القدم نحكي مش يعتزل كرة القدم يعتزل لعب دوليا لكن رونالدو كان متواجد مع منتخب بلاده قائد يلعب لكن رونالدو المرة ذي جاء بعقلية أخرى وكان في ندوة صحفية قبل المباراة تسأل قالوا له يا رونالدو أنت كيفاش تتحمل النقد هذا والناس كل تقول لك يزيك كهو وخلي البلاصة لغيرك علاش أنت مازلت مكبش في المنتخب الوطني هم سمعكم إجابة رونالدو تنرجم الناس مع الترجم من بعد باش نفهموا برشا حاجات يخفيها النجم العالمي كريستيانو رونالدو.
6: Very good question. As I said so many times I'm good with myself. I don't know, of course, I know. It's during the years you get experience. You see things that they're not going to change through your person. The critics always will be there. So I cannot deny that. It's normal. Football is that. Even when you do it the right things, the people criticize you. Imagine when you do it the wrong things. It's normal. I can't live with that. But for me, the most important thing, it's I know what I am. I know what I do to be here. I know what I do to have this successful that I have. I know why especially the young kids love Cristiano. Because they saw me as an example. And this is for me is the most important thing. And I will continue to do that even when I'm retired in 10 years. So... So I'm happy with myself, you know. Doesn't matter if I play tomorrow, if I rest the next game. I don't care about that. For me, the most important thing, it's I feel good. the people who surround me, they are good. They trust in my work, and I will continue to do that. You know, focus who the people who love Cristiano, not the people who criticize me. So I'm happy. I'm a happy person.
3: قال رونالدو نعرف انا شكون نعرف شنو نعم بالضبط ونعرف شنو عملت وباش نوصل النجاح اللي حققت ونعرف علاش بالخصوص الصغار الاطفال يحبوا كريستيانو خاطر يشوفوني مثال بالنسبه لهم وهذا بالنسبه لي هو اهم شيء وباش نواصل نعمل هذا حتى بعد ما نعتزل وضحك قال معناها باش نعتزل يمكن قال باش نعتزل بعد 10 سنين اخرين دوك سمير هذا رونالدو معناها لي ما يتكلمش كي يتكلم راهو معناها حاب يقول الناس اللي تنتقد فيه راني مازلت وراني نستلهم وجودي من المتاثرين به اليوم جيل الصغار معناها بالحق ديجا دور في العالم تلقى برشا صغار متاثرين برونالدو وميسي ونجوم منهم خاصه رونالدو
2: مال ساعه هو بصراحه ظاهره كرويه خلينا نتكلم ظاهره كرويه من ناحيه الاحترافيه من ناحيه الخدمه نتاعو واحد اخر معناها في المجد اللي يوصل له هو الكارير اللي عمله هو والتيتر اللي هزم هو والاهداف اللي سجلهم من المفروض معناها انسان اخر يولي معناها يلعب الكره من اجل الكره كما يحبش يبطل يلعب ليه هذا معناها فغي بروفيسيونيل معناها في حياته الخاصه في دنيته في خدمته في كذا معناها محترف باتم معنى الكلمه ذاك علاش هو يقول لك انا معناها مثال يحتذى به وهو كذلك بصراحه من هذه من ناحيه من ناحيه اخرى كي نقيموا المردود نتاعو قاعد يقل ماهوش كريستيانو نتاع 10 15 سنه التالي هذا مؤكد ولكن الملاعب قاعد يعطيك في اضافه قاعد يقدم في اضافه كل ما يدخل كل ما يلعب كل ما يكون موجود لازم تحس بخفه الحركه نتاعو صحيح المجهود نتاعو البدني اقل هذا مؤكد ولكن لاعب فعال ولاعب عنده النجاعه نتاعو اكثر من هذا وجوده في المنتخب البرتغالي انا راى ان وجوده ضروري في الفتره هذه بالذات وجوده لانه كريستيانو راهو ماهوش مجرد لاعب فقط يعني انسان اسطوره وبالتالي وخاصه انه معناها اللي فهمته كون الزملاء نتاعو عندهم علاقه ممتازه جدا به هذه من ناحيه وبالتالي انا راى انه قادر على المواصله على المنتخب وهو عنده تشالنج بالنسبه لي هو يحب يحطم الارقام القياسيه اللي هو نتاعو هو ديجا على المستوى البرتغالي ومستوى المشاركات ومستوى الاهداف هذا ما شك فيه ولكن كذلك فما فيدراسيون فما مدرب فما زملاء نتاعو الناس كل معناها اللي حسب المعطيات اللي عندي انا الناس كل مرحبه به اللي قادر يقدم اضافه ماهوش تيتولير مش مشكل لكن يكون موجود مع المجموعه نجم نقول لك انه مازال يقدم عام ولا عامين اخرين بصوره معناها سهله ياسر في المنتخب نتاعو وخاصه انه عندهم لاعبيه دي جون نجم يخدموا الخدمه اللي هو ما نجمش يقوم بها على المستوى الدفاع الاكثر لا اقل
3: امير صحه راس رونالدو ولا بالحق ثم قناعه فنيه كونه مازال عنده نحكي على المنتخب مانيش نحكي على رونالدو اللي يلعب في السعوديه ولا غيره
1: قديم اسمه رونالدو ما تنجمش تقول صحة راس دونك حتى كان مردود وتراجع هو
3: سامحني هو ميسي باش يعتزل مثلا
1: جيك للمقارنة هو الاشكال مع رونالدو هو كما كان يتحدث توا سمير زاد ساعات يلي دون ليكسي معناها كريستيانو من نوع اللاعبيه اللي مثلا كي يبدا هو مسجل اربع اهداف وتجي ضربة جزاء وعنده اتاكون بجنبه يمر بفتره فراغ ما يشوتها هو البينالتي ويسجل الخامس هذايا في كارير ونوعا ما عمل له بعض الاشكاليات مع الملاعب هو كما كان يحكي صنفوه يقول لك انا نورت ايام هو نعرف نروح ايش نحب يحب يحطم الارقام واسطوره هذاك لا خلاف فيه معناها ما فيش كلام ما هذايا خلقت له بعض الاشكاليات في مع زملاء وسورتو جيل جديد هذايا في المنتخب البرتغالي سمعنا شويه تصريحات اللي بيسور فما حتى مليح بيمشي يتجرأ يقول ليه رونالدو يمثل اشكال اما ما همش ياسر معناها لو تريتمون اللي قاعد يلقى فيه من زملائه وهذا انا في رايي انا ظالم في حقه هو ماهوش نفس التريتمون اللي لقى فيه ميسي كما قلت انت معناها اصحابه على خاطر يراو فيه الاستار كي كانوا صغار يوريك معناها انزو فيرنانديز حتى تصور ميسي بوستريت في بيتو الفاريز كيف اي واحد يسالوه ولا يقول لك حلم انا نلعب مع ليدول نتاعي ما تسمعش نفس الكلام من لاعبي البرتغال الحاليين في حق كريستيانو اللي هي بتتر هو زاد طبيعته شويه معناها ماهوش سوسيابل برشا ما هوش متواضع ما نعرفوش احنا شخصيا
3: كمان سمعني في الانترينمون قصوا سجلوا له صوت يفاد لك مع واحد من اصحابه قالوا اخي انت من عام قالوا انا من ولد عام 2003 قالوا تعرف انا عام 2003 شنو نعمل معناها
1: في هو بتتخ عنده شوية اتيتود اللي ما نقولش اروغون فتقلق يعرف هو أسطورة ويحب يقول على روحه أسطورة عكس مثلا ميسي ما يقول لك ليه نلعب في الكورة نعم في الجو ما تعرفش قدام الكاميرا الكلام شنو هو تصرفات شنو سكوي سور ما هو موش يلقى في الميم تريتمون اللي يعطيو فيه معناه اصحاب ميسي في الارجنتين ما هوش نفس التريتمون كيما نفس الشكل نتاع كيليان اللي شويه في المنتخب الفرنسي فما عبيد تقلق ما كان سيرتين اروغونس اللي عنده هو سي ان كاركتير شخصيه ذيك فامي فما عبيد تحبها فما عبيد ما تحبهاش يقولوا زادوا انه حتى تدخل هو في تعيين مدرب جديد جير سانتوس واللي فيه الديكلاراسيون فيه الكونفرنس قال كريستيانو شكون موجود في كاس اوروبا القادم هاو من تاو خاطر معناها ديجا قبل ما يسالوه قال مروا كريستيانو شكون موجود في كاس اوروبا القادمه في كاس العالم اون فيرا احنا وقتها قداش يولي قداش شنو الفورم نتاعو دونك هذا يقلق شويه اصحابه مع المردود نتاعو في كاس العالم الاخير اللي الناس تقارن ديما بينه وبين المقارنه ذيك عمره ما مش نجم يخرج منها هو ميسي دونك ميسي هز منتخب بلاده للفينال كريستيانو مردوده كان ما يليقش باسمه وبالاسطوره اللي هو يمثلها سكوي سور كسوا يكون بيرفورمون ولا ما يكونش بيرفورمون مش في غير حد شيء هو حر هو مرتاح بليونير عنده شي يحب في الدنيا يحب يزيد يلعب كره في المنتخب المدرب عطاه الكونفوكاسيون عيط له لعبه مش يقول له ليه معناها كسوا كريستيانو يكون هداف ولا مش هداف سيون ليجوند وسافا با شانجي وحتى ما نتصوروش انا زاد معناها ينقص كان والدرجه اللي يشوف روحه ريال مو باش يولي مثل عبء اكيد باش الفاسوريتيري مي هو معناها عنده هوس بالارقام وبالجوار دونك يحب يوصل او ماكسيموم ما سيغتينمون نهار اللي باش يحس روحه بالحق مع شي نجم يقدم حتى شيء اكيد هو وحده الفاسوريتيري
3: جوستومون انت سمير كان جيت تتريني في البرتغال تعيط له رونالدو
4: شنو نعيط نعيط له نتنحى
3: اول ما كاس
4: ينحيوني وحط الفيدراسيون
1: ليه عمل حاجة كبيرة ساتوس كان
4: من
1: في
4: الهيلة
1: كان في الهيلة
3: ما ثم البرنسيب تاع المدرب
4: ما ثم حتى برنسيب على كريستيانو وميسي ما غير ما تعمل لي الحكاية هذوما فهمتني مدربين هو يحط فيهم ليه يحكم الراجل يحكم
3: معناه تحط رونالدو بعد يجي المدرب
4: بعد يجي الفيدراسيون
1: بنفس البرنسيب كي تسأل سكالوني صحافي سأله في المباراة الثالثة قالوا مباراة ثالثة ضد
3: الأرجنتين
1: اي في البول الأرجنتين مترشحة ميسي كان على البنك وتخلى
3: صحافي كبير في العمر
1: لا لا لا صحافي سألوا معناها قالوا كي ميسي جاء داخل دخلوا عطيته توصيات قالوا تحكي بالحق تفضل
3: شو ميسي مش عطيه
1: فهمت معناها دوك سي لو ميم برانسيب معناها الحق ما تنجمش ما تعيطلوش ما دام هو ما
4: هو يحب يحب يعيطلو يجي يا خويا مرحبا
3: حاليا تشيكا كرواتيا نشوفوا التشكيلة نتاع المنتخب التشيكي مودريتش ولا نوج على مودريتش يلعب قاعد يلعب ديجا موجود
4: أحسن يعني في الميلان مودريتش
3: بالضبط به سينو نحكي على القمة اللي باش تلعب ديجا بديت اللعبة دونك انجلترا اسبانيا القمة اللي في ويمبلي دونك ديجا اللعبة تو باش تنطلق خليكم شوية تفرجوا عليها بطبيعة الحال كلمة على المباراة هذه سورتو انه برشا ضغط على الانجليز بارابور اسبانيور خاصة توخيل نعش امير
1: انا نصور منتخب انجلترا منتخب كبير لعبه كبار هاري كين بيلينغهام اللي تحب انت اما اسبانيا كان في نهارها فهمي كي تلم منتخب نجوم العالم مشكله في المنتخب الاسباني الكره يخبيوها كيما صار في النهائي ضد الارجنتين الناس تلوم الكره خبيوها معناها الناس تعمل في 80% بوسيسيون الكره ديما عندك فيش حتى تلعب معها معناها منتخب اسباني اشكال كبير لاي منافس فرنسا وقود فرنسا واللي تقريبا اغلب المحللين بالارمادا اللي عنده ديشان في كاس العالم الاخر قالوا كاس العالم هذايا في فرنسا شوف شنو معناها مع اسبانيا انسى الهزيمه الريزولتا سي اون هوميلياسيون في التيران سي لو بلون تكنيك ما ناس تجري مش فاهمه روحك فيش باش تجري مع اسبانيا كي تبدا فورما حسب رايي انا ما فما حتى منتخب في العالم ينجم يفوز عليه بكل صراحه
4: التيست كبير ياسر بين زوز منتخبات ولو انه معناها ربما الاهداف تختلف والصعوبة كذلك تختلف الانجليز دومي فيناليست كوب دي موند يجي توخيل توخيل يجي يقول لك وهو سي فري يقول لك انا اللي كنت سبب باش ما وصلناش للفينال وعملت غلطه كبيره ياسر
3: تاني بضمير عنده
4: في التعامل مع الماتش تعامل مع الماتش بتاع دومي فينال قال وذلك المدربين الكبار يعترفوا بالأخطاء متاعهم. وفي المقابل إسبانيا كيفية التعامل بعد التتويج العالمي الكبير والإبهار الكبير اللي عملوا في كأس العالم، مش سهلة بالكل رأي الحكاية. زوز منتخبات أنا أعتبرهم في التوب. الجيل بتاع الإنجليز حاليا جيل بتاع تتويج بصراحة. لا بتاع تتويج بصراحة، جيل بتاع تتويج ومدرب ممتاز. في المقابل المنتخب الإسباني بالفنيات بطريقة اللعب بتاعهم، مدرب معناها عارف الإمكانيات بتاع الملاعبية فريمان، مش تعادة ماتش كبير ياسر. بيزن زوز منتخبات إن نعتبرهم من أفضل 3-4 منتخبات على مستوى العالم.
3: بالضبط، وديلا فونتي زادوه في الكونترا حتى 2032 اللي يفوت الكوب دي موند وبعد الكوب دي موند بعمين خريم. معناها يعني الحاجة اللي ما فهموهاش العبيد قال لك رانا عندنا ثقة عامية في ديلا فونتي، معناها حاجة ما تصيرش البرولونغاسيون صارت له.
1: إيه هو تعيين وما كانش بصفة اعتباطية رفعت، ما دربش برشا هو في الـ في الـ في معناها في لاكيبر، ولكن كان ديما في الديريكسيون تكنيك في اسبانيا مكون هو اللي كون في المدربين الكل، معناها كسوا انريكي ولا غوارديولا ولا سكالوني. يعني هذوما الكل تعديوا قراوا عنده، معناها كي جاوا يعملوا في اليوفا برو، بعد شد المنتخبات تاع الشبان، توج مع لوكاز، توج مع لي 17 وتوج مع لي 19 ما بين كؤوس عالم وكؤوس اوروبا. دونك كي عينوه يعرفوا شو يعملوا، ومن اول من متعين واضح معناها هز اليوفا نيشن ليغ كاس العالم، وحسب رايي عنده جيل مازال ينجم يهز تيتروس. دونك عادي التتويج ومدرب ممتاز ممتاز برشا.
3: يعطيك الصحة أمير، شكرا لك. اليوم ماراثون كالعادة نرسبت خويا جوف الناس كلها يعطيك الصحة ما شاء الله يعطيك الصحة. شكرا لك سمير، يعطيك الصحة الحضور معنا يعطيك الصحة. ذكر ضيفنا اليوم كان رامي الجريد الحارس الدولي السابق غير معنا في الساعتين اللي وفاو. نشكر دليل اليوم في الإخراج، أيضا وسيم الإخراج الرقمي والديجيتال، كانوا ثنائية الحسن. قبل السبت الجاي إن شاء الله أقول لكم في الأمان، باي باي.

0: موزايك اف ام راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. شهر أوت 2026 يصنف ضمن الأشهر الأشد حرا في تونس منذ سنة 50 و900 ألف، وبلغ معدل الحرارة اليومية ب 32.3 درجات بفرق 3.4% مقارنة بالمعدل العادي المقدر ب 28.9 درجات وفق ما ذرته النشرة المناخية الشهرية أوت 2026 نشرها اليوم السبت المعهد الوطني للرجوي. وبحسب المعهد فإن هذا الوضع المناخي يندرج ضمن مرحلة صيفية شديدة الحرارة اتسمت بتواصل موجات الحر، وشملت فترات الحر جل المناطق خلال أوت 2026 أساسا ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أوت لتتواصل إلى نهاية الشهر، وأثرت على أغلب مناطق البلاد. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن اليوم السبت عن التوقيت الشتوي لعمليات التزويد والبيع بسوق الجملة بالقصة، والذي سيتم اعتماده بداية من يوم الاثنين 28 سبتمبر، مشيرة إلى أن التزويد بمنتجات الخضار والغلالة سيكون على حصتين، الحصة الأولى من الساعة 5:30 مساء إلى الساعة 1 صباحا، والحصة الثانية من الساعة 3 صباحا إلى الساعة 5 صباحا، والبيع سيكون من الساعة 5 صباحا إلى منتصف النهار. أما بالنسبة لمنتجات الأسماك فسيكون التزويد من الساعة 5:30 مساء إلى منتصف الليل، والبيع من منتصف الليل إلى منتصف النهار. نحو 250 شخصا ينتفعون اليوم السبت بخدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات احدثنها المركز المندمج للشباب بالقيروان بمعتمدية حفوز، بمشاركة اكثر من 60 طبيبا في 16 اختصاصا، فيما تم خلال الفترة الصباحية رصد 10 حالات يشتبه في اصابتها بسرطان الثدي، وفق ما فاد به المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمل البشري بالقيروان عبدالله جلاسي. ونظمت القافلة كلية الطب ابن جزار بسوسة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان والدائرة الصحية بحفوز وعدد من الهياكل والمؤسسات بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتوفير خدمات طبية تستجيب لحاجيات المنطقة الصحية بالقيروان. في أخبار العالم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعو إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي عبر إلغاء آلية النقض الفيتو والانتقال إلى آلية تشمل وتستوعب جميع أعضاء المتحدة، موضحا أن نظام الفيتو الحالي غير عادل ويعرقل الاستقرار والسلام العالميين. كما دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إجراء إصلاحات تضمن تمثيلا عادلا في مجلس الأمن الدولي وإنهاء آلية النقض، مشددا على أنه مهما كانت قوة أي دولة ينبغي ألا تتولى في أي نزاع دور الخصم والقاضي في وقت واحد. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ينفي اعتزام البلاد اللجوء إلى رد عسكري لمواجهة القيود المفروضة على حركة طيرانها. وأوضح المجلس في بيان اليوم السبت أن طهران تجري مفاوضات مع دول معنية لرفع هذه القيود التي وصفتها بأنها غير قانونية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سوسن الغريبي وخالد اغطاط في هيت كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: Fitunes. Check this out. Hit Club and Trends. Hit Club and Trends. كل سبت وحد من 8 لل 10 متاع الليل. سوسن الغريبي.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل. هذا هو السامدي سوار على موزيك اف ام, ساعتين نون ستوب موزيكا ايت نوفوتي ترانس, وكل جمعه نكتشفوا معاكم شنو قاعد يكرتوني في العالم في هيت كلوب اند ترانس, في هوت اند فريش جديد في الموزيكا في توب ستريمينغ. نمشيو للايتونز ونشوفوا شكون قاعد يحتل التوب نتاع اكثر الاغاني تيلي شارجي, وفي اولد بات جولد ثلاثة اجيال 3 ايت الايتيز الناينتيز وليزاني 2000, وفي يوتيوب تشارت الليلة باش نحكيو على أكثر الكليبات العربية مشاهدة في تاريخ الموسيقى. أما في هيت أراوند وورد نرجع بكم العام 1993 والويكلي آيكون الليلة اسم كبير في الراب كيندريك لامار, وبتبيع سؤال السهرة شنو الأغنية اللي تذكرك بالويكاند. أبعثونا اقتراحاتكم على واتساب موزايك 23 513000. معنا خالد في الإخراج التقني, اسمع سيدي يفرح بروحه. معنا مكرم في ستوندار, وإذا سوس الغريبي معكم للعشرة متاع الليل. لا ذي دوبل, ذي ريتك دوبل, لا دوبل. أسمع سيدي and let's go مع King Promise في باريس. عم نخليكم تول سويت مع جيسون ديرولو فيترينج دي جي غوجا في مي.

0: كفين في هيت كلوب ان ترانس وقيد هوت اند فريش.
1: هوت اند فريش
0: وكل أسبوع نقترح عليكم الجديد في الموسيقى، كوسوسوا الموسيقى الغربية الموسيقى الشرقية، والمرة هذية عنا الموسيقى زادة في التونسي. بون هيش جنر تونسي مي كمام زادة فما فنان تونسي أديكوفريخ شوية آخر. ما هيت نبدأ بجديد The Weeknd. The Weeknd اللي خرج أغنية جديدة في حفلته في طوكيو نهار 19 سبتمبر، واستعمل فيها السامبلينج متاع أغنية A Cruel Angels This Is متاع الفنان الجابوني يوكو تاكاهاشي واسمها طوكيو.

كما قلت لكم ذا ويكند المرسو هذايا غناه بمناسبة حفلته في اليابان, هذاك علاش سمعتوها في لا فيرسيون لايف. نمشيو لللاتينو جديد إلفيس كريسبو ومعها بيل, المرسو اسمه با بايلار. الغنية خرجت نهار 17 سبتمبر وهي سينجل تعاون ما بينات ملك الميرينغي إلفيس كريسبو والفنان الكولومبي بيلي. تراك فيه برشا هكايا دي انرجي بوزيتيف وفيه اللاتين انرجي من اول لحظة, وهو معمول للدانس وللجو متاع الصيف. دونك هذا اكستري

سمعتوا إكستري من غنية با بايلار وإلبي خرجت غنية جديدة اسمها دانس توب. المورسو خرج النهار 12 سبتمبر في ألبوم. الألبوم هذية فيها 11 تراك دونك المورسو اسمه دانس توب دونك هذية إكستري منه.

إلا شويدواز توفلو خرجت مورس جديد اسمه Source of Life خرج نهار 18 سبتمبر من ألبومها جديد واللي اسمه Asterius. الغنية طولها كان زوز دقائق وحدش ثانية وأبارمون هذاك هو الفورمال اللي يخدموا به الفنانين الكل شوي آخر باش يولي وحدش ثانية كهو يعني نتصور 10 سنين أخرين يقول لك أوكي أنا خرجت غنية أما راهو طولها كان 11 ثانية. أنا تودون سموكم Source of Life.

وكما تعرفوا الناس الكل موسيقى الاي اي ولات تغزو العالم، هذاك علاش ولاو يخرجوا كل مره مرسويات نلقاوهم على اليوتيوب. المره هذيه كولاب جديده ما بينات داميان مارلي ومعها بيلي ايليش وسنوب دوغ. المرسو اسمه تشيسينج ذا سانرايز، خرج نهار 20 سبتمبر.

قلت لكم المرسو هذية مخدوم بالإي آي، هذاك علاش تلقاو الأصوات مبدلة. أنا الحقيقة ما عرفتش وما عقلتش صوت بالإي آي، ليش نستخيبوا سياح حتى صوت داميا مري حتى هو زادة ما عقلتوش، مام صوت سنوب دوغ حسيته هكية شوية بوزي، ماهوش سنوب دوغ اللي نعرفوها أقبل أو كسمعناكم الغربي. نسمعوكم شوية التونسي وجديد نوردو اللي خرج مرسو جديد الكليب عامل حالا على اليوتيوب، تصور في كندا، نلقى فيه نوردو هكية شادين بوليسية وكل أجواء هكاية متاع فيلم أكشن على أمريكان. دونك جديد نوردو فور ري.

نحكي وسمع عليكم فنان تونسي سمعوكم توت سويت فنانة مغربية اسمها منال المرسو اسمه فرس ومعها جديد وائل جسار حتى هو خرج غنية جديدة نهار 20 سبتمبر عملت أكثر من 2 ملايين فيو على اليوتيوب وائل جسار ديما فيديل للقلم الرومانسي للأغاني الرومانسية يخرج تيتر جديد اسمه نص الليل على موزايك اف ام في هيت كلوب ان ترانس مرحبا بكم الناس الكل

ترانز كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك FM.

0: La Mosaïque FM, Philippe Club and Trance, au Kayet Old Bad Gold.
1: Old Bad Gold.
0: وكيف العادة ثلاثة أجيال ثلاثة هيت مازالوا يعيشوا معنا لتوا يقعدوا ديما أن ديمودابل ونبداو بالليزاني 2000 ومع فلويدا لو خرجت عام 2007 وكانت من ألبوم ميل أون ساندي الغنية قعدت 10 جمعات كاملين نمبر 1 في الأمريكان بيلبورد ونرجعوا زادة للتسعينات مع مورايا كاري دريم لوفر من ألبوم ميوزيك بوكس واللي خرج عام 1993 والمرسل اللي بنسموه Tout de suite, il m'appelle l'80s ou ma Rick Ashley Fi Never Gonna Give You Up Khajatam Al-Futsani ou Sabah Othmanin Mil Ambon Whenever You Need Somebody Tout de suite, Rick Ashley

0: سمعتم الحمزين على واهلا مزيك فيم في هيت كلوب انترانس وقايت توب ستريمينج.
1: توب ستريمينج
0: وشنو ما الأغاني اللي قاعدين يحكموا العالم على الاي تيونز؟ دونك هذه التوب 5 متاع الورد وايد اي تيونز سونج تشارت. نبدأ مع تايلور سويفت The Fate of Ophelia، المغنية الأمريكية نلقاها في المرتبة الخامسة، والغنية عندها 346 يوم في الشارت، وصلت حتى كشي للنمبر 1. الموسو هذي خرج نهار 3 أكتوبر 2025. وجوست المعلوماتكم، أوفيليا هي الشخصية الشهيرة في هاملت متاع شكسبير.

وفي المرتبة الرابعة نلقاو كيمو ساوندز في رايز سلو جوست ادير او اسم مختلف. علاش؟ على خاطر سي تام بروجي اللي مخدوم كيف العاده بالاي اي. الاي اي اللي عامل حاله في الدومين نتاع الموسيقى المرسوق عد 114 يوم في الشارت. وكيما قلنا لكم الموسيقى معموله بالاي اي. دونك هذا اكستري من اغنيه رايز سلو.

على موسيقى الاي اي اللي ترند هالايامات يلندرا توب والا فلوب بالنسبه ليكم. ماذا بيا نعرف رايكم، تبعثوه على واتساب موزايك 23 513 ألف. في المرتبه الثالثه نلقاو المغنيه الامريكيه إلا لانلي، في المركز الثالث والغنيه عندها 342 يوم في الشارت، خرجت نهار 17 اكتوبر 2025، اكستريم من البومها دانديليان واللي خرج في افريل 2026. دونك هذايا اكستريم الاغنيه اللي مكسر الدنيا سورتو في امريكا دايور، مازالت هي موجوده في النمبر 1 في الامريكان بيلبورد.

أكثر مرسو تلي شارجي الجمعة هذه على الايتونز هو الباد تايمز. ما نجموش نقولوا عليه راهو فنان، هو راهو سي تان بروجي ميوزيكال مخدوم بالاي اي توجد بيان سور في المجر. دونك هذايا البروجي هذايا موجود في المجر، عملوه هكا مجموعة من لي ميوزيسيان اللي هما في المجر باد تايمز. المرسو اسمه بيان سور بارتو في لي تشارت نتاع العالم الكل، نلقاوه في سبوتيفاي، نلقاوه على لي ريزو سوسيو الكل. اي واحد سيغتينمون راهو عمل دي ستوري على المرسو هذايا. دونك تو سويت نخليكم مع ايمايل انجل في باد تايمز على موزايك اف ام في هيت كلوب ان ترانس.

0: ام في هيت كلوب انترانس. وقايد باش نذكركم بالسؤال نتاع السهره واللي يقول شنو هي المرسو اللي ذكركم بالويكاند. ابعثونا اقتراحاتكم على النور واتساب موزايك 23 513 في ويكلي ايكون. شويه اخر باش نرجعوا للكارير نتاع كيندريك لامار في يوتيوب تشارت تعرفوا اماه اكثر الكليبات مشاهده بيان سور الكليبات العربيه مشاهده في تاريخ الموسيقى. ما نخليكم تو سويت مع مراد الدريدي في الاخبار.
1: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية أرقام تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
4: I have a dream.
1: علوم سياسة تاريخ وثقافة شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع الياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند
8: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
9: مستمعي موزايك FM أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مكديش يقول في تصريح لموزايك اليوم أن الجمعية تمكنت من تجاوز الرقم المؤمل بلغه لسنة 2026 بدعم 12 ألف طفل فاقد للسند ليصل إلى 12500 طفل بحلول شهر سبتمبر الجاري. واعتبر مكديش أن هذا الهدف تحقق بفضل دعم الدولة التونسية ودعم المواطنين التونسيين المحبين العمل الاجتماعي والمحتضنين الأطفال قبل القرى. وكشف مكديش عن أمري في احتضان 30,000 ولملاء 40,000 طفلة وهو إجمالي عدد الأطفال الفاقدين للسند وفق إحصائيات الجمعية.
10: منطقة الدولي تحضر فيه حوالي 28 جمعية من القارات الخمسة يحضروا فيه أعضاء المكتب التنفيذي اللي عملوا اجتماعهم كان في أوروبا 75 سنة لأول مرة خارج أوروبا وهذا شرف لتونس. اليوم هي فخر للتجربة التونسية أن يجيوا بلدان العالم. اليوم فخورين بنجاح التجربة التونسية بالدعم اللي تلقاه سواء من الحكومة التونسية أو من وزارة الأسرة أو من الشعب التونسي أو من السيد العالمية. احنا بداية السنة كان 8,000 طفل مستفيد، قلنا هدف نحلمه باش نوصلوا 12,000 في آخر السنة. الحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية دعم الشعب التونسي وصلنا الآن 12,500 طفل إلى موفى شهر سبتمبر. هذا فخر لتونس، فكبرنا الحلم وإن شاء الله نوصلوا إلى 14,000 طفل بنهاية السنة مع وجود 12 ولاية مع فتح مكاتب جيدة إن شاء الله. وكذلك بالنسبة 2027 ممكن نحلم باش نوصلوا العشرين ألف طفل. هذا هدفنا إن شاء الله استراتيجي، نعرفوا اللي فما أكثر من 30,000 طفل محتاج للرعاية. والأطفال اللي عندنا في القرى هم حوالي 240 طفل، كانوا 350 ولو 240 عليش خاطر جالسين نرجعوا في الأطفال لعائلات متاعهم. هدفنا أن كل طفل يرجع لحضن الطبيعة متاعه ويرجع لعائلة الطبيعة متاعه. ميزانية قرى أطفال سويس من 6 مليون دينار 2019 2026 34 مليون دينار، معناها الأطفال من 900 طفل اليوم نحكيه على 14,000 طفل. فهذا مرقام اتأكد على أن التونسي قلبه كبير، أن التونسي يلقى مؤسسة في الحوكمة وفي حجر الصرف كانت الثقة متاعه، وأن الاحتياج كبير في تونس باش نعاون الأطفال والأسر. فهذا مشروع وطني، هذا مشروع إنساني.
9: من جانبه رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال سواس دومينيكو باريتزي يقول اليوم السبت على هامش افتتاح فعاليات المنطقة الدولي لقرى الأطفال سواس بالحمامات أن تونس تعطي المثال على ما يمكن إنجازه في مجال حماية الطفولة ورعايتها والإعداد لمستقبل أفضل، مبرزا أن التجربة التونسية وما حققته من نتائج ملموسة تبرز أهمية تبادل التجارب والاستفادة من الدروس المستخلصة منها وتطوير مبادرات تستجيب لتطور احتياجات الأطفال وتطلعاتهم. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر أمس تأجيل محاكمة المتهمين بتقديم الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية المحصنة بالجبال وعدة قيادات بكتيبة أجناد الخلافة الإرهابية إلى جلسة أكتوبر المقبل مع رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة. وتعود وقائع القضية إلى الكشف عن شبكة توفير إسناد ومؤونة للمجموعات الإرهابية بالجبال، حيث شملت الأبحاث والتحريات إلى جانب المتهمين الموقوفين عددا من العناصر الإرهابية المصنفة بالغة الخطورة، من أبرزهم الإرهابيين بلال البستوري وأسامة الخزري ومحمود السلامي، الذي تمكنت وحدات مختصة من الإدارة العامة الحرس الوطني والجيش الوطني من إلقاء القبض عليه، ليتبين أنه أمير كتيبة أجناد الخلافة الإرهابية والمصنف خطير جدا والمكنى يوسف، والذي تم القبض عليه إثر نصب كمين له بأحد المسالك المؤدية إلى معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين، وحجزت بحوزته أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة، حيث تبين أنه التحق بالتنظيمات الإرهابية وشارك في عدة عمليات إرهابية استهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية وعملية سلب وترويع للمواطنين بالجهة. فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة تلقي القبض على مروج قاصر يبلغ من عمر 17 عاما ينشط بمحيط عدد من المؤسسات التربوية بجهة الطفالة. وقد حجز عناصر الأمن 31 قطعة كبيرة من مخدر القنب الهندي بحوزته حسب كذا مصدر أمني لموزيكا. في أخبار العالم، آلاف الأشخاص يتظاهرون في مدريد اليوم السبت احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل للمهاجرين من المغرب إلى السبت في جويلية الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة في ثاني فعالية من نوعها تحت شعار مسيرة الكرامة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سوس الغريبي وخالد اغطاط في هيت كلوب، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
11: Check this out. Heat Club and Trends. Heat Club and Trends. كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل. سوسن الغريبي.

0: ويكلي ايكون. والمرة هذية باش نحكيو على كيندريك لامار.
1: ويكلي ايكون.
0: تصوروا معايا طفل عمره 8 سنين يمشي مع ابوه في كامبتون كاليفورنيا وفجأة يلقى قدامه توباك وداك تجوي يصوروا كليب في الشارع وطفل هذايا يتفرج فيهم مبهور. ومن بعد 20 سنة نفس الطفل يلقى روحه فوق أكبر مسرح موسيقي في أمريكا ينافس في الستار هذوما والعالم الكل يتفرج فيه. اسمه كيندريك لامار. اليوم في ويكلي آيكون نحكيو على الرابر اللي بدأ باسم كي دوت واللي من ولاية صغيرة في أمريكا وصل للمرحلة ولا فيها اسمه وحده حدث موسيقي. كيندريك لامار داكورث تولد في 17 جوان 1987 في كامبتون كاليفورنيا. أما كيندريك ما بداش مباشرة باسم كيندريك لامار، كان اسمه كيدوت. في 2004 وهو مازال مراهق سجل أول ميكس تيب متاعه واسمه يانجست هاد نيجا إن شارج. والميكس تيب هذية كان كافي باش يلفت انتباه التوب دويك انترتينمنت اللي عرضوا عليه عقد في 2005. يعني البريك ثرو الحقيقي ما بداش مع داك تجوي كما برشا ناس يتصوروا.

مسيرته. كندريك كان متأثر برشا بدارك دري وبالويست كوست، وفي 2010 تقريبا تبدا العلاقة المهنية الحقيقية مع دارك دري اللي سمع الموسيقى متاع كندريك وقرر انه يشارك معاه في مشروعه الكبير دارك دريز ديتوكس، معناها طفل يتفرج في دارك دري وهو يصور مع توباك، يكبر ويولي رابر، يقابل دري ويخدم معاه. في 2011 كندريك يخرج أول ألبوم لي واسمه Section 80، ومن هنا يبدأ كندريك اللي نعرفه اليوم راب في قصص مشاكل اجتماعية، دين، خوف، أدكشن والواقع اللي عاشوا جيله. ومن بين الأغاني اللي برزت ADHD، الألبوم ما كانش بلاك باستر كوميرسيال، أما عمل حاجة أهم إنه خلى الناس في الهيب هوب يقولوا الطفل هذايا عنده

0: through my.
1: بعد عام واحد فقط في 22 أكتوبر 2012 يخرج الألبوم اللي بدل الكاريير متاعو MAAD City واللي عملوا البرودكشن متاعو Dr. Dre. أما هذية ماهوش مجرد ألبوم. كندريك حب يحكي حكايته بصوته، حكاية مراهق عمره 17 سنة، مش قصة جانجستر خارق، بالعكس هو يحكي على الخوف، الغلط، ضغط الأصحاب، العائلة، البنات والشوارع، ويجاوب على سؤال بسيط كيفاش تبقى جود كيد في وسط الشارع. ولهنا كندريك عمل حاجة مهمة برشا، ما حاولش يعمل روحه أخطر واحد في الشارع، اختار يحكي على الخوف، وهذه كانت حاجة مختلفة في الراب وقتها.

الالبوم وصل نمبر 1 في الامريكان بيلبورد وكندريك خرج من الاندر جراوند ولا مين ستريم ستار. في 2015 كندريك يعمل حاجة مختلفة تماما، يخرج To Pimp a Butterfly اللي فيه جاز، الفانك، السول، الراب، سياسة، هوية، عنصرية وضغط الشهرة، والتراك اللي ولا أنثم عالمي All Right. ومن هناك

0: بوليتزر برايز فور ميوزك فور دام. البوليتزر نفسها وصفت العمل بانه يجمع بين الاصاله اللغويه والديناميكيه الايقاعيه ويقدم صوره معقده للحياه الامريكيه الافريقيه المعاصره. والاهم كان اول فنان موسيقي خارج الكلاسيكو والجاز يفوز بالجائزه. وفي البالماريس نتاعو كيندريك لامار عنده فوق ال 27 الجرامي اوورد واصبح صاحب الرقم القياسي الاكثر رابر خذ جراميز. ومن بعدها جي السوبر بول.
1: Salutations! It's your Uncle Sam. And this is the great American game.
2: My gym and I train back powering up. No more handshakes and hugs. The energy only circulate through us. Everybody must be judged. But this time God only favoring us. 20 years in, still got that.

0: نهار 9 فيفري 2025، وهنا مفارقة جميلة. الطفل اللي شافته باك وداب تدوير هو صغير يطلع وحده تقريبا على أكبر ستيج في أمريكا. كندريك لامار كان أول رابر يعمل السوبر بول وحده في الهيدلاين، بعد ما كان شارك فيها عام 2022 مع داب تدوير، سنوب دوغ، ميرجي بلايج، أمينام وسنوب دوغ. أما المرة هذية يعمل عرض وحده ويجيب معه سيزا، سامويل إل جاكسون، سيرينا ويليامز وغيرهم.
1: You're almost there. Don't mess this.
2: Oh no.
3: It's a cultural divide. I'ma get it on the floor.
2: You really about to do it?
3: 40 acres in the mule. This is bigger than the music.
2: You really about to do it?
3: Yeah, they tried to rig the game, but you can't fake influence.
2: They get on it like that.
3: Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like fuck. Mustard on a beat, bro.
0: كندريك لامار ما عملش شو ناجح، أما عمل ريكورد تاريخي. العرض شادوا فوق 133 مليون شخص في USA، معناها تعدى الرقم القياسي القديم اللي كان مسجله مايكل جاكسون عام 93. من طفل صغير يحلم، الواحد من أكثر ستوري تيلرز تأثيرا في

0: كندريك لامار ما بنيش الكاريير نتاعو على سؤال شنو هو الغنية اللي باش تضرب، بنيها على سؤال اخر شنو هو الحكايه اللي مازالت ما تحكيتش، ويمكن هذاك علاش بعد اكثر من 20 سنه من البدايه كندريك ما عادش مجرد اسم نتاع راب ولا مدرسه وحده، وهذا كان ويكلي ايكون.
1: Weekly Icon Heat Club and Trends كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك FM.

0: رجعنا للراب متاع التسعينات, لو راب فرنسي, لو فري راب فرنسي مع ام سي سولار في كارولين, واللي سمعتوها على موزايك اف ام في هيت كلوب انترانس وقايد يوتيوب تشارت.
1: يوتيوب تشارت,
0: وشنو حسب رايكم اكثر الكليبات العربيه شافهم العالم في تاريخ الموسيقى العربيه؟ تسويت نعطيكم التوب 5 ونبداو بالمرتبه الخامسه واللي خذاها الاماراتي حسين الجسمي في بشرة خير. الاغنيه خرجت عام 2014 ووصل وبلوتو وصل الكليب الاكثر من 783 مليون مشاهده على اليوتيوب.

كبير. دونك سمعتوا اكستريم من غنية بشرة خير لحسين الجسمي، هو فنان إماراتي أما غنى باللهجة المصرية، وتونس حاضرة بقوة في ترتيب أقوى الكليبات العربية مشاهدة في تاريخ الموسيقى. دونك تونس حاضرة بغنية بلتي وحمودة يا ليلي. الكليب فلا خرج عام 2017، وصل اليوم الأكثر من 798 مليون مشاهدة.

ذكركم اللي الغنية خرجت عام 2017 وفي هذه الأثناء حمودة ما شاء الله عليه كبر ديجا حتى صوته تبدل من وقتها. في المرتبة الثالثة نلقاو المغربي زهير البهاوي في ديكابوتابل تسمعها كاملة شوية آخر. وفي المرتبة الثانية نلقاو أبو يسرى ثلاث دقائق. الغنية خرجت كيف كيف عام 2017 وعملت أكثر من 972 مليون فيو على يوتيوب.

الحقيقة هو سعد المجرد المعلم اللي عمل أكثر من 1,250,000,000 مشاهد على اليوتيوب. ما احنا باش نسمعوكم الماروكي زهير البهاوي دي كابوتابل واللي خرجت عام 2018 وعملت أكثر من 800,000,000 فيو على اليوتيوب. توت سويت دي كابوتابل.

0: كما فيها بيس نسموكم شوية سول من عند لغين الكوين أريثا فرانكلين في I Say A Little Prayer For You واللي سمعتوها لمزيك FM في Hit Club and Trance وقايت Hit Around The World.
1: Hit Around The World. Hit
0: Around The World. وإذا نرجع بكم سبتمبر 1993 نلقاو عالم متاع موسيقى مختلف الأورو دانس طالع الهيب هوب داخل بقوة والآر إن بي والبوب قاعدين يكتبوا في التاريخ ونمشيو للمرتبة الخامسة وين نلقاو أن شانتور جاي من ترينيداد اسمه هاداوي يغني What is Love واللي قاعدت نمبر وان في التوب متاع بريطانيا 10 جمعات كاملين.

Hathaway, What is Love, ومن الأورودانس نمشيو للجروب دو روك ميتيك, الجروب اللي جاي من بريطانيا اسمهم راديوهيد, ويغنيو لانديمودابل كويب, واللي عملوا لها برشا دي ريبريز, اما ديما الاوريجينال ديما تبقى هي الساندي. الغنية قعدت نمبر وان 10 جمعات كاملين في التوب بريطانيك, وبطبيعة الغنية تقعد ديما ان كلاسيك في الروك مونديال.

أنا كان عليا الغنية بذبية نسمعها كاملة أما بالحق نسمعها بعد على خاطر من الأغاني اللي ما تموتش بالكل وديما تقعد انديمودابل. من الروك الكاسح نمشيو للبوب روك مع بيلي جويل في The River of Dreams واللي كانت كيف كيف زادة محتلة المرتبة الأولى في صيف وخريف 1993. بيلي جويل River of Dreams.

حتى الدين سول موجود في ترتيب الأغاني الغربية في سبتمبر 1993 مع شاكا ديموس في بطبيعة شي دون ليت نو باري الغنية كيف كيف حتى هي عملوا لها بليزيور ربريز أما ديما الأوريجينال تقعد ديما الأوريجينال دونك شي دون ليت نو باري هذا إكستريم منها.

سو اللي خذي نمبر 1 في ترتيب الاغاني الغربيه بطبيعه في التشارت نتاع العالم الكل في سبتمبر عام 1993.

0: Music FM, puis Hit Club and Trance.
1: Hit Club and Trance. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك FM.
0: ونحب نعمل ديديكاس تري سبيسيال لعاطف لوصايفي اللي اليوم لانيفرسير نتاعو. ديديكاس من عند صحابك يا عاطف واللي هما يحيى وانيس واللي يقولوا لك كل عام وانت حي بمليار خير. 1 2 3

0: الفيرسيون هذه خالدو ملي طلعتها لا والله لا فيرسيون لا لا سي بون كي يبدا عندي علم لي دخل نقول لك بربي عطيني سيت فيرسيون على خاطر الحقيقه مانيفيك. دونك هاكا نكونوا وصلنا فوالا لاخر ليميسيون نتاعنا بالنسبه لليوم. ميرسي تبعتونا من 8 نتاع الليل. ان غران ميرسي الخلدون في الاخراج التقني اليوم كان معنا يسري في الاخراج الرقمي. ان غران ميرسي زاد الدالي والمكرم في الستاندار. وبالنسبه لي انا ساوس الغريبي نرجع لكم غدوه ان شاء الله في هيت كلوب انترانس جديده على موزايك اف ام. وكيف العاده نختموا بواتساب هيت
1: واتساب هيت.
0: وسؤال السهرة قلناه من أول ليميشن شنو الموزيكا ولا شنو المرسو اللي ذكرك بالويكاند. جاونا برشا برشا اقتراحات. فما اللي طلب باكسيت بويز, فما زيدا اللي طلب بريتني سبيرز, فما زيدا اللي طلب نجوى كرامة. ما احنا خيرنا الاقتراح متاع حاتم اللي قالنا ماذا بيا كان نسمع ريكي مارتن. ماريا ذكرني برشا بالويكاند وذكرني وقت اللي كانت في المرتبة الأولى في برنامج إيقاعات عالمية. هذاك علاش نخليكم مع ريكي مارتن ماريا. وانا نقول لكم تصبح على خير. باي تشاو.

0: الاخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعه على موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. الاتحاد من أجل المتوسط يعلن عن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية. فقد أعلن الاتحاد من أجل المتوسط عن منح لإفادة 4 مشاريع بإجمالي تمويلات تتجاوز 1.6 مليون أورو لدعم التجارة الرقمية الشاملة في 5 دول من جنوب المتوسط وهي تونس والجزائر ومصر ولبنان وفلسطين. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يلتقي اليوم السبت في نيويورك وكيلة الأمين العام المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا رانيا المشاطة، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العام المتحدة. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين تونس والإسكوا وتوسيع نطاقه خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتكنولوجية، حيث جدد وزير الخارجية دعوته للأمينة التنفيذية لمواصلة التداول حول آفاق تطوير هذا التعاون. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. انتظم تحت إشراف المدير الجوي الحمدانية ببن عروس العميد سالم اليوسفي أمس الجمعة حفل تكريم على شرف متطوعي الحمدانية بالجهة تقديرا لجهودهم وتفانيهم في دعم جهود السلك خلال المخطط المروري والتنفيذي لصيفة هذا العام. وشهد الحفل توزيع شهادات شكر وتقدير على المشاركين تثمينا للمساهمة الفاعلة التي قدموها في تأمين فعاليات برنامج العطلة الآمنة 2026 والحد من الحوادث والاستجابة السريعة لنداءات الإغاثة بالمنطقة. في أخبار العالم، الصين والولايات المتحدة تقولان عقب زيارة الرئيس شي جي بينغ إلى واشنطن إنهما اتفقتا على خفض الرسوم الجمركية على سلع بقيمة 30 مليار دولار وإطلاق حوار حول الذكاء الاصطناعي. وأفاد بيان صدر عن البيت الأبيض أمس الجمعة بأن تخفيضات الرسوم الجمركية ستطبق على صادرات أمريكية منها منتجات زراعية وأخشاب ومستحضرات تجميل وواردات أمريكية منها أدوات منزلية صغيرة ولعب أطفال وديكورات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع اليوم السبت أن تتوصل بلاده وكوبا إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن اللجوء إلى عمل عسكري سيكون ضروريا. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغد الأحد 27 سبتمبر، سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بأقصى جنوب الشرقي مع أمطار متفرقة ثم تشمل بقية السواحل الشرقية أثناء الليل، البحر مضطرب وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، كما تصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مكي العوني في سبار إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم في سبار إكسبرس. باش نحكيو على ياسين مريح اعتزال كرة القدم نهائيا وأسباب الاعتزال، لكن قبل البداية مع المنتخب والجامعة التونسية كرة القدم أصدرت بلاغ بعد تصرفات عدد من الجماهير في مباراة المنتخب ضد أوغندا. البلاغ جاء في تؤكد الجامعة التونسية كرة القدم اعتزازها الدائم بالجماهير التونسية باعتبارها الدعم الأول لمنتخبنا الوطني واللاعب رقم 12 لما تمثله من سند حقيقي لنصور قرطاج، وفي ظل الاستحقاقات الرياضية الحالية تدعو الجامعة كافة الجماهير التونسية للتحلي بالروح الوطنية والابتعاد عن كل مظهر العنف اللفظي وخطاب الكراهية سواء داخل الملاعب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما تنشد الجامعة جماهيرنا العزيزة تجاوز كل الانتماءات والتقسيمات الضيقة المرتبطة بالأندية والالتفاف حول الراية الوطنية باعتبارها الانتماء الأسمى الذي يجمعنا جميعا. هذا أهم ما جاء في بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم ورسالتها للجماهير. في نفس الإطار إدارة النجم الساحلي وإدارة اتحاد بن قردان التحقوا بالأندية لأصدروا بلاغات مساندة للمنتخب ودعوا الجماهير للاتحاد وراء المنتخب والابتعاد عن الجهويات والتعصب للأندية. نذكر أن المنتخب يلعب نهار الاثنين مع 8 في رادس مباراة الجولة الثانية من تصفية الكان ضد منتخب بوتسوانا. تذكر مقابلة هذه موجودة على موقع sportik.app وفي شبابيك ملعب المنزه. الأسواق متاع التذكر 15, 15 و30 دينار. في منتخب أقل من 23 عام لاعب الترجي من الله الحميدي تم دعوته لتعويض إبراهيم السويسي اللي غاب على التربص. لاعب النادي الافريقي ياسين مرياح اعلن اليوم اعتزاله كرة القدم نهائيا لاسباب صحية في عمر 33 عام بعد مسيرة بدأت مع جمعية اريانا بعدها نجم متلاوي سايسيس اولمبياكوس قاسم باشا ريزسبور في تركيا العين الاماراتي الترجي ووفاة في النادي الافريقي. ياسين مرياح اعلن اعتزاله في ستوري على انستغرام اكتب بسم الله بعد تخمام طويل بيني وبين روحي قررت اليوم اني ناقف على نشاط كرة القدم لسبب واحد هو سبب صحي. اليوم عندي عامين وانا نعاني من برشا وجيعة في ركبتي حاولت بقدر المستطاع ان نلعب بالزرارق لكن جاء الوقت حتى الزرارق ما عادش تعطي مفعول. ان شاء الله نكون عملت كارير محترمة وان شاء الله ما بخلت على حتى جمعية لعبت فيها. شكرا للناس اللي عاونتني حتى بالكلمة الطيبة وداعا كرة القدم. هذه الرسالة متاع ياسين مريح اللي ودع بها كرة القدم. النجم الرياضي الساحلي أعلن تعاقده مع كل من المدافع الجزائري محمد لامين حميدية عمره 20 عام والمهاجم النيجيري ويلينغتون أوسكار كيف كيف عمره 20 عام. لاعبي نجم المتلوي دخلوا اليوم في إضراب على التمارين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المادية لمدة 3 شهور. نتائج المقابلة الودية اللي تلعبت اليوم النادي صفاق يربح نادي جبنيانة 3-0 الترجي الرياضي تونس يربح أولمبي زاوية الليبي 4-0 النادي الإفريقي فاز على جرومبيلي الرياضية 2-1 الملعب التونسي تعادل مع أمل حمام سوسة 1-1 النجم الساحلي يربح خطف القلعة الكبرى 6-1 والاتحاد الرياضي المنصير يربح اتحاد خصيبة المديوني 3-0. نختم بأهم النتائج اليوم خارج تونس تحديدا دوري الأمم الأوروبية مباراة القمة كان نجمها لامين يامال وانتصار المنتخب الإسباني على انجلترا. انجلترا دونكية اللي خسر ضد إسبانيا بما أنه الماتش في انجلترا 3-2 في مقابلة ثانية جمهورية تشيك خسرت ضد كرواتيا 2-1. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع عدنان وزياد في جد ستة فام.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
6: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
7: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التربية نور الدين نوري يؤدي اليوم السبت زيارة عمل ميدانية إلى ولاية المهدية شملت 10 مؤسسات تربوية موزعة على معتمديات بومرداس والسواسي والجم وسيدي علوان والشابة وقصور الساف والمهدية. وتندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة المتواصلة لجاهزية المنظومة التربوية غدا انطلاق سنة دراسية جديدة والوقوف على تقدم المشاريع المبرمجة بالجهة. وبناء على معاينته الميدانية لمختلف المؤسسات التربوية، اتخذ وزير التربية جملة من القرارات والإجراءات العملية، من بينها تجهيز المدرسة الابتدائية بمرداس بكاميرات مراقبة في إطار برنامج التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية، وتسريع استكمال القسط الأول من مشروع صيانة المدرسة الابتدائية جعونية بمعتمدية السواسي، وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ القسط الثاني وفق مبدأ التهيئة الشاملة، وتسريع إنجاز الأشغال الجارية بالمدرسة الابتدائية بني ثابت بمعتمدية الجم وتجهيزها بكاميرات المراقبة في إطار برنامج التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية، وتسريع إجراءات القبول الوقتي لأشغال معهد ابن رشد بمعتمدية الشابة بكلفة جملية تبلغ 1.9 مليون دينار. آلاف المؤيدين للفلسطينيين يتظاهرون في مدينة ليفربول البريطانية بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، مطالبين الحكومة بوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها. وحمل المشاركون علامة فلسطين ولافتات تندد بالحرب على غزة، وتدعو الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفوه بالإبادة والتهجير. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يؤكد اليوم السبت أن المملكة تعرضت مع دول في المنطقة لاعتداءات إيرانية غاشمة، مشددا على أمن المنطقة الخليج جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، وأن جهود استعادة الأمن لا يمكن أن تقوم على الهيمنة وفرض النفوذ. بعثت المتحدة للدعم في ليبيا تقول اليوم السبت أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للنفط والطاقة في البلاد أو أي إجراءات قد تفضي إلى تقويضها قد تشكل أساسا لفرض عقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات صلة. وأضافت البعثة في بيان أن التحذير يأتي في وقت ما يزال فيها خط أنابيب النفط الشرارة الزاوية مغلقا، مما يتسبب في خسائر كبيرة في إنتاج النفط والإيرادات العامة، ويزيد من المخاطر التي قد تنجم عن القصور في إمدادات الوقود وتوليد الكهرباء. البيت الأبيض يفيد في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعى إلى حجب أكثر من 800 مليون دولار من الإنفاق الذي أقره الكونغرس، وتشمل التخفيضات برامج تتعلق بالهجرة والأقليات العرقية والتعليم. ويأتي هذا في خطوة أحادية الجانب تتمثل في أحدث جولة في النزاع بين إدارة ترامب والكونغرس حول السيطرة على الإنفاق الحكومي في البلاد. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حوات في جسد فام مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني تتمكن بعد عمل استعلامي دقيق ومتابعة ميدانية من تفكيك شبكة لبارونات تهريب مادة الكوكايين والإطاحة بعناصير رئيسية وعددهم 3 أطراف، وحجزت القوات الأمنية 2.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين، فضلا عن سيارتين فاخرتين ويخت كانت تستغل في ترويج المواد المخدرة، كما حجزت مبلغا ماليا هاما من عائدات الترويج. وأذنت النيابة العمومية بمحكمة تونس 1 بالاحتفاظ بجميع الأطراف وتعهيد الفرقة الأبحاث والتفتيش باردو بالبحث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وزير التربية نور الدين النوري يعلن وأثبت بالمهدية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وأوضح الوزير بمناسبة زيارة أداها إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية أن تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، مبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية من شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. وقال وزير التربية في هذا الصدد أن الخطة تقضي بفسح المجال أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية في إطار البرنامج نفسه. خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل يحذرون من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية وفق تقديرهم. وخبير الضمان الاجتماعي لدى المحاكم ولدى الاتحاد العام التونسي للشغل وعضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هادي دحمان يقول أن العجز المالي للصناديق الاجتماعية 3، وهي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على الأرض، بلغ وفق أرقام محينة نحو 7000 مليون دينار. أرسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية تقول السبت في منشور على منصة إكس أن المفوضية ستقدم أكثر من 800 مليون دولار لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة في أنحاء إفريقيا. الأوضاع العسكرية في اليمن تشهد تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة تنصر لها الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول أن طهران تلقت رد فعل أولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. وأضاف عراقجي أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي وستتخذ قرارا بناء عليها. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.